0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث العنف، أصيب شاب

0: في 22 من عمره بجراح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية إبطن قرابة منتصف الليل، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى رمبم في حيفا، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة مرجحة أن تكون الخلفية جنائية. أصيب 24 شخصا جراء حريق اندلع في دار للمسنين في بنبراك، من بينهم رجلان يبلغان نحو 65 و80 عاما، وصفت حالتهما بالخطيرة ويعانيان من حروق من الدرجة الثانية. كما أصيب 4 أشخاص بجراح متوسطة و18 بجراح طفيفة، معظمهم جراء استنشاق الدخان. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصابين بحالة خطيرة أن المصابين بحالة خطيرة يخضعان للتخدير والتنفس الاصطناعي، وأن حالتهما غير مستقرة، فيما نقل المصابون إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج. وإلى الملف الإيراني، أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عرقجي بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد وصول المفاوضات بين واشنطن وطهران بواسطة قطرية إلى طريق مسدود. وبحسب التقرير غادر الوفد إلى الدوحة، فيما قال مصدر آخر إن مغادرته كانت مقررة مسبقا. كما نفت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة الرواية الأمريكية وقالت إن موعد مغادرة الوفد كان محددا سلفا وأبلغت به الخارجية الأمريكية. وفي تعقيبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسار قد ينتهي إما بمواجهة عسكرية أو بالتوصل إلى اتفاق، متوقعا حسم الأمر قريبا. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNN إن قائد طائرة فلاي دبي الهندي تمكن من منع ما وصفه بكارثة بحجم هجمات 11 من سبتمبر بعد اشتباكه مع مساعد الطيار العماني الذي طعنه، مضيفا أن هذه هي الصورة الحالية بشأن دوافع الحادث. وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحادث، معتبرا أن تصرف قائد الطائرة حال دون كارثة كان من الممكن أن تؤثر على حركة الطيران العالمية على حد قوله. وأضاف أن إسرائيل لم تكن لديها تحذيرات أو معلومات استخباراتية مسبقة بشأن محاولة الهجوم، وأن إسرائيل والإمارات ستجريان تحقيقا مشتركا في ملابسات الحادث. في سوريا، أفادت وكالة الأنباء بمقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 4 آخرين جراء إطلاق نار استهدف حافلة تقل عاملين في شركات خاصة للكهرباء في محافظة حمص. وبحسب قناة الإخبارية السورية لم تعرف بعد هوية منفذي الهجوم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 25 درجة، في طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الخميس الأول من أكتوبر من العام 2026، ولهذا اليوم خصوصية لا نستطيع أن نتجاهل ذلك. ما بين الأول من أكتوبر، وإن كانت الفعاليات الرسمية ستكون يوم السبت في الثالث من هذا الشهر ونهاية أسبوع وزيارة الأضرحة والمسيرة المركزية وما اعتدنا عليه للأسف الشديد منذ 26 سنة من خلال أحداث بدأت في مثل هذا اليوم أو ما بين نهاية أيلول ومطلع أكتوبر، ولكن دائما تحدثنا عن هبة القدس والأقصى الأول من أكتوبر والمواجهات بين المواطنين العرب وبين شرطة إسرائيل، في حينه رئيس الوزراء باراك، وزير الأمن الداخلي بروفيسور شلومو بن عامي، وقيادات الشرطة الكرون وآخرين، لتنتهي بارتقاء 13 شابا من مجتمعنا العربي. تم إطلاق الرصاص الحي واستخدام القناصة، ومن عاش تلك المرحلة وإن كانت قبل أكثر من ربع قرن بقليل فهم عمق الأزمة في حينه والشرخ الذي حصل بين المجتمع العربي ودولة إسرائيل. ولكن انظروا ما الذي يحدث اليوم. أنا لا أتحدث عن حجم المواجهة، نعم لم يتم إطلاق الرصاص على الأقل في مظاهرات ومواجهات بهذا الحجم، ولكن أعتقد أن عمق الكراهية والفاشية بات أخطر بكثير، وكل هذا سيصل اليوم إلى المحكمة العليا، محكمة العدل العليا أو المحكمة العليا لمناقشة طلبات الشطب التي قدمت للجنة الانتخابات المركزية وتمت المصادقة عليها بأغلبية كبيرة، شطب الأحزاب العربية بأكملها، نتحدث عن قائمتين بممثليهم، وشطب أيضا بالاسم. النائب عفر كسيف هو ليس عربي ولكنه في قائمة الجبهة والقائمة المشتركة رافض للصهيونية، والنائب السابق سامي أبو شحادي. وتوقعات أن تبدأ المحكمة عند 10 من هذا الصباح بمناقشة الملفات وتحديدا أبو شحادي لتحسم الأمر خلال الأيام القريبة القادمة. التوقعات أن يتم رد الشطب أو إلغاء الشطب بالنسبة للقائمتين ولكسيف، ولكن الأنظار تتجه نحو الملف المرتبط بأبو شحادي. هل ستذهب المحكمة في خطوة إضافية تتبنى موقف المستشارة القضائية وكذلك رئيس لجنة الانتخابات وتشطب، أم لا، في محاولة للحفاظ على ماء الوجه؟ إذا أردنا نتحدث عن محكمة تناقش الأمور بأبعاد أوسع من نظرة سياسية ضيقة وتنظر للمستقبل وسقف الترشيح بالنسبة لممثلين عرب أمام الدولة بمؤسساتها وتحديدا الكنيسة، هذا ما سنتابعه. رمزية الحدث ما بين أكتوبر واليوم والمناقشة قد يعني يمكن الحديث عنها طويلا، ولكن نحن في هذا الصباح ما بين أكتوبر 2000 وأكتوبر 26 وكل ما مر

خاصة في السنوات الماضية، نحاول أن نستخلص عبر ونفهم إلى أين نذهب في هذه البلاد. أول خبر، إذاعة الشمس، ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، زهرة سعيد في غرفة الأخبار، إيهاب عويس في الإنتاج. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير لكم جميعاً.

0: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
1: مرحبا، احزروا ميم، أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: الشمس دائماً.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، لمن ينضم إلينا لا نحن في أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. نبدأ بعناوين هذا الصباح. الراصد الجوي يتحدث عن طقس غائم جزئي وإمكانية تساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمالي البلاد وفي الساحل الشمالي. درجات الحرارة تكون أقل من معدلها الموسمي وهي على النحو التالي: في القدس 24 درجة، تل أبيب ويافا 28، حيفا والساحل الشمالي 27، في الجليل الأعلى 24، في طبرية 29، الناصرة كذلك، في منطقة الساحل الجنوبي 28، النقب بير 27، وفي لا ترتفع إلى 33 درجة. وإلى الأخبار من الدقائق أو الساعات الأخيرة، مصادر عسكرية وكذلك في غزة تتحدث عن استهداف تم يوم أمس، ولكن الحديث عن قيادي في الذراع العسكري لحركة حماس، استمرار الضغط من قبل الجيش الإسرائيلي واستهداف كوادر الحركة تحديدا في الذراع العسكري، هذه المعلومات التي تصل قبل قليل. أيضا في إطار الأخبار من المنطقة، الجيش وفق مصادر في لبنان يهاجم، أو الجيش الإسرائيلي المدفعية تحديدا وكذلك سلاح الطيران، يستهدف مواقع في جنوب لبنان صبيحة هذا اليوم. أيضا تقرير تأتي من الولايات المتحدة تقول بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب من الوفد الإيراني الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبقي هناك في إطار الاتصالات التي تمت بين واشنطن وطهران، طالب أعضاء الوفد بالمغادرة فورا بعد أن فشلت المفاوضات ووصلت إلى طريق مسدود. هذا الخبر نقلته وكالة أكسيوس أو موقع أكسيوس الأمريكي هذا الصباح. في إطار الأخبار الإقليمية وكذلك المحلية أو قطريا، 24 إصابة في منزل أو مؤسسة لكبار السن في مدينة بنبرك في وسط البلاد، والحريق الذي التهم المبنى أدى إلى عشرات الإصابات، أكثر من 80 إصابة نتيجة استنشاق الدخان وكذلك حروق، هنالك إصابات بحالة خطيرة، هذا ما ورد من نجمة داود الحمراء وكذلك من قبل الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والإنقاذ. نتنياهو، هذا يأخذنا إلى الملف المرتبط بمحاولة إسقاط الطائرة واختطافها أو استخدامها كقنبلة، ونتنياهو يقول لشبكة CNN في مقابلة كانت فجر هذا اليوم: تم منع كارثة بحجم ما حصل في 11 من سبتمبر، ويقول نحن الآن في إطار تحقيقات مع جهات عديدة لنعرف والحديث عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ما إذا كان الطيار العماني أو مساعد الطيار الذي حاول إسقاط الطائرة ليرتبط بإيران أو تم تشجيعه على تنفيذ هذه العملية من قبل السلطات الإيرانية. وفي بالنسبة لترامب، الصورة تبدو مختلفة قليلا، قال هذه الليلة أنه تحدث لرئيس الحكومة نتنياهو وكيف تم إفشال عملية إسقاط الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية التي كانت في طريقها لإسرائيل، يقول بأن مساعد الطيار لربما كان إرهابيا أو مجنون وهو الذي قام بطعن الطيار، وأيضا تمت السيطرة عليه من قبل إسرائيلي الذي لا يعرف إطلاقا يعني في مجال الطيران، لكنه نجح في السيطرة على الطائرة لأنه شاهد أفلام في هذا الموضوع وخاصة في فيلم وثائقي.

0: الحقائق عن حوادث الطيران. هذه وجهة نظر الرئيس الأمريكي، ويقول إنه استمع لهذه التفاصيل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وإلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، من المقرر أن تنظر المحكمة العليا صباح اليوم في الطعون المقدمة ضد قراري لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، إضافة إلى شطب سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والنائب عن الجبهة عوفر كسيف. مركز عدالة الحقوقي قدم استئناف للمحكمة العليا ضد هذا القرار وطالب بإلغائها بشكل كامل. الجيش الإسرائيلي يعلن أنه اغتال أيضا قيادي في حركة حماس، وتحديدا في الذراع العسكري، في غارة جوية استهدفت مدينة غزة يوم أمس. حوادث العنف والجريمة، إصابة الشاب 22 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية إبطن قرابة منتصف الليل. تم نقل المصاب إلى مستشفى رمبم، والشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. الإصابات في دار للمسنين في مدينة ابن براك نتيجة حريق اندلع في المبنى. وأيضا تصريح إكسيوس، أو المعلومة التي نقلها موقع إكسيوس، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد وصول المفاوضات بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية إلى طريق مسدود. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: حدث أمني على طائرة فلاي دبي في طريقها إلى تل أبيب يضطرها للهبوط في السعودية. إسرائيل تقول إن مساعد الطيار عماني الجنسية طعن الطيار إماراتي الجنسية وحاول إسقاط الطائرة إلا أن الركاب سيطروا عليه. الإمارات تقول إن خلافا نشب بين الطيارين قاد إلى هبوط الطائرة اضطراريا، وإن الخلفية قيد الفحص. على خلفية استمرار اقتحامات المستوطنين، الشرطة تمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى باستثناء عدد من المسنين. ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة جرى غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى في القطاع. الجيش اللبناني يعلن إصابة 1 عسكريه بجروح بالغة، إضافة إلى 3 مدنيين في غارة شنتها إسرائيل على آلية عسكرية في بلدة النبطية الفوق.

إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة وذكرت الملف المرتبط بالطائرة طائرة فلاي دبي. هذه القضية ما زالت تتصدر العناوين وبشكل كبير، علما أنه كان في تفاوت كبير أيضا في الرواية عندما جاء البلاغ الأولي يوم أمس عن اختفاء هذه الطائرة عن شاشات الرادار، وأنها بثت إنذارات وتطالب بالنجدة. بعد ذلك تحدثوا عن صراع أو نزاع بين الطيار ومساعده وخلاف داخلي، والتعامل مع الحدث على أنه يعني نقاش تطور إلى عراك بالأيدي، ولكن سرعان ما تبدلت الرواية لتصل إلى مرحلة أكبر وأخطر، أن مساعد الطيار حاول أو طعن الطيار الرئيسي في الكابينة، وكانت المحاولة إسقاط هذه الطائرة بعد السيطرة عليها، وأن عدد من المسافرين الإسرائيليين، نتحدث عن العشرات الذين كانوا على متن هذه الطائرة، نجحوا في السيطرة على مساعد الطيار وأيضا السيطرة على الطائرة، وأنه كان هنالك طاقم طيارين بديل وهو الذي أخذ زمام الأمور وحطت الطائرة في أحد المطارات في السعودية. بعد ذلك تم توفير رحلة بديلة طبعا ونقل المسافرين إلى البلاد. هذا طبعا أثار الكثير.

0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز، سخنة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: الشمس دائما.
2: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:32 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر ومن ملف الطائرة فلاي دبي بتداعياته إلى قضية أخرى والأمور التي ترتبط ببعضها البعض. اليوم 1 أكتوبر، 26 عام على أحداث هبة القدس والأقصى. الفعاليات المركزية ستكون يوم السبت القريب، ولكن في هذا اليوم أيضا لا نستطيع أن نتجاهل مرت 26 عام، وهذه فترة ليست قصيرة، ولكن نحن هنا في إذاعة الشمس في حينه لم يعني تبدأ إذاعة الشمس في بثها، ولكن منذ انطلاقها في العام 2003 وهي تتابع هذا الملف بتفاصيله ومحطاته المحورية. هذا التقرير بصوت الزميلة العزيزة هنا عبد العزيز يتذكر ما كان قبل 26 عام.
1: 20 من أيلول عام 2000 قام أريئيل شارون زعيم المعارضة إنذاك وكتحدي لمفاوضات كامب ديفيد الثانية وقتها بزيارة استفزازية للأقصى المبارك يرافقه عشرات من عناصر الشرطة، مما دفع بالألاف من أبناء الشعب الفلسطيني في أنحاء شتى من الضفة الغربية والقدس بالخروج إلى مظاهرات احتجاجية أسفرت عن استشهاد وجرح الكثيرين جراء إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية النار عليهم. يصادف الأول من تشرين الأول ذكرى أحداث أكتوبر عام 2000 التي راح ضحيتها 13 شابا فلسطينيا في المثلث والجليل على يد قوات الشرطة الإسرائيلية خلال احتجاجات ضد القمع العنيف في الضفة الغربية وقطاع غزة مع اندلاع الانتفاضة الثانية ودخول أريئيل شارون إلى المسجد الأقصى، وسبب في استشهاد الشبان الفلسطينيين منذ ذلك الوقت عنصرا أساسيا ومؤسسا في الذاكرة الجماعية للمواطنين في البلاد. شهداء هبة القدس والأقصى 13 الذين لا ننساهم. رامي غرة، جت المثلث، أحمد صيام، معاوية، محمد جبارين ومصلح أبو جراد، أم الفحم، وسام يزبك، وإياد لوابني، وعمر عكاوي، مدينة الناصرة، محمد خمايسي، كفر كنة، رامز بوشناق، كفر مندا، عماد غنايم، ووليد أبو صالح، مدينة سخنين، علاء نصار، وأسيل عاصلي، مدينة عرابي. وقد أقامت الحكومة لجنة فحص عامة دون أي صلاحيات قانونية أو مكانة مستقلة، لكن النضال المشترك لعائلات

0: الشهداء 13، لجنة المتابعة العليا وأجسام سياسية ومنظمات غير حكومية وأكاديميين يهود وعرب من أجل إقامة لجنة التحقيق الرسمية، أدى في نهاية المطاف إلى قرار حكومي جديد بإقامة لجنة كهذه. وفي 8 من تشرين الثاني من العام نفسه جرى تعيين لجنة التحقيق في الصدامات بين قوات الشرطة والمواطنين في أكتوبر عام 2000، والمعروفة في الغالب بلجنة أور نسبة إلى القاضي تيودور أور الذي ترأسها. وقد نشرت لجنة أور تقريرها عام 2003، وذلك بعد أن استمعت إلى مئات الإفادات وفحصت آلاف المستندات وفحصت عشرات آلاف الصفحات من مادة الأدلة. أقرت لجنة أور أنه لم يكن هناك أي مبرر لقتل 13 شابا عربيا، وأنه جرى استخدام القناصة خلال الأحداث في أكتوبر 2000 لتفريق التظاهرات، وذلك لأول مرة منذ عام 48 بصورة مخالفة للقانون ومخالفة لتعليمات البدء بإطلاق النيران، وأنه لم يكن يظهر خطر في أي من الحالات يبرر إطلاق القاتل للنيران.
1: إذن هذا التقرير المفصل وفي الذاكرة، ذاكرة إذاعة الشمس وأيضا مجتمعنا بصوت الزميلة أنا عبد العزيز، ما حصل في منذ 28 من أيلول في حينه وهي ذكرى رسميا في 1 من أكتوبر، مرورا بالمحطات الرئيسية المرتبطة بهذا الحدث. واليوم المحكمة العليا في حينه لم تصل هذه الملفات إليها بقرارات، أعتقد كان فيها بعد نظر حتى لا يحسم هذا الموضوع أو توجيه إصبع الاتهام لطرف واحد، ولكن المحكمة العليا في هذا اليوم تلتئم عند 10 صباحا لتبدأ بمناقشة الملفات المرتبطة بشطب القوائم العربية وكذلك بالمرشحين النائب عوفر كسيف وكذلك الدكتور سامي أبو شهادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، في تعقيب أولي عشية انعقاد المحكمة أو قبل ساعات من انعقادها. نستمع لما قاله دكتور سامي أبو شهادي لإذاعة الشمس وأيضا البروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة.
2: كرة المحكمة أمام امتحان جدي حقيقي، إذا بدها يكون اسمها بس المحكمة العليا ولا بده يضل في منطق لتسميتها محكمة العدل العليا. عمليا قانونيا بعد تشاور مع عدد كبير جدا من المحامين الدستوريين، ما في إشي لا ضدي ولا ضد الدكتور عوفر كسيف ولا ضد المشترك ولا ضد الموحدة، هاي ملاحقة سياسية واضحة الهدف منها هو إسكات الصوت العربي أو إخراج جزء من المجتمع العربي خارج الكنيسة وخارج اللعبة السياسية. قانونيا ما في أي شيء ضد كل طلبات الشطب، ولذلك بكرة المحكمة العليا أمام امتحان جدي، هل ما زال هناك هامش مهما كان ضيق من الديمقراطية في إسرائيل، وهل ما زال هناك مجال لمحاكمة عادلة؟ هل المحكمة ما زالت مستقلة أم أصبحت ذراع سياسي في يد العنصريين واليمين الفاشي وعلى رأسهم بن غفير؟
3: أولا أريد أن أؤكد أن موقف المستشارة القضائية للحكومة الذي دعم طلب الشطب وتحديدا بحق الزميل سامي أبو شهادي هو موقف يتناقض مع المعايير القانونية والقضائية المتبعة بهذه الملفات، وبالتالي هذا يكشف بأن موقف المستشارة القضائية هو موقف سياسي، وكنت أقول أيضا انتقامي ضد القيادات العربية. لا مبرر لهذا الموقف إلا ممكن التفكير بأن المستشارة القضائية تريد بذلك العودة إلى حضن الإجماع الصهيوني في ظل الانتقادات التي توجه إليها من قبل اليمين. المحكمة العليا بملفات الشطب أمام امتحان هام يتعلق بمكانتها ودورها، إما أن تلتزم المحكمة بالمعايير القضائية التي أقرتها بنفسها وتقودها عمليا إلى أن تحمي حق الترشح، وإما أن تخضع المحكمة

0: שיצטרך גם לקבוע את התוצאה וגם לתת הנמקה ברורה.
1: ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב כולל הבוקר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
0: תודה, צ'קי. להתראות.
1: إذن المحامي جلعد برنع محامي حقوقي وكان قد توجه في عدة طلبات في بعد طبعا تقديم قوائم الانتخابات لشطب عثمة يهوديت وكذلك الصهيونية المتدينة، ولكن في اللجنة كما هو متوقع تم رفض هذه الطلبات، وأيضا قدم التماس للمحكمة ضد عثمة يهوديت رفضته المحكمة كما استمعنا في حديثه قبل قليل. وكل الملفات أو الملفات الأربعة شطب المشتركة الموحدة كسيف وبشحادي ستكون اليوم أمام 9 قضاة في المحكمة العليا، سيبدأ هذا عند 10 صباحا. بن غفير أعلن قبل قليل أنه سيشارك شخصيا وسيمثل حزب عثمة يهوديت في مرافعته أمام القضاء، وهو طبعا واضح أنه يحضر لفيلم في هذا الموضوع. وكما استمعنا أيضا لقراءة تحليلية من المحامي برنع، ويعتقد أن المحكمة العليا في نهاية المطاف ستصادق على ترشيح أبو شحادي. طبعا هناك عدة وجهات نظر وعدة اجتهادات وقراءات أيضا في هذا الصدد تابعناها خلال الأسبوع الأخير. بين هذا وذاك، بعيدا عن أروقة المحاكم وقراراتها والشطب، نعود إلى ارتفاع كبير جدا نسبيا في أسعار الوقود وتحديدا البنزين ابتداء من هذا الصباح، والتقرير التالي يوضح.
2: توهج منذ صباح الخميس سعر جديد في محطات الوقود، فقد أعلنت وزارة المالية أن الارتفاع سوف يكون بمقدار 52 أجورة للتر الواحد، وهو ارتفاع فاق كافة التوقعات في أسواق الطاقة. معنى ذلك أن سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية تجاوز مجددا حاجز 8 شواقل، وهو الحاجز النفسي الذي يتخوف منه السائقون. وبلغة الجيب، هذا يعني نحو 20 شاقلا إضافيا في كل تعبئة. والسبب لا علاقة له بما يجري هنا، بل بما يجري على بعد آلاف الكيلومترات، فالتقديرات ترجع الارتفاع إلى الفوضى المتواصلة في مضيق هرمز، ذلك الممر المائي الضيق بين إيران وسلطنة عمان الذي يمر عبره جزء كبير من نفط العالم. يقرر اليوم كم ندفع في محطة الوقود في الناصرة أو في أم الفحم أو حيفا. لكن الأقصى في الخبر هو ما يعنيه للسياسة الاقتصادية هنا، فقبل أقل من شهر في الأول من أيلول وصل سعر اللتر إلى 8 شواقل وخمس وعشرين أجورة، مساويا الرقم القياسي المسجل قبل 14 عاما. ثم جاء تخفيض ضريبة البلو بنصف شاقل، فنزل السعر إلى 7 شواقل وخمسة وسبعين أجورة، أي أن الحكومة أعلنت عن خفض حصتها الضريبية من سعر لتر الوقود، والسائق شعر به لأسبوعين أو ثلاثة. أما الآن فمعظم ذلك التخفيض سيمحى، والضريبة التي خفضت لن تعود إلى مكانها، بل سيبتلعها السعر العالمي ببساطة. بمعنى آخر، دفعت خزينة الدولة الثمن والسائق لن يرى النتيجة. ولا يتوقف الأثر عند محطة الوقود، بل يمتد إلى مؤشر أسعار المستهلك، أي إلى سعر كل ما تنقله الشاحنات. فالوقود ليس بندا في الميزانية، بل هو البند الذي يحرك كل البنود الأخرى. وللمقارنة، السعر اليوم أعلى بنحو 20% مما كان عليه في كانون الثاني الماضي، أي أن السعر ارتفع أكثر من شاقل وأربعين أجورة على كل لتر خلال 9 أشهر. ويبقى السؤال، إلى متى يستطيع المواطن أن يتحمل فاتورة حرب لا تدور على أرضه لكنها تصله في نهاية كل شهر؟

إذن الأسعار وارتفاعها، ويبدأ بالوقود كما استمعنا في تقرير الزميلة ياسمين غميض، ارتفاع أسعار الوقود وهذا معناه ارتفاع أسعار كثيرة في سوق الاستهلاك بفعل هذه المتغيرات المرتبطة كما ذكرنا أيضا بمضيق هرمز والأزمة هناك. نصل إلى ختام الساعة الأولى أعزائي المستمعين، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع زميلة زهرة سعيد، ونعود ونلتقي مجددا بعد الأخبار في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد، في الهندسة الإذاعية والإنتاج هبعويس، في الأخبار زهرة سعيد، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار الثامنة مباشرة.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: الشمس دائما
4: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. من المقرر أن تنظر المحكمة العليا صباح اليوم في الطعون المقدمة ضد قراري لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، إضافة إلى شطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عن الجبهة عوفر كسيف. بدوره قدم مركز عدالة استئنافا للمحكمة العليا ضد قرار لجنة الانتخابات بشطب القوائم والمرشحين أبو شحادي وكسيف، مؤكدا غياب الأدلة القانونية والدامغة وتجاهل السوابق القضائية للمحكمة العليا في قضايا الشطب. واعتبر عدالة أن الإجراءات انتقائية ومسيسة تنطوي على تمييز قومي. وإلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال عمار شرفي الذي قال إنه قائد وحدة في الجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية استهدفت مدينة غزة يوم أمس. وأضاف الجيش أن الغارة نفذت بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد الذي شكله شرفي، مدعيا أنه اتخذ إجراءات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، من بينها استخدام ذخيرة دقيقة ومراقبة جوية على حد قوله. في حوادث العنف أصيب شاب في 22 من عمره بجراح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية إبطن قرابة منتصف الليل، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة مرجحة أن تكون خلفيتها جنائية. أصيب 24 شخصا جراء حريق اندلع في دار للمسنين في بني براك، من بينهم رجلان يبلغان نحو 65 و80 عاما، وصفت حالتهما بالخطيرة ويعانيان من حروق من الدرجة الثانية. كما أصيب 4 أشخاص بجراح متوسطة و18 بجراح طفيفة، معظمهم جراء استنشاق الدخان. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصابين بحالة خطيرة يخضعان للتخدير والتنفس الاصطناعي وأن حالتهما غير مستقرة، فيما نقل المصابون إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج. فيما يتعلق بالملف الإيراني، أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عرقجي بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد وصول المفاوضات بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية إلى طريق مسدود. وبحسب التقرير غادر الوفد إلى الدوحة، فيما قال مصدر آخر إن مغادرته كانت مقررة مسبقا. هذا ونفت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة الرواية الأمريكية وقالت إن موعد مغادرة الوفد كان محددا سلفا وأبلغت به الخارجية الأمريكية. وفي تعقيبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسار قد ينتهي إما بمواجهة عسكرية أو بالتوصل إلى اتفاق، متوقعا حسم الأمر قريبا. في سوريا، أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 4 آخرين جراء إطلاق نار استهدف حافلة تقل عاملين في شركة خاصة للكهرباء في محافظة حمص. وبحسب قناة الإخبارية السورية لم تعرف بعد هوية منفذي الهجوم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. القدس والجليل الأعلى 25، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح اليوم الخميس 1 أكتوبر من العام 2026. في الساعة الأولى تابعنا في أبرز العناوين ما بين حادث طائرة فلاي دبي وردود الفعل على ذلك، ما قاله عدد من شهود العيان والركاب الذين كانوا هناك، تصريحات رئيس الحكومة، تقلنا إلى

إذن كان هذا الحديث مع المحامي ناري أركوني، وهو طيار وأيضا المدير السابق لسلطة الطيران المدني في إسرائيل، ووضح لنا بعض النقاط الأساسية في الحدث الذي كان يوم أمس. يقول ما حصل أولا كان عراك بين مساعد الطيار والطيار، ولكن الخطوات التي قام بها الطيار كانت حاسمة. الأول أنه سمح بفتح الكابينة، لأنه منذ أحداث 11 من سبتمبر الأبواب الكابينة الطيار مغلقة بشكل كامل ولا يمكن فتحها، وهذا واحد من استخلاص العبر الذي كان في حينه، لكنه سمح أو فتح الباب، وهذا منح من تواجد هناك من المسافرين وأيضا الطاقم البديل الذي كان على الطائرة لدخول كابينة القيادة والسيطرة رغم خطورة الموقف. الثاني أنه قام بالضغط على زر آخر وأعطى إنذار لكل طواقم الرقابة على الأرض في المنطقة، وبالتالي فهم أن هنالك حدث أمني. يقول كانت مهمة صعبة للطاقم البديل، وتواجد طاقم بديل كان بالصدفة، لأنه عادة يتم تبديل الطيارين خاصة في الرحلات إذا استمرت لساعات طويلة، وهذا أيضا يفسر كيف نجحوا في السيطرة على الطائرة وليس ذلك المسافر الإسرائيلي كما قال ترامب الذي شاهد الأفلام الوثائقية ونجح بالسيطرة عليها. جزئية أخرى يقول أنه كل الطائرات وبطواقمها عادة يتم نقل القوائم للأجهزة الأمنية لفحص الأسماء، بما معناه أنه تم الحديث عن طيار من عمان، ولكن العديد من الشركات يعني تشغل طيارين أجانب، وهذا أيضا في إسرائيل، ولكن هذا سيلزم الأجهزة الأمنية بفحص الطيارين بتفاصيلهم. وبالتالي ما حصل أنه الطيار المساعد عماني الجنسية طعن كما يبدو بآلة حادة لا يستطيع الحصول عليها أو عراك مع الطيار، ما أدى ل يعني

0: تفعيل زر الإنذار وكذلك فتح الباب والسيطرة عليه بعد ذلك، واستمعنا إلى التفاصيل. مخيف نعم ومقلق، ولكن هذه التفاصيل منها ما كنا نعرفه ولم ندخل في يعني كل الأمور الدقيقة، ومنها ما استمعنا إليه الآن من ريركوني. إلى فاصل آخر نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
1: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
2: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هاتسوميت، مجلك روم المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشتاء على الابواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل 99، وبوليجاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل 99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء، بئر المكسور. اهلا وسهلا
4: يا باترون.
5: الشمس دائما

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج أول خبر، ومن الطائرات وخطورتها وما حدث في الرحلة يوم أمس لفلاي دبي، واستمعنا إلى يورم نيركوني أو نيري يركوني وهو مدير سابق لسلطة الطيران المدني وطيار، استمعنا إلى التفاصيل الآن إلى هذا الحدث اليوم بين الأول من أكتوبر في العام 2000 وبين الأول من أكتوبر 26 وما ينتظر في المحكمة العليا. نبدأ بداية من التقرير التالي.
3: بعد 26 عاما ما زالت الذاكرة تعرف الأسماء، 13 شابا قتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية في أكتوبر عام 2000، وجرحى وبيوت دخلها الخوف وغضب خرج إلى الشوارع. لكن السؤال اليوم، هل بقي من تلك الأيام غير الذاكرة؟ لجنة التحقيق الرسمية أقرت بإخفاقات خطيرة وقدمت توصياتها، غير أن الاعتراف لم يتحول إلى ثقة ولا إلى مساواة كاملة للمواطنين العرب. بقيت أسئلة المسؤولية والمحاسبة مفتوحة، فيما ظل كثيرون يشعرون بأن حياتهم وحقوقهم لا تحظى بالحماية نفسها. والمجتمع العربي أيضا تغير، أجيال جديدة وقيادات وتجارب سياسية ونضال يومي من أجل الأمن والمساواة، لكن العنف والجريمة والتهميش تركوا أثرهم وتزيد المسافة بين المواطن ومؤسسات الدولة. أما في إسرائيل فخطاب الكهنية والعنصرية لم يعد هامشياً، صار حاضراً في السياسة ومراكز القرار، لذلك يبدو السؤال أشد إلحاحاً، هل استخلصت العبر من أكتوبر أم أن البلاد عادت إلى الوراء نحو واقع أكثر خطورة؟ بعد 26 عاماً ليست الذكرى استعادة للماضي فقط، إنها امتحان للحاضر، هل يمكن بناء شراكة ومساواة أم أن الذاكرة وحدها بقيت شاهدة على ما لم يتغير؟
2: إذن هل يمكن بناء شراكة ومستوى وبقيت فقط الذاكرة؟ تقرير الزميلة أسيل فرحات. سيد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية رئيس بلدية سخنين، صباح الخير.
4: صباح النور أخي جاكي إليك ولكل الإخوة المستمعين.
2: اليوم وضعنا أصعب من أكتوبر 2000؟
4: طبيعي أصعب بكثير، لأنه إذا بأكتوبر 2000 لجنة أور كان إلى قرار واضح وصريح إنه الشرطة الإسرائيلية يتعامل مع المواطن العربي كعدو وليس كمواطن. فتصور، أنا بحكي لك قبل 26 سنة، فتصور اليوم في زمن هاي الحكومة الفاشية العنصرية كيف بتعاملوا مع المواطن العربي والشرطة، كيف قديش إيدها سهل على زناد لمن الإشي بكون محكي في مواطن عربي. طبيعي، ولكن اليوم واجبنا الأدبي والأخلاقي والديني والوطني إنه نحيي هاي الذكرى بالشكل اللي بليق للرسالة اللي تركوها لإلنا شهدائنا جرحانا، وبلاش ننسى

0: كان مئات المعتقلين برضو اللي الدور كبير. فطبيعي الوضع أصعب، الوضع أسوأ، وعشان هيك إحنا اليوم نعول على 27/10 إنه أبناء مجتمعنا يطلعوا ويصوتوا ونغير أسوأ حكومة في تاريخ هاي الدولة.
1: وهذا سؤالي أيضا، إنه لم يبقى لدينا آلية فعالة سوى التصويت، لأنه التظاهر قد يكلفنا حياتنا، وإذا كانت الأجواء في 2000 خطيرة، فالآن أي تظاهرة وخروج إلى الشارع معناه إطلاق النار، وبالتالي نحن أيضا في موقع خوف، وأقولها بصراحة، وردع، وبالتالي نعول فقط على تصويت وليس أي نشاط شعبي جماهيري.
0: لا لا، طبيعي النشاط الشعبي والجماهيري هذا مهم جدا. يعني أنا بدي أرجع لورا أخي جاكي، إنه المؤسسة خسرت الرهان لمن راهنت في شينو إن كبار راح يموتوا وصغار راح ينسوا. بالعكس، كبارنا اللي رحلوا إلى الخالق عز وجل الله يرحمهم، ولكن صغارنا اليوم أشد تمسكا في قومية في هوية وفي كل المناسبات الوطنية. بس واضح إنه معاملة الشرطة والحكومة مع المواطن العربي اتغيرت كثير، لدرجة إنه اليوم بيحكوا يعني لما بقولوا أكبر خطأ ارتكبته هاي الدولة في 48 إنه خلوا مواطنين عرب في أرضين وفي قرائن وفي مدين، وكأنه إحنا ضيوف، يعني وكأنه إحنا مش أصحاب الأرض الأصليين، وكأنه إحنا أجينا بالطيارات أو بالسفن. فيعني بيتعاملوا معنا وكأنه هن عملوا لنا معروفية إنه إحنا ضيوف على في قرانا في مدننا على أرضنا. فيعني هذا الحكي من زمان. فتصور اليوم قديش الوضع أسوأ. بس هذا ما بيمنع إنه اليوم نحافظ على قوميتنا، على هويتنا، نذكر شهدائنا بالشكل اللي بليق للرسالة اللي تركوها لإلنا. وزي أنا ما ذكرت في بداية حديثي، يعني بلاش ننسى أنه كان عشرات الجرحى، مئات المعتقلين، كل هاي في ذكرى هبة القدس والأقصى. المفروض نتذكرن، نحيي ذكراهن. إحنا بسخنين مثلا، لو سألتني مثلا يوم السبت إن شاء الله الساعة 9 مع اللجنة الشعبية مع كل أهلنا وإخوتنا رح نتوجه عند ذوي الشهداء، من ثم لنصب التذكاري، نحط أكليل الورد بهاي في الساعة 10:30، بيجوا جيراننا أهلنا وإخوتنا من عرابي دير حنا شركاء المصير، من ثم منتوجه على عرابي، والساعة 4 طبيعي الـ
1: نعم. إلى أي مدى لديك تخوف سيد مازن من احتكاك الشرطة أو محاولة، استخدم عبارة استفزاز، أنا أذكر مثلا في مسيرات سابقة ومظاهرات سابقة في السخنين خلال العامين الأخيرين، يعني مشهد لم غير مسبوق، يعني حتى إذا عدنا قبل 2000 كميات هائلة من عناصر الشرطة بدون يعني أي خجل، كلاب تصول وتجول بين المواطنين، كلاب الشرطة يعني أقصد، ولا أريد أن أهين أحد، وأن هنالك استعداد للمواجهة بشكل مباشر، وأنت شهدت في حينه كانت يعني بساحة بلدية سخنين ثكنة عسكرية.
0: طلع يعني أخي، يعني في حين قلنا لو هاي القوة الشرطية اللي كانت في سخنين، لو 30% اليوم هاي الحكومة قررت عشان تحارب العنف والجريمة، لكانوا قضوا على إشي اسمه عنف وجريمة وخاوة وكل الأشياء السلبية اللي قاعدة بتصير. بس طبيعي إحنا كمسؤولين واجبنا إنه نحافظ على أولادنا. يعني إحنا بنعرف إن أولادنا اليوم بيعانوا الأمرين، كان في الجامعة، في التخنيون، في العامل في عمله، الفلاح في في في في, في حقله، كل هاي الأمور. يعني من جهة إحنا واجبنا إنه نحافظ على سلامة أولادنا وبناتنا، ولكن لا يمكن نحط في في في في قلوبنا أو في عقولنا قصة الخوف، لأنه هذا حق لإلنا. عشان هيك لما إحنا بنحكي على حق لإلنا المفروض نمارسه بالشكل الكامل. واضح اللي أنت قلته أخي جاكي، يعني مؤلم جدا، وكأنه أنت رايح تحارب، وقلناها في أكثر من مناسبة من على أكثر من منصة. يعطونا 30% من هاي القوات الشرطية اللي بتحطوها عشان الماء بين هلالين، وكأنه إحنا ناس مشاغبين بنطلع نسكر شوارع ونزت حجارة وكل هاي الأمور. يعطونا 30% وأنا بوعدكم لا في عنف ولا جريمة ولا بروتكشن ولا كل هاي الأمور السيئة.
1: هل تواصلوا معك في الأيام الأخيرة أي جهة شرطوية أو أمنية بالنسبة لما ينتظرنا في الأيام القريبة وتحديدا يوم السبت؟
0: لا، هني بيحكوا مع ضابط الأمان في بلدية سخنين. ضابط الأمان بقول لي شو الترتيبات. إحنا بنحكي والترتيبات بنقولها بصوت عالي براس مرفوع. طبيعي رح نحيي هاي الذكرى العزيزة على قلوبنا، رح نتواجد في عند ذوي الشهداء، رح نكون على نصب التذكاري، رح نشارك في المسيرة بنقولها في كل لغات العالم. يعني ومن هنا برضو بناشد أهلنا إنه يشاركوا في هذا اليوم، منشان بنبعث برسالة واضحة للإعلام العربي والمحلي وال

0: أجنبي إنه إحنا لا يمكن ننسى اللي سووه كبارنا وصغارنا زي ما أنا قلت أشد تمسكا في قومية في هوية.
1: أنا أشكرك على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير سيد مازن، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لكم.
1: إذن رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين سيد مازن غنايم ما بين أكتوبر 2000 وأكتوبر 26. الآن إلى المحامي عبير بكر، صباح الخير عبير.
2: صباح النور جاكي إليك ولجميع المستمعين.
1: قبل أن أنتقل لموضوع الشطب بتداعياته، برأيك ملف أكتوبر أغلق وانتهى قضائيا؟
2: قضائيا نعم، يعني على مستوى محلي أغلق وانتهى، استنفذت كل الإمكانيات. يعني كان في لجنة تحقيق رسمية، عادة لما أنت بتستنفذ أمام محاكم تبدأ وتقول يبدو أنه من الأفضل إقامة لجنة تحقيق، هون كان العكس، وقيمت لجنة تحقيق رسمية وفيما بعد استنفذت كل الإمكانيات أمام الجهات المختصة، النائب العام للدولي إذا بتذكر ورئيس ماحش، وكان في مداولات قضائية عديدة، وأيضا بالمسار الجزائي المدني كمان كان في بعض العائلات استنفذت، وهذا برأيي طبعا أمر جيد ووجب استنفاذه في كل أمر، يعني
1: أمر جيد لأنه البعض في حينه طبعا ما بدي أفتح جروح، ولكن عاتبهم لماذا تحصلون على مبالغ مالية؟
2: لا لا صحيح أنا أذكر طبعا، وهذا يعني قرار بالأخير يعود إلى كل عائلة، ولكن أنا بالبعد الحقوقي القانوني أرى أنه هذا الأمر مهم من ناحية ردع الدولي، من ناحية يعني بكتير أكثر من البعد المادي، وإنما إجبار وإلزام الدولة أن تتحمل مسؤولية على أكثر يعني بمستويات عديدة، فهي من ناحية لم تتحمل المسؤولية الجنائية، ولكن من ناحية ثانية كان في لما أنت بتدفع هنالك مسؤولية أنت تتحمل ولكنك لا تعترف. وطبعا في موضوع لكل متضرر أو ضحية جاكي كتير مهم قبل العامل المادي، الإشي اللي اسمه الاعتراف، أنك أنت تعترف بأنك عملت غلط، هاي بالعبر الهكرة ما يسمى، أنه هذا أهم من أنه أحصل على شيء. أحيانا الاعتراف يأتي ليس بشكل مباشر، بأشكال أخرى، ولكن أنا إن سألتني أنا بفكر أنه اليوم جاكي إحنا واحدة من غلطاتنا كحقوقيين أنه ما طورنا هاي الأداة مقاضاة الدولة أيضا على مستوى مادي، لأنه لما أنت تقارن مع دول أخرى الأمور بدأت تتحسن حينما بدأت خزينة الدولة تتضرر. فيعني كل مفهوم هاي في إيش اسمه الكلاس أكشن في الدعاوى القضائية الجماعية،
1: لأنه في بعد يمكن في بعد كذلك إنساني، وفي بعد أيضا ضميري أنه أنت تدفع لي ثمن مثلا قتل أولادنا، وبالتالي تحول ثمن الدم إلى أموال.
2: لا أنا لا أرى هذا البعد، أنا شخصيا أنا بفكر إن المعنى المادي هون أنت أحدثت ضرر، نتيجة هذا الضرر عليك أن تعوضني ماديا، يعني الضرر هو أيضا يعني هذا ضرر اللي أصلا لا يمكن نوع هذا الضرر أن يشفيه أي مبلغ مادي، وحتى لو سجن يعني حتى لو تم الزج بكل الضباط والشرطيين الذين قاموا بالجرائم وأطلقوا النار بشكل غير قانوني وقتلوا شبابنا، حتى يعني ولا مرة المتضرر رح يشعر أنه أوكي الآن أنا مرتاح أو مرتاحة، ولكن على الأقل أنا استنفذت كل ما في وسعي من أجل ابني، وحتى أعاقب وأحاكم الجنا، تم استنفاذ هاي الخطوات، النتائج يعني معروفة للجميع. بدي كمان أذكرك جاكي هذيك الفترة كان في تردد فيما إذا وجب علينا التوجه إلى المحكمة.
1: بالضبط أردت أن أسأل ذلك، لأنه قلتم لماذا لم تذهبوا إلى المحكمة العليا كحقوقيين، خفتم أن يتم حصر الحدث بشرطي أو اثنين من مجتمعنا العربي.
2: صحيح، أنا ذاك كان التفكير كان التخوف في أنه يتم اختيار حالتين اللي بالفعل واضحة الأدلة كانت فيهن أنه تشير إلى، وأيضا لجنة أور أشارت إلى فلان وعلان أنه يعني خلص هن اللي قتلوا، كان واضح من الأدلة، وعلى الرغم من ذلك تم إغلاق الملف، ولكن بعد التشاور شعرنا أنه قد يؤدي اللجوء إلى المحكمة العليا إلى التجزئة، بمعنى تحميل الدولة مسؤولية قتل فقط على شهيد تعالون وليد أبو صالح والشهيد رامي غرة، ولكن وكأنه الباقون يعني بيكون في تجذيب النتيجة، وإحنا ما حبينا، لأنه إذا في يعني مثال لأفضل تقاضي اللي هو تقاضي جماهيري، اللي كانت الناس الجماهير لجنة المتابعة مع عدالة، يعني المحامي نفسه لديه موكلين اللي هم جزء لا يتجزأ من المرافعة، رأيهم مهم، بيشاركوا كل الجلسات، هو ملف أكتوبر. ما شفنا هاي الحالة من ناحية يعني هذا التكافل أو القوة بالمواجهة حقوقيا سياسيا مثل ملف أكتوبر 2000. لذلك أنت تذكر اليوم المحطات وأنا أذكر المحطات، بينما إذا بدي أسألك على قضية لم الشمل اللي وهذا أكتر قانون عنصري جاكي أكتر، أنت هل تذكر المقاضاة نفسها؟ هل تذكر أنه كان في مادة جماهيرية
1: بخطوط عريضة جدا؟ نعم يعني لا. وليس بالتفاصيل كما هو الحال فيه.
2: أكتوبر 2000 كانت حالة اللي بالفعل حتى على مستوى النضال القانوني كان فيها كتير تميزت عن نضالات أخرى أو عن مواجهات أخرى نخوضها وخضناها. وأنا بفكر أنه يعني طبعا ياريت هذا النموذج ما ينعاد بسياق قتل، ولكن بأي نضال أمام نضال حقوقي أمام الدولة، أنه يكون هذا الموكل والناس والجماهير جزء لا يتجزأ أيضا من
1: التصفيق. نعم طبعا في بعض الحين المقارنات لا تجوز، ولكن اليوم أول أكتوبر والمحكمة العليا تنظر في شطب أحزاب عربية مرشحين عرب، بشكل أوتوماتيكي الملف ينتقل إليها، ولكن هل لدينا الإمكانية أن نقول لا نريد هناك فليشطبوا؟ ولماذا نعول هذه المرة على العليا لربما هي الملاذ الأخير؟
2: هاي إجراءات فرضت علينا جاكي، نحن لم نختار المشطب، فرضت علينا من جهات يمينية وللأسف بموافقة جهات تدعي الليبرالية، فلذلك أنت في داخل قضية ومواجهة وعليك أن تواجه، وأنا حسب رأيي وجب عليك أن تواجه مثلما تواجه الاعتقال، مثلما تواجه لائحة اتهام اللي فرضوها عليك. أنت ما بتقول لا بدي شروع على المحكمة، أنتوا عم بتحكموني ظلما، لن أتفاعل معكم ومن ناحيتي اسجنوني. لا لا، إحنا اعتدنا في هاي الإجراءات أن نواجه، وأنا بفكر المواجهة هون مهمة لأسباب عديدة. أولا نتحدث عن قيادة سياسية، القيادة مش المفروض تتهرب من أي شيء اللي هي تشعر أنه هون هذا كمان الاختبار لأي مدى أنا أستطيع أن أستغل حتى هاي المناطق.
1: السؤال إذا أخذنا يعني أذهب معك إلى سيناريو هين، الأول قبول أو رفض كل طلبات الشطب بما في ذلك بالنسبة لسامي أبو شحادي، ماذا يقول ذلك قضائيا؟
2: إنه إذا شطبوا بمفهوم
1: لا، إذا ألغوا الشطب عمليا سمحوا للكل التنافس بما في ذلك لسامي أبو شهادي
2: قضائيا، يعني إنهم ما زالوا يعني أولا يتبعون، طبعا مش رح يعطونا اليوم المسوغات، ولكن عدم شطب النائب أبو شهادي وأي حزب، وأيضا عوصر كسيف النائب، مش النائب أبو سالم، ضني أقول
1: النائب السابق، نعم
2: عدم الشطب معنى أن المحكمة التزمت بالمعايير المتبعة التي وجب أن تلتزم بها. أنا بقول لك جاكي الموضوع نفسه قانونيا بمعزل عن المناخ السياسي والتحريض، قانونيا القضية أسهل بكثير من كل القضايا اللي خضناها قبل.
1: طيب السؤال إذا تم الشطب هل هذا يحدد سقف الترشيح القادم؟
2: حسب نص قرار المحكمة، يعني قد يكون قرار محكمة اللي بيقول صحيح أنه لا توجد أدلة، وصحيح أنه هذا مش أجندات سامي أبو شحادي بشكل عام، وصحيح وصحيح، ولكن الحديث عن 7 أكتوبر وهنا إشي خاص وفيه وكأنه يعني راديكالي الموضوع، لا نستطيع أن نتهاون، يعني بيعطوه وزن يفوق كل باقي الأدلة اللي ممكن تكون. تعال نقول هذا الإشي الراديكالي، عندها حتى هذا القرار لن يحدث سابقة قانونية، لأن هذا نوع قرارات اللي وكأنه relevant أو ذا صلة فقط لسامي أبو شحادي بهاي الظروف العينية،
1: يعني عمليا لا يمكن البناء على ذلك للمستقبل، وبالتالي هذا لا يحدد سقف الترشح في المرحلة المقبلة وفي أي انتخابات قادمة. باختصار
2: لا، أنا بفكر أنه الترشح كل شخص يشعر انه كفو وعنده شرعيه يترشح وجب عليه يترشح، واذا حاولوا شطبوا بدنا نرجع على المحكمه ونواجه.
1: نعم.
2: احنا اللي بنحدد السقف مش المحكمه بتحدد السقف، فلذلك يعني السقف نزلوه بنعاود نحاول.

0: نحاول نرفعه. أنا أشكرك على هذه المداخلة وسنتابع أيضا اليوم صباحا. شكرا لك المحامي عبير بكر على هذه المداخلة, تحياتي. إذن في قراءة تحليلية قضائية وتباعا لما سمعنا أيضا في الساعة الأولى من المحامي جلعاد برنيع, استمعنا إلى المحامي عبير بكر, ولكن ذهبنا في محورين. الأول ما حصل في أكتوبر 2000 بتداعياته ما بين لجنة التحقيق الرسمية بتفاصيلها وقراراتها وتوصياتها, ولماذا لم يذهبوا في حين إلى المحكمة العليا, وأيضا ما ينتظرنا اليوم أمام المحكمة في ملفات الشطب. نحن الآن إلى فاصل إعلاني آخر, نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
1: مطعم وكافيه كارما, مش بس أكل زاكي, كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز مطعم وكافيه كارما, مجد كروم, الشارع الرئيسي.
2: سمعت؟ الايفون 18 وصل, يلا نشتري.
3: استنى استنى, وين مستعجل؟
2: رايح ابيع كيلوتي.
3: اصبر شوي, السعر الصح جاي.
2: من وين؟
3: من طمرة.
2: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
3: من اي تاتش طبعا. اي تاتش, ننصحك قبل ما نبيعك.
4: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجد كروم, سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا, نجم 2692 مجد كروم, المفرق الشرقي. رخيصة سومة, عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: إذن استمعنا إلى قراءة تحليلية في موضوع الشطب، وما بعد ذلك سنتابع كما ذكرنا الجلسة ستكون عند الساعة 10 من صباح هذا اليوم، وسنتابع بالتفاصيل كما ذكرنا. ولكن ماذا عن الانتخابات في الساحة الفلسطينية في ظل الحديث عن تحالفات وفي ظل الحديث عن ائتلافات تتبلور ما بين فصائل فلسطينية، إذا كان ما يسمى بالتيار الإصلاحي وحركة حماس والجهاد الإسلامي، ولكن ماذا عن حركة فتح وتحركها؟ وهل سنذهب إلى تأجيل كما يطالب البعض، أو إلى ما يسمى الآن بحوار وطني لمنع عمليا انهيار هذه الانتخابات وعدم التوصل إلى معادلة في نهاية المطاف تأخذ الفلسطيني ليقترع ويكون صاحب قرار على الأقل في هذه الجزئية؟ أمين سر حركة فتح جبريل رجوب يقول: نحن الآن في حوار وطني لا ينفي إمكانية تأجيل الانتخابات، ولكن يقول هذا موضوع لابد من مناقشته داخليا بين الفصائل. نستمع إلى ما قاله في هذه الحديث الخاص لإذاعة الشمس.
1: سيدي، ما إن أمامنا إلا خيار الصمود والبقاء على أرضنا، وإحنا اليوم بنعمل في ثلاث مسارات: مسار إنجاز وحدة وطنية فلسطينية ترتكز على برنامج سياسي له علاقة بقرارات الأمم المتحدة، ترتكز على وحدة مفهوم لشكل مقاومة الاحتلال بحيث أنها تكون مقاومة شعبية لا عنفية سلمية، ونتطلع إلى بناء دولة فيها سيادة قانون وفيها حريات وفيها ديمقراطية، ولكن فيها سلطة واحدة بسلاح واحد بقانون واحد وبأمن واحد، وأنه إحنا نبني الشراكة من خلال صناديق الإقتراع. البند الثاني على أجدنا اللي هو إجراء إصلاحات وفق مصلحتنا وفق رؤيانا في العديد من القطاعات، بما يضمن أنه إحنا نقدم أنفسنا في ظل يعني حكم رشيد وفي نزاهة وفي شفافية وفي سيادة قانون. والموضوع الآخر تجديد شرعية النظام السياسي من خلال عملية ديمقراطية، انتخابات رئاسية، انتخابات برلمانية، وتشكيل المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير. الآن بده يصير في هناك حوار وطني شامل، وإحنا بموجبه بنحدد موعد الانتخابات وآليات إجراء الانتخابات. هل الانتخابات تجري الرئاسي وال

0: والبرلمان مع بعض ولا بالتتابع، هذا مرهون بنتائج الحوار.
1: ما تقول لي لن تكون انتخابات في نهاية نوفمبر القادم؟
0: أنا بقول الانتخابات جارية، ولكن إحنا قررنا يعني لوحدنا بفتح إنه نعملها في 28/11. إحنا رايحين على حوار وطني شامل، مدام الحوار الوطني الشامل إذن مخرجاته بما فيها تحديد موعد الانتخابات أكيد بده يكون نتاج للحوار، أكيد تشكيل المجلس الوطني اللي إحنا بدينا فيه بده كمان يكون نتاج، شكل آليات التشكيل تكون نتاج للحوار. أما مبدأ إنه الانتخابات جاي، لا خيار أمامنا إلا خيار الانتخابات. إذا أنجزنا الحوار بالسرعة الممكنة واتفقنا التتابع ولا تزامن وفي أي تاريخ، هذا موضوع مرهون ومرتبط.
1: اسمح لي بسؤال، البعض يقول تأجيل انتخابات لأنكم في فتح قلقون على أغلبية.
0: أنا اللي بحكي لك إياه هو قرار اللجنة المركزية لحركة فتح، وخيار الانتخابات كطريق للحكم هو خيار استراتيجي.
1: ولكن التأجيل هو بفعل خوفكم من نتائجها؟
0: ما فيش تأجيل ولا حكيت لك إنه في تأجيل. أنا قلت لك في حوار وطني هو الذي يحدد، أما لا إحنا خايفين ولا بنحن في فتح نمارس العملية الديمقراطية بالانتخابات ونحترم

0: إذن الأمين سر حركة فتح اللواء جبريل رجوب في حديث للشمس وفي الجزئية المرتبطة بالانتخابات الفلسطينية، هل ستجري في 28 نوفمبر أم سيعملون على تأجيلها؟ استمعتم إلى موقفه كحركة فتح وأمين سرها وقيادة في الحركة، ولكن يقول نذهب الآن إلى حوار وطني، هذا قد يمهد لتأجيل أو قد يدفع باتجاه إجراء هذه الانتخابات بضغوط عربية ودولية، خاصة إذا ارتبطت الأمور أيضا بنتائج الانتخابات في إسرائيل، بما معناه إذا حصل تغيير في إسرائيل ولم يكن نتنياهو هو رئيس الحكومة القادم ويتحدثون عن أجواء فيها تغيير على مستوى البلاد والمنطقة، فقد تدفع بعض الجهات الدولية والإقليمية لإجراء الانتخابات، وإلا سيتم التأجيل في ظل تحالفات داخلية فلسطينية أيضا في محاولة للتأثير على الناخبين من جهة وعلى نتائج الانتخابات حتى لا تكون محصورة بجهة واحدة، هذا في الساحة الفلسطينية ما بين شطب أحزاب عربية وما بين نقاش داخلي فلسطيني حول إجراء الانتخابات، وكنا قد تابعنا في هذا الموضوع أيضا خلال الفترة الأخيرة في عدة محاور، ما خاصة بعد فتح باب الترشيح كما تابعنا في مطلع هذا الأسبوع. الآن إلى الزاوية الاقتصادية، وتابعنا أسعار الوقود والنفط بمشتقاته ولهذا انعكاس كبير على الساحة الاقتصادية. الزميل مجد كرام، يعطيك العافية مجد، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي، يسعد صباحك.
0: غالي غالي، كل شيء غالي.
1: المستمعات والمستمعين، صحيح صحيح، يعني ارتفاع أسعار البنزين صار مؤكد من الليلة، قرار تخفيض ضريبة البلو اللي بحاول يدخلها بتسل إيل سموتريتش ليدعم حزبه ويدعم الجانب اليميني من الخارطة في الانتخابات المقبلة، يعني بستنى رأي قانوني عشان يحدد هالموضوع إذا بصير تخفيض الضريبة بهذا القرب من الانتخابات ولا يعتبر اقتصاد الانتخابات بشكل يعني اللي بيأثر على الانتخابات بشكل ممنوع أو لا. السؤال عند البعض واضح وعند آخرين غير واضح، السؤال يعني الأدلة اللي بتثبت الموضوع، يعني بالنتيجة السعر بيرتفع الليلة بأي حال، يعني حتى لو نشر أمر التخفيض في مهلة اللي هي 3 أيام قبل ما يدخل حيز التنفيذ، يعني الليلة سعر البنزين تحدث ل 8.27 شيكل للليتر، أعلى سعر للبنزين بتاريخ البلاد.
0: يعني والتدخل الماضي مجد، التدخل الماضي من قبل سموتريتش قبل أسابيع قليل يعني راح، ما استفدنا منه شيء الآن.
1: لا هو بعده دخل، هو في حيز، هو بنت في نهاية شهر 10، هو لو مش داخل حيز التنفيذ هذا التدخل كان احنا بنشوف اليوم سعر البنزين عند 8.7 وأعلى، يعني شفناه عند 8.2

0: الشهر
1: طبعا
0: هي
1: زميل
0: انخفض
1: مجد، لما
0: 50
1: بنحكي
0: أضعاف.
1: على رفع أسعار الوقود هذا معناه رفع أسعار كل شيء، لأنه كل شيء راح يدخل الآن في حسابات
0: كل شيء
1: من
0: متعلق
1: وسائل
0: بالوقود.
1: النقل للإنتاج وخط الإنتاج، وكل هذا عمليا يترجم برفع أسعار
0: صحيح،
1: عام.
0: ويمتد للأكل والشرب والمستلزمات وشراء أي شيء وشراء مستلزمات كهربائية، كل شيء متعلق في أسعار الوقود، في أسعار النفط بشكل كبير، وفي محليا بأسعار الوقود، لأنه كل شيء بوصلك بتم نقله بشيء اللي بيشتغل على يد الوقود. يعني الحل الكهربائي بعده مش واصل عالميا لشكل إنه ياخذ كل الحيز، فالوقود ما زال بيأثر علينا بشكل ضخم جدا. جاكي، كل تخفيض ب 50 أجورة بكلف خزينة الدولة باليوم حوالي 5 مليون شيكل، يعني عم نحكي على 150 مليون شيكل شهريا، يعني سنويا هون التأثير بحصل، عم نحكي على تقريبا 2 مليار شيكل بشكل سنوي. هاي الأموال في حال خفضت، هي تخفيضات ضريبية مخططة، هي تؤخذ من هاي التخفيضات الضريبية المخططة اللي ما تم تنفيذها. يعني إذا متذكرين كان قرار لوزير المالية بإلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي لحد 150 دولار، ما حصل، واليوم ما زال عند 70 دولار. والثاني كان في امتيازات ضريبية اللي انعطت لصناديق التحوط ضمن تشجيع الاستثمار بالهايتك، ولكن يعني لو هدول كلهم في حيز التنفيذ، عم نحكي على مصادر محدودة جدا بحجمها، وهذا بحد من حجم التخفيض الإضافي ومن مدته كمان. يعني للتوضيح، تفاصيل التخفيض المخطط بعدها مش معروفة، إنما هي فقط توقعات. والشيء المعروف الوحيد إنه دخل حيز التنفيذ 8.27 شيكل لللتر، رقم قياسي 3 أيام على هذا السعر على الأقل.
1: يعني
0: وبنشوف
1: واضح
0: شو راح
1: انه
0: يصير
1: مساله
0: في
1: التوقيت
0: اقتصاد
1: كمان
0: الانتخابات.
1: مجد، مساله توقيت انه عشيه الانتخابات وباول الشهر وبعد 26 يوم عندنا انتخابات، واضح انه هذا بيضغط من نتنياهو لسموتريتش، وبالتالي سؤالي لاي ادوات في بيدهم غير البلو، في اي ادوات بيدهم ولا هذا موضوع مرتبط بهرمز وملف
0: التأثير، التأثير هو تأثير فقط عن طريق ضريبة البلو على أسعار البنزين في نهاية المطاف، ما فيش أي طريقة تانية يأثروا فيها في الوقت القصير هذا. ودائما اللعبة كانت تأثيرهن على، أو تأثير وزير المالية على ضريبة البلو، هو الشيء اللي هو بيقدر يتحكم فيه بشكل مباشر، وهون كان في تدخل للجانب القانوني اللي أوقف الموضوع، لأنه اعتبره اقتصاد انتخابات، اللي أنت عم بتحث فيه المواطنين إنه ينتخبوك، فأنت عم تعطيهن امتيازات اقتصادية اللي بتحسن من دخلهن أو من دفع أقل في مستلزمات.
1: نعم.
0: يعني وتحديدا عم نحكي على النفط، اللي تقريبا بفكر كل سكان البلاد بيستعملوا الوقود بشكل يومي.
1: يعني ورغم كل الحديث عن سيارات الكهرباء، ولكن ما زال هذا يعني استهلاك يومي وكما ذكرنا على مدار الساعة. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة زميل مجد كرامي، يعطيك ألف عافية، صباح الخير مجد، سلامات.
0: صباح الخير.
1: إذن الزاوية الاقتصادية وارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير، وهل سيتدخل سموتريتش والدولة مرة أخرى لخفض ضريبة البلو في محاولة للسيطرة على الأسعار التي يعني تصل إلى أرقام قياسية كما قال غير مسبوقة بالنسبة لأسعار البنزين في البلاد، وهذا سينعكس على كل المنتجات ومواد الخام والنقل، وبالتالي موجة غلاء عشية الانتخابات كما استمعنا، وواضح أن هذا لا يصب بمصلحة نتنياهو وسموتريتش السياسية الانتخابية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر، وعبر أثير إذاعة الشمس أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية هبي عويس، في غرفة الأخبار الزميلة زهرة سعيد. بعد فاصل قصير نستمع إلى نشرة الأخبار مع زميلة زهرة، ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. عند 10 كما ذكرنا تلتئم المحكمة العليا للنظر في طلبات الشطب، وسنتابع التطورات من هناك. سيكون أيضا بث مباشر من عبر موقع المحكمة العليا لوقائع الجلسات. وكما استمعنا أيضا هذا الصباح لعدة قراءات تحليلية، ولكن المحكمة لابد أن تصدر قرارها على الأكثر حتى يوم الأحد حتى الرابع من الشهر، لكي تحسم هذا الأمر من سيشطب ومن لن يشطب، وما هو موقفها تجاه كل هذه الطلبات.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
2: لبروف، تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه. برجر، تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. من المقرر أن تنظر المحكمة العليا صباح اليوم في الطعون المقدمة ضد قراري لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، إضافة إلى شطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عن الجبهة عوفر كسيف. بدوره قدم مركز عدالة استئنافا للمحكمة العليا ضد قرار لجنة الانتخابات بشطب القوائم والمرشحين أبو شحادي وكسيف، مؤكدا غياب الأدلة القانونية والدامغة وتجاهل السوابق القضائية للمحكمة العليا في قضايا الشطب. واعتبر عدالة أن الإجراءات انتقائية ومسيسة تنطوي على تمييز قومي. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال عمار شرفي الذي قال أنه قائد وحدة في الجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية استهدفت مدينة غزة يوم أمس. وأضاف الجيش أن الغارة نفذت بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد الذي شكله شرفي، مدعيا أنه اتخذ إجراءات لتقليل احتمال إصابة المدنيين من بينها استخدام ذخيرة دقيقة ومراقبة جوية. من المتوقع أن يصل ممثلون عن جهاز الأمن العام الشباك صباح اليوم إلى دبي لإجراء ترتيبات أمنية تمهيدا لاستئناف رحلات شركات الطيران الإسرائيلية من الإمارات بدءا من يوم غد. أظهر فحص

0: أولي أن الحريق الذي اندلع في دار للمسنين في بني براك وأسفر عن إصابة 24 شخصا نشب إثر إشعال مسن يبلغ نحو 80 عاما سيجارة بالقرب من أسطوانة الأكسجين. وكان المسن قد نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة قبل أن تتدهور حالته الصحية وتوصف الآن بالحرجة جدا. وأسفر الحريق عن إصابة 24 شخصا من بينهم رجلان يبلغان نحو 65 و88 عاما وصفت حالتهما بالخطيرة ويعانيان من حروق من الدرجة الثانية. كما أصيب 4 أشخاص بجراحة متوسطة و18 شخصا بجراحة طفيفة معظمهم جراء استنشاق الدخان. في الملف الإيراني أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد وصول المفاوضات بين واشنطن وطهران بواسطة قطرية إلى طريق مسدود. وبحسب التقرير غادر الوفد إلى الدوحة، فيما قال مصدر آخر إن مغادرته كانت مقررة مسبقا. هذا ونفت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة الرواية الأمريكية وقالت إن موعد مغادرة الوفد كان محددا سلفا وأبلغت به الخارجية الأمريكية. وفي تعقيبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسار قد ينتهي إما بمواجهة عسكرية أو بالتوصل إلى اتفاق متوقعا حسم الأمر قريبا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يترى انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في القدس والجليل الأعلى 25، طبرية 31، في الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج يوم جديد رفقة الزميل مصطفى شلعطة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: طب يومكم وسعدتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، إلى كل كافة المستمعات والمستمعين.
0: 26 يوما على موعد الانتخابات قبيل جلسة المحكمة العليا التي ستتعاطى مع قضايا الشطب المختلفة، شطب القوائم وشطب المرشحين والطائرة التي شغلت بال العالم يوما كاملا بما تحمله من تساؤلات وبما تحمله من مفاجآت. نحن سننتقل تباعا بطبيعة الحال ما سيشغلنا في هذه المرحلة قضية الشطب.
1: صحيح مصطفى، لكن أود أيضا أن أتوقف قليلا عند موضوع الطائرة، ويعني أقرأ اليوم

0: هم بعض التقارير في الإعلام العالمي وأيضا المستقل حول هذه الفجوات في تقديم الرواية للعالم، ويعني تسارع والتصريحات من قبل نتنياهو وتحديدا وزير أمنه إسرائيل كاتس عندما قال أن هذه حادثة جهادية، عملية جهادية، حتى قبل أن يتم استجواب أي من الطيارين.
1: منذ
0: مصطفى،
1: متى ينتظر إسرائيل كاتس؟
0: نعم.
1: يعني من يتفاجأ وكأنه لا يعيش في هذه المنطقة، هذا هو حال.
0: هذا بالنسبة لنا مصطفى، وعندما أتحدث عن صحفيين مستقلين في
1: حتى
0: العالم،
1: حتى الصحفيين المستقلين عليهم أن يراجعوا التاريخ، التفاجؤ.
0: نعم.
1: من سلوكيات كاتس، من استغلال كل ما يحدث انتخابيا، هو تفاجؤ ساذج. نحن سنكون في هذا الشأن بطبيعة الحال يوم جديد. إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة. نحن زهرة نريد أن نبدأ بطبيعة الحال من التاريخ، هبت أكتوبر، هبت القدس والأقصى، ونحن سنكون بطبيعة الحال في هذا الشأن لهذا التاريخ مدلولات، ولهذا التاريخ أثر علينا جميعا، مطبوع راسخ في ذاكرة من عاش في تلك الفترة من بيننا.
0: نعم، تحديدا أنت مصطفى في تلك الفترة. لكن يعني ما أود أن أقوله بأنه تحديدا في السنوات الأخيرة، الثلاث سنوات الأخيرة منذ يعني 7 أكتوبر، وكأنه مع كل الأهمية لهذا الحدث، هناك شيء تلاشى أو صار أكثر باهت حتى في إحياء هذه الذكرى، وكأنه يعني كل مرة لازم نتعامل مع أحداث أكبر أضخم وأكثر تراجيديا مع أكثر من الأحداث السابقة.
1: لأن زهرة، إذا كان التعامل مع الحدث كحدث عيني بطبيعة الحال، الزمن له أثر، والزمن يؤثر بطبيعة الحال على قدرتنا على تذكر الأحداث العينية. لكن
0: نعم.
1: إذا كان التعامل مع الواقع ومع الأبعاد ومع الآثار، فالآثار لم تنتهي ولن تنتهي، وهي تؤثر ليس فقط على من عاش في تلك الفترة، إنما تؤثر علينا جميعا بكل ما نعيشه من تداعيات، وهذا حتى ما نسمعه وما نلحظه من كل القيادات السياسية عندما نتساءل عن الاحتجاجات في هذه المرحلة وتأثرها من أحداث أكتوبر.
0: صحيح مصطفى، لكن أيضا يعني نذكر بأنه تاريخيا هذه المحطة هي من أهم المحطات والأحداث التي شكلت علاقتنا نحن الفلسطينيين في الداخل مع السلطة الإسرائيلية.
1: نحن ربما نخرج لفاصل قصير ونعود لنواصل في محاور يوم جديد.

0: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
1: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
2: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك.
4: ونحن يا زهر نريد أن نحادث في هذه المرحلة من عايش تلك الفترة، ويمكن أن نقول حتى من القيادات العربية التي كانت في عين العاصفة. أستاذ محمد بركي، صباح الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير. صباح الخير لكم وللمستمعين.
4: كنت نائبا في تلك الفترة، بعدها رئيس لجنة

0: متابعة سابق، وكقيادات عربية كنت أيضا في عين العاصفة في تلك الفترة.
1: صحيح صحيح، كانت أيام صعبة وقاسية وفيها تحدي وفيها معنويات عالية في نفس الوقت، لكن اسمحوا لنا أن نستذكر الشهداء 13 الذين استشهدوا في هبة القدس والأقصى. هؤلاء أسماءهم محفورة في السجل الوطني والإنساني لمجتمعنا الفلسطيني في الداخل، واستذكار الشهداء هو شكل من أشكال الوفاء، ولكن هو شكل من أشكال العهد أيضا من أجل مواصلة الطريق والقضية التي استشهدوا من أجلها. فعلا كانت أيام حسب رأيي كانت، يعني إذا بدنا نتطلع على مسيرة مجتمعنا الفلسطيني منذ 48 وحتى اليوم، هنالك محطات كثيرة كثيرة اللي فيها السلطة والمؤسسة استهدفت مجتمعنا بشكل خطير وبشكل قاسي، لكن يمكن أن نحدد حدثين أو حدثين مؤسسين: يوم الأرض في 76 وهبة القدس والأقصى.
2: نعم.
1: في عام 2000 يوم الأرض كان حول قضية الأرض، كان قضية الأرض، ويوم وهبة القدس والأقصى كانت حول قضية الهوية. أنتم تعلمون أن استهدافنا وقمع المظاهرات وقتل شبابنا جاء في أعقاب الاعتداء على المسجد الأقصى بقيادة شارون في ذلك الوقت، وجاء استشهاد الطفل محمد الدرة في غزة أمام العدسات ليشعل غضبا شديدا، لكن هذا الغضب لم تستوعبه إسرائيل كمؤسسة وكدولة تحترم مواطنيها، إنما قابلته بالحديد والنار.
0: وأنا ذاك أستاذ محمد بركي، حتى إيهود باراك الذي كان رئيسا لحكومة حظي بتأييد كبير من المجتمع العربي، حملكم أنتم كقيادات جزء مركزي من المسؤولية.
1: طبعا طبعا، يعني إيهود باراك انتخب قبل ذلك بأكثر من عام في شهر 6/99، وأحداث هبة القدس والأقصى كان شهر 10/2000، وكان الانتخاب في أي تلك الأيام انتخابا مباشرا لرئاسة الحكومة، ما كانش ائتلاف وكذا، إنما رئيس الحكومة ينتخب بشكل مباشر، وانتخب تغلب على نتنياهو الذي كان رئيس حكومة آنذاك قبل ذلك، تغلب عليه بفضل أصوات العرب. وهذا يعيدنا إلى مربع في غاية الأهمية، بأنه مهم أن نمارس كل ما تتيحه المعادلة السياسية والحالة السياسية، لكن يجب أن نذكر ونتذكر أن قضيتنا الأساسية أن نكون موحدين، لأنه زي ما صار في 2000 رئيس حكومة اللي انتخب أصوات العرب أو حسب الأصوات العرب حسمتها هو الذي فتك، شوفوا شو اللي عم بيصير اليوم في هذه اللحظات في قضية الشطب مثلا، قضية شطب سامي أبو شحادي أجمع عليها ما يسمى اليسار الإسرائيلي حتى اليمين الفاشي، وهذا أمر يجب أن نتذكره دائما، بأن هويتنا الأساسية وأن سلوكنا الأساسي يجب أن يعتمد على وحدتنا وعلى عملنا المشترك في الأول، طبعا دون أن نكون عبثيين أو انعزاليين أو أن لا نمارس الدور التأثير الذي يمكن أن يتاح لنا من خلال هذه المعادلة أو تلك، لكن في الأساس يجب أن نكون مجتمعا متماسكا.
2: وكأنه يعني سيد محمد بهذه المناسبة يعني عادت لتقول لنا رسالتين، لتمرر رسالتين، الأولى هي أن نتذكر ما حدث، والثانية يعني كل ما يتعلق بالانتخابات القريبة يعني بعد بس 26 يوم.
1: صحيح، يعني شوف موضوع الانتخابات هو موضوع هذه المرحلة، لكن في القضية هي أكبر من ذلك، أن هذه المؤسسة تعادي وجودنا على أرضنا وتعادي هويتنا. يعني إذا كنا لم أخذ دواجن ماشيين في التلم وكذا، فيعني بتسامحوا معنا في عربي طوف، عربي طوف عند اليسار اللي هو يعني بيروحوا بأكلوا معاه حمص، وفي عربي طوف عند اليمين اللي هو عربي ميت هيك العربي الميت. هذه المعادلة يجب أن لا ننساها. طبعا أنا آخر من يقول أن السياسة هي عبثية، إنما بالعكس هي ضرورة إتقان هذا الدور، ولكن أن لا ننسى من نحن. يعني إسرائيل هاجمتنا طوال، المؤسسة الإسرائيلية هاجمتنا منذ النكبة وقبل النكبة، لكن بسبب هويتنا كفلسطينيين لا يمكن أن نتطوع بأن ننفي هذه الهوية وهذا الانتماء من أجل هذه المصلحة أو تلك. في اعتقادي أن هذا أمر في غاية الأهمية. مقدساتنا

0: ما في خطر، أرض ما في خطر. شوفوا يعني لحد إسا كان في حديث إنه ما يحدث في الضفة في المستوطنات في القرى واعتداءات المستوطنين، يقول لك شو خصنا هاي بعيدة عنا وخلينا يعني يدبروا حالهم. حتى جاءت موضوع مجد الكروم والاستيطان في مجد الكروم، يقول لنا أن هذه السياسة هي على عتبة البيت.
1: صحيح،
2: على عتبة البيت من ناحية، ولكن من ناحية أخرى أستاذ محمد بركي، إذا كان يوم الأرض كان حدثا عزز القدرة على الاحتجاج، أحداث أو هبة القدس والأقصى وهبة أكتوبر وأثارها خيمت عليكم أنتم كقيادات ورافقتكم في كل خطوة احتجاجية خوفا من أن يتكرر هذا المشهد.
0: طبيعي، يعني هذا يعني أولا وحدة المجتمع الفلسطيني في الداخل في أكتوبر في هبة القدس والأقصى وتماثله الكامل مع مقدساته مع المسجد الأقصى المبارك الذي اعتدي عليه بشكل فظ، ومع أبناء شعبه كيف حكينا في غزة ما حدث طبعا لا يقارن بما يحدث اليوم. هذا ولد يعني أفكار عند المؤسسة، عملوا لجنة أور وبعدين عملوا لجنة لبيد من لجنة حكومية. فما نشر في اللجان الحكومية والهيئات المخابرات هو يعطي إشارة أنه إسرائيل اتخذت خطوات عديدة وكبيرة ومهمة، بدأت في موضوع الخدمة المدنية أو فرض الخدمة المدنية وما إلى ذلك من أجل تفكيك الهوية العربية الفلسطينية لأبناء شعبنا في الداخل. هذا أمر في غاية الخطورة. هنالك مؤسسة كاملة بإعلامها بإرهابها بشرطتها بمصادرتها بملاحقتها تقوم بهذه المهمة. في هنالك ما هو ظاهر وهنالك ما هو خفي. لذلك يجب أن نتذكر إسرائيل يعني مش لأن إسرائيل مش بتميز ضدنا وبتمارس عنصرية ضدنا لأنه إحنا طوال ولا قصار لأننا زرق ولا خضر ساكنين في هذا البلد، هي تمارس هذه لأننا فلسطينيين ورواياتها تقتضي القضاء على هذه الهوية بهذا الشكل.
2: ولأي مدى وأنتم وعندما كنت رئيس لجنة متابعة وكنتم تخططون وتنظمون خطوات احتجاجية، لأي مدى هذه الأحداث كانت جزءا من مركزيا من اتخاذكم لقرار الاحتجاجات وكيفيتها؟
0: شوف أنا في جملة كنت أقولها وبقولها كمان، أن نقول أن احنا أننا لسنا قلقين من هذه السياسة هذا كلام غير صحيح. هذا يقلقنا ويؤدي إلى اتخاذ خطوات لحسابة الأمور بدقة، عدم التهور بمسؤولية. لكن هل نحن خائفون؟ لا، نحن لسنا خائفون، نحن في بلدنا ولا يوجد لنا وطن غير هذا الوطن. لذلك يعني بين عبثية أنه أنت تمطي راسك وخلص يعني فيفعلوا ما يريدون وبين التهور والتصادم العبثي هنالك مساحة مهمة جدا. لذلك القرارات السياسية أحيانا لا يمكن أن لا تعجب هذا المواطن أو ذاك من حملة هذا الاتجاه أو ذلك الاتجاه، لكن القرارات السياسية يجب أن تتخذ بميزان الذهب،
2: ولكن الواقع اليوم أسوأ،
0: أن يكون فيها من الشجاعة ما يكفي لمواجهة هذه الأخطار وفيها من المسؤولية لتجنب التصعيد.
2: لكن الواقع اليوم أسوأ سيد محمد بركي في من كل النواحي، عنصرية، عنف وجريمة، وواقع اقتصادي وهجمات استيطانية. الواقع اليوم أسوأ بكثير مما كان عليه عام 2000، ولكن الزخم الاحتجاجي أقل بكثير مما كان عليه.
0: يجب أن تذكر أنه من 17 لليوم إحنا لا نعيش في نظام عادي ولا خاصة في الديمقراطية. كمان مرة عندما تجمع كل القوى الإسرائيلية الصهيونية باستثناء العرب على شطب سامي أبو شحادي، شو معنى هذا الكلام؟ شو حكى سامي أبو شحادي؟ إنه ما حدث في 17 أمر في غاية الأهمية، راحوا ترجموه هذا داعم للكفاح المسلحة. في شيء لا يصدق، في شيء حصل وهنالك أيضا اعتقالات. أنتما تعلمان أنه أنا كنت من أوائل من اعتقلوا في بعد 17.
1: نعم.
0: يعني واضح أنه في شيء تغير، واضح أنه الأخطار تغيرت، واضح أنه المجتمع الإسرائيلي تغير بشكل عنيف نحو فاشية يجاهر فيها، مش فاشية هيك مخبي من تحت التحت او من
2: غير مقنعة.
1: هي صارت اصلا يعني تذكرة دخول للدخول للسياسة الاسرائيلية. اود ان يعني نرجع قليلا الى هبة القدس والاقصى, هبة اكتوبر, بعيدا عن الانتخابات, كونك يعني من الاشخاص اللي عايشوا, كان من ابرز الشخصيات في تلك الفترة. اذا في هيك لحظة محفورة بالذاكرة ممكن تسمعنا إياها شوي هيك المستمعين اللي على الهواء يعني يتذكروها معنا؟
0: شوف يعني في لحظتين بالنسبة لي شخصيا طبعا أنا
1: نعم.
0: يعني طبعا في لحظات كثيرة اللي تهمنا كمجتمع, لكن في لحظتين اللي يعني اللي بعدها أنا يعني قلت الجملة اللي بستعملها دائما إنه واجب القيادة أن تحمي الناس وليس أن تحتمي بالناس. يعني هذه الجملة جاءت على خلفية حدثين
1: نعم.
0: اللي فعلا يعني واحد في منطقة أم الفحم وواحد في منطقة في شارع عكا صفد عند البعني, عندما وقفت أمام العفوا واحد في الناصر في يوم الغفران لما استشهد الشهيد وسام يزبي كان يقف إلى جانبي مع آخرين يعني حقيقة. وفي الحالتين كان يمكن أن أكون أحد هؤلاء 13 أو ربما 14 لأنه الرصاص كان فوق رأسي بالضبط, يعني حتى أنه شميت ريحة, كان عندي شعر أكثر شوي, شميت ريحة شعري محروق يعني من الرصاص في الناصر وفي البعني وأيضا في أم الفحم. هذه لحظات لا أنساها طبعا, لا أنساها, وأعتقد أنه هذا يجب أن يكون درس لقياداتنا, أن تكون أمام الناس عندما يكون دفع الثمن وأن تكون وراء الناس عندما يكون جني الثمن.
2: هذه صورة الحال, ونحن بطبيعة الحال لا يوجد وقت كافي لنتأمل ونستذكر هبة القدس والأقصى وأبعادها. أستاذ محمد بركة شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: شكرا
2: لك. هي صراحة يعني زهرة أنا أذكر الأحداث بكل تفاصيلها وفي كل سنة, ويعني تذكر الأحداث يعيدنا إلى نفس المشاهد وإلى نفس الظروف, ظروف القلق والخوف والتوتر
1: نعم.
2: التي عاشها المجتمع العربي الفلسطيني هنا. ولابد أن نعيش, أن نرجع, أن نتذكر وأن نتعلم.
1: صحيح,
2: هذه أهمية التذكر التعلم.
1: نعم.

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: الشمس دائما.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ1.

0: إذن مصطفى، نود أن ننتقل إلى المحكمة العليا، وهناك تحديدا يتواجد الزميل ينال جبرين لينقل إلينا الأجواء قبيل بدء الجلسة. صباح الخير ينال.
1: صباح الخير أزهر ومصطفى.
2: صباح الخير.
0: إذن صف لنا الصورة الآن أمام المحكمة العليا.
1: يعني بالفعل يعني تواجد الآن عصرات المتظاهرين تضامنا ودعما للقوى العربية وسام الشحادي الذي سدد الجلسة لمصادقة على سطفه أو عدمها في النصف قريبة أمام هيئة مطورة سع فضاء هنا في المحكمة العليا الإسرائيلية. طاقم بن غفير المهني أيضا وصل لهنا، ولم نتوقع أيضا وصول الوزير وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في اللحظات القريبة إلى ساحة المحكمة العليا. وهنا يعني كثافة وتعزيزات شرطية كبيرة في منطقة ساحة المحكمة العليا خارج يعني مدخل المحكمة، وداخل المحكمة العليا سمح فقط لعدد قليل من المشاركين من قبل من كل الأطراف بالحضور داخل القاعة، وإضافة إلى يعني الطواقم الصحفية التي بإمكانها تدخل بالفعل. ولذلك يعني أغلبية الأشخاص الذين حضروا هنا لن يتمكنوا من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسيستمرون في التظاهر هنا خارج صفحات المحكمة ليصل صوتهم إلى داخل هيئة القضاء.
2: نعم ينال، من ترى في باحة المحكمة هم وجوه مألوفة أم ناشطين ميدانيين شخصيات؟ يعني معطينا هيك وصف أكثر.
1: يعني هنا موجودون هنا نشطاء يعني من أحزاب العربية المختلفة، من التجمع، من الجبهة، وقيادات من التجمع والجبهة والعربية للتغيير والمشتركة، يعني وإضافة إلى ذلك يعني من قبل متضامنين من نشطاء من جمعيات إثرية ونشطاء وحركات إثرية معروفة هنا في منطقة المركز والقدس، مثل يعني فري جيروزاليم ويعني شركة السلام، الذين يعني دعوا إلى هذه التظاهرة خارج يعني المحكمة. يعني عشرات اللافتات والشعارات هنا خارج المحكمة ضد أشنطيب وضد كمين الأفواه وضد المحطات السياسية تجاه القيادة العربية والسياسية الممثلة في الكنيست. يعني بالفعل أصوات صاخبة، يعني لا يمكن يعني الحديث معكم بسبب يعني عمليا الصوت
2: سامعينها بالخلفية طبعا
1: بالفعل. ويعني حتى الآن عمليا الشرطة تتعامل مع الموضوع بشكل يعني ودي وتسمح يعني للمتظاهرين بالتظاهر بشكل يعني لائق وقانوني، ولكن يعني المتظاهرون قالوا نحن سنستمر في التظاهر هنا إلى أكثر من نصف ساعة، وسنستمر هنا في التواجد حتى يعني كل جلسات القوائم العربية والمرشحين من القوائم العربية. بعد سمو الشحادي سيكون هناك جلسة لشطب ومصادقة على شطب، أيضا النائب

0: كثيف، ومن ثم ستكون هناك استراحة لفترة الغداء، ومن ثم القوائم العربية المشتركة ويعني القائمة العربية الموحدة.
1: نعم إذن
0: نعم
1: ينال، إذن يعني الجلسة ستكون في الموعد المحدد تمام العاشرة، نبدأ مع البت بقضية عفر كسيف وسامي أبو شحادي بداية، وبعد ذلك القوائم العربية.
2: في نعم ينال، في حضور يميني كبير؟
0: لا يعني هنا متواجدة فقط لاحظ متواجدة هنا غدار مختارة، هي ناشطة يمينية نعم. من حزب الليكود
2: معروفة،
0: يعني تحاول تتجول يعني ما بين المتظاهرين لمحاولة يعني إيقاعهم في
2: استفزاز
0: ببساطة واستفزازهم يعني بالفعل. وأيضا يعني كرويزر من حزب عثمان يهوديت من حزب بنغفير أيضا متواجد هنا حضور كنيسة كرويزر، وتوقع وصول بنغفير في اللحظات القريبة. طاقم بنغفير يعني المهني كله وصل إلى ساحة المحكمة في انتظار دخوله في اللحظات القريبة، وبالفعل يعني قاعات المحكمة تكون مسموح محددة فيها الدخول من يدخل داخلها، وهناك بث مباشر.
2: السؤال يبقى السؤال ينال، يبقى السؤال إذا كانت الجلسة في داخل المحكمة ستكون هادئة، تعودنا في جلسات سابقة كان في من أثار الشغب حتى في جلسة المحكمة.
0: طبعا هذا كان جزء من قرارات القضاء في المحكمة العليا أنه لن يسمحوا بأي عمل شغب داخل يعني جلسة المحكمة، وحتى لو كان هذا الأمر يعني نابعا من عضو كنيسة مثل تالي جوتليب.
2: مش حواليك تالي جوتليب مش بالمنطقة
0: حاليا، لم تصل إلى هنا، ولكن يعني بالفعل يعني الآن سامي شحادي يتكلم مع المتضامنين والمشاركين في التظاهرة ويقول لهم أنا أشكركم على وصولكم إلى هنا، وهذا كان مهم لي ومهم للقيادة العربية، والآن نحن ندخل داخل القاعة المحكمة كلنا موحدون متفاعلون في قرار يسمح لنا في الاستمرار في الترشح.
2: نعم.
0: في الكنيسة الطريقة.
2: إنال سنتابع بطبيعة الحال وسنعود إليك في هذه المرحلة وفي مراحل أخرى إذا ما جد جديد. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا ينال.
2: إذن نحن في يوم جديد زهرة، وبعد ما كنا مع النائب أو مع يدنان الجبلين وقضية المحكمة نتحول لقضية أخرى لنحادث حسن توافرة. صباح الخير حسن.
3: صباح الخير مصطفى وزهرة.
2: مدير سابق لسلطة التطوير الاقتصادي، سؤال بعدك أجا مدير؟
3: بعد إيه؟
2: بعدك تم تعيين مدير آخر؟
3: لا لم يتم التعيين مدير آخر، وهذا قسم من الوضع القائم اللي سنتحدث عنه طبعا.
2: لهذا بدأ يعني من هنا بدأت التساؤل، الكثير من المرافق المركزية لا يوجد من يديرها.
3: نعم يعني القطاع العام يعني كل مواطن يعني ممكن صعب عليه يفهم أهمية القطاع العام والمؤسسات الحكومية، ولكن بالنهاية الأمر الخدمات والأمور التي تعني كل المواطنين تأتي بنهاية الأمر من المؤسسات والوزارات الحكومية، وكثير من الوزارات الحكومية اليوم لا يوجد من يقوم يعني لا يوجد رئيس لهذه المؤسسات أو مدير عام أو من يقوم على هذه المؤسسات. وبطبيعة الحال يعني هذا الإشي بيأثر على حياتنا اليومية، من قسم من الوظائف الغير يعني موجود فيها شخص يعني يديرها هي أيضا سلطة تطوير اقتصادي للمجتمع العربي. أنا تركت وظيفتي قبل سنة، أكثر من سنة، ولحد اليوم لم يعين يعني مدير تطوير اقتصادي، وكذلك يعني وزارات كثيرة ومؤسسات كثيرة لم يتم تعيين أشخاص مناسبين يعني في هذه الوظائف.
1: لأنه ما فيش أشخاص مناسبين وكفؤ أم يعني ما الأسباب؟
3: لا يعني الصراحة إذا اللي بتابع الأمور اللي عم بتصير بداخل المكاتب الحكومية هنالك كثير من التعيينات التي تأتي إلى اللجان المختصة، يعني كل تعيين تقريبا في الوزارات يأتي إلى لجنة مختصة فيه، وكثير من التعيينات وهذا شيء يعني جدا جدا نادر يعني تتم اللجنة بعدم تأشيرة وعدم موافقة عليه، يعني كثير من التعيينات هي غير مهنية، يعني يقترحون أشخاص لديهم تجربة أو لا يوجد لديهم يعني خبرة في إدارة المؤسسة، واللجنة التي يجب أن تصادق على هذا التعيين يعني لا توافق على التعيين الشخص نفسه أو المدير المقترح، وتبقى مؤسسات كثيرة يعني من غير مدير عام. يعني مثلا أكبر مؤسسة يعني هي المؤسسة الرابعة في دولة إسرائيل، مؤسسة مراقبة الدولة.
1: نعم.
3: هي مؤسسة جدا مهمة، يعني تعني بكل ما يتعلق بمراقبة الوزارات والعمل الحكومي وكافة، وأيضا يعني الدفاع عن الشخصيات التي

0: يعني بمواضيع النزاهة داخل المكاتب الحكومية. لا يوجد مراقب للدولة، ولا يوجد مدير للتأمين الوطني، ولا يوجد مدير لشركات حكومية كرا،
1: ولا دائرة اعتراضية إسرائيل، ولا أمور ولا مرافق أخرى.
0: نعم نعم، وقسم من هذه الأشخاص يعني نحن سمعنا يعني اقترح دولة، واقترح مدير عام للتأمين الوطني، واقترح مدراء عامين مثلا سلطة أراضي إسرائيل، هي سلطة جدا جدا مهمة، تم اقتراح مدير عام لهذه السلطة، ولكن المحكمة العليا ألغت هذا التعيين لأنه غير مهني، ولا وكان هنالك يعني إشكال في كل ما يتعلق في اللجنة التي عينت هذا الشخص. ف يعني هذه المرافق هي مرافق يعني اليوم قسم منها كبير لا يعمل أو موجود في حال الشغول،
1: لأن الوزراء يحاولون حسن أن يأتوا بمقربين بموالين دون أن تكون لديهم المؤهلات الملائمة.
0: نعم، يعني بنهاية الأمر أو مقربين أو أشخاص غير، وهنالك يعني حالة من الفوضى التي يعني تعطي يعني قسم من الوزراء يريدون تعيين مؤقت، تعيين مؤقت يستطيعون السيطرة على الشخص أكثر لكي يترقب التعيين الدائم، فيعني يضعون شخص بتعيين مؤقت لفترة طويلة ولكي يستطيعون السيطرة يعني لكي يكون موالي لقرارات الوزير أو القرارات السياسية. وهذا الشخص هذا الشيء طبعا سيء جدا يعني الموظفين المهنيين داخل الوزارات، وانا كنت داخل الوزارات الحكوميه اكثر من 13 عام، هنالك دور جدا جدا مهم للطاقم المهني ولموقفه ولدفاعه عن الحق العام، لان الحق العام هو بالنهايه الامر المصلحه العامه التي يجب ان يكون لكل موظف يعني امام عينيه، ولكن احيانا المصلحه العامه تتناقض مع المصلحه السياسيه للوزراء الموجودين داخل هذه المؤسسات. عدم وجود مدراء هذا طبعا يعني لا يتماشى مع الحق العام ومع المصلحة العامة للمواطنين.
2: وأي فراغ يترك عدم وجود شخص في هذا المنصب حسن، بعيدا عن تجنيد الميزانيات والتقارير، يعني كيف ممكن ينضر مجتمعنا؟
1: لأنه هذه ميزانية يعني هذه أجسام يعني كبيرة جدا ضخمة جدا، هناك كم كبير من الموظفين حتى البارز الكبار الذين يعملون في هذه المكاتب وفي هذه الشركات والمرافق، لما دور مدير عام
2: صحيح
1: إلى هذه الدرجة مهم؟
0: يعني تعال نأخذ مثال الوظيفة رئيس سلطة تطوير اقتصاد المجتمع العربي، يعني أمثلة كثيرة، يعني الآن نحن موجودين أمام نهاية الخطة الخماسية الحالية. الخطة الخماسية هي خطة واسعة يعني شمولية تعطي استثمارات كبيرة للمجتمع العربي في كافة مناحي الحياة، إن كان في التعليم في التشغيل في الصحة. هذه الخطة تنتهي كمان يعني أخرى 3 أشهر تنتهي، وعدم وجود رئيس لسلطة تطوير اقتصادي في هذا الوقت يعني يمنع بداية السيرورة العمل على تحضير خطة خماسية قادمة. يعني طبعا الطواقم المهنية في السلطة تعمل جادة، ولكن من غير وجود رئيس سلطة الذي يستطيع دفع الأمور ويستطيع يعني العمل مع الجسم السياسي أو مع الوزراء في هذه الحالة، يعني يعرقل تقدم في تخطيط خطة. يعني إذا أعطيك يعني تأثير على هذا الوضع، يعني مع نهاية الخطة الخماسية وعدم وجود خطة خماسية قادمة، مئات من الأشخاص الموجودين اليوم الذي يعملون ضمن هذه الخطة ممكن أن لا يوجد لديهم تمويل لاستكمال عملهم في بداية العام القادم، ويعني سيذهبون إلى بيوتهم. يعني هاي نتحدث عن مئات وألاف من الأشخاص الموجودين في المجالس المحلية في الجمعيات في الأطر التعليمية الذين يمولون من خلال الخطة الخماسية. عدم وجود خطة خماسية استكمالية سيوقف عملهم في الفترة القريبة. يعني هذه الأمور يعني سنشعر بها يعني على أرض الواقع من خلال أقسام الرفاه، من خلال أقسام الرياضة، من خلال أقسام التشغيل داخل الجمعيات التي تعني في مواضيع التشغيل، وهذه الأمور يعني سنشعر فيها. ولكن ليس فقط هذه، يعني أيضا مواضيع مثل التأمين الوطني، يعني ذكرنا هذا الموضوع، نحن موجودين بعد حالة حرب، نحن موجودين ترقبا لحالات حرب مختلفة. التأمين الوطني لديه دور هام في إعطاء الحقوق للناس، يعني هنالك يعني ما يسمى يعني إعطاء فقط الأمور الجارية، ولكن لا يوجد تخطيط استراتيجي لأمور جديدة وإعطاء حلول جديدة، وهذا الشيء يعني بالنهاية الأمر يعكس على المواطن وعلى حالته في الخدمات التي يتلقاها من الدولة، وهذا يعني شيء كبير.
1: حسن، هذه الوظائف يعلن يعني للمستمعين اللي بدوروا على شغل، هل يعلن عنها كوظائف شاغرة وكل من يريد أن يتقدم يتقدم، أم أن هناك عمليات استقطاب أو تفتيش يقوم بها الوزراء أو يقوم بها المعنيون بالأمر؟
0: ممكن نستغل المنصة، لأنه القطاع العام هو مش فكر على فئة معينة، ويجب علينا نحن يعني كأيضا كمواطنين في دولة إسرائيل أو كمواطنين عرب أن نحاول أن ندخل إلى هذه المناصب لكي نؤثر من الداخل. يعني أغلبية الوظائف التي

0: قسم كبير من الموظفين، من قسم كبير من الشباب والصبايا العرب لا يرون أنفسهم يعني سيختارون على يد في هذه المناقصات،
1: وكأنه بيمارسوا على نفسهم رقابة ذاتية من البداية قبل حتى ما يقدموا للوظيفة.
0: نعم، وهذا الشيء يعني لا أريد أن أقول أنه غير صحيح، ولكن يعني هنالك يعني قسم من هذه المناقصات. نعم، هنالك يعني معايير سياسية أو محاولات لدمج أشخاص من أحزاب أو من توجهات سياسية، لكن يجب أن لا نسمح لأنفسنا أن نلغي يعني إراداتنا في هذا الموضوع. يجب أن نتقدم، وإذا كان هناك قرار غير صحيح أن نستأنف ونعمل جهدنا لكي نصل إلى هذه المراكز، لأن هذا حقنا أيضا.
2: اسمح لي أعطيك تفسير آخر. هناك من يقول في ظل هذه الوزارات، في ظل هؤلاء الوزراء لا أستطيع أن أؤثر، وربما حتى قد أضطر أن أعمل بشكل لا يتناقض مع ضميري، مع قيمي، مع مبادئي وانتماءاتي.
0: أفهم وأتفهم، وأنا رأيت يعني كثير من الأصدقاء والزملاء كانوا في أوضاع حرجة داخل الوزراء، يعني الوزارات التي كان يجب أن يعني يختاروا بينها.
2: حسان، أنت عشت مع ماي جولان.
0: نعم، يعني أنا كنت من الأشخاص الذين عانوا من هذا الوضع السياسي الذي كانت في هذه الحكومة الحالية، ولكن اخترت يعني أن يعني أواجه الأمور حتى اللحظة الأخيرة من وظيفتي. وطبعا يعني هذا له يعني ما يسمى يعني سعر، أو ما يعني أنت ستدفع ثمن معين تجاه هذا الموضوع، لكن ليس كل الوظائف موجودة في خط التماس مع الوضع السياسي، وليس كل الوظائف يعني نرى الالتحام هذا بشكل يومي. يعني هنالك أمور نعم سندفع ثمن، ولكن هذا حقنا، لأنه بنهاية الأمر وجودنا داخل وزارة المالية، داخل وزارة القضاء، داخل وزارة التخطيط والبناء، يعني هنا نستطيع أن نؤثر على قرارات جوهرية تخص مجتمعنا، حتى وإن كانت لها ثمن معين يجب أن ندفعه كأشخاص مهنيين داخل هذه الوزارات.
2: إذن هذه جزء من الأثمان. الكثير من المرافق تعمل بدون مدراء عامين، يعني بدون من يوجه الدفة، وعلى فكرة هذا يعطي للوزير ربما فرصة أن يصول ويجول.
0: طبعا يعني التعيينات المؤقتة والتعيينات الغير موجودة تعطي للوزير أكثر. يعني خذ على سبيل المثال وزارة المستوى الاجتماعية، هي الوزارة التي تعمل فيها سلطة تطوير اقتصادي، وزارة ماي جولان. يعني ماي جولان لم تعين مدير عام للوزارة، وهذا شيء يعني نادر، من دخلت وظيفتها كوزيرة من قبل سنتين أو ثلاث سنوات لا يوجد مدير عام للوزارة. عدم وجود مدير عام يعني هذا الشيء يعني يعطي للوزير أكثر إمكانيات للسيطرة على ما يحدث داخل الوزارة، وهذا الشيء سيء. يعني نحن كمواطنين يعني لا نرى هذه الأبعاد في اليوم يوم، ولكن هنالك أبعاد يعني حقيقية لهذا الشيء والخدمات التي نتلقاها.
2: ندفع أثمانها بالمستقبل. حسان طافر، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: شكرا.
2: يعطيك العافية. شكرا جزيلا. إذن حتى الدولة العميقة والوظائف البارزة والكبيرة نلحظ على العدد الكبير من الملكات والتعيينات التي ألغيت بسبب عدم ملائمة من تم اختيارهم لهذه المناصب. هذا يعطي في كثير من أحيان الوزراء
1: تفرد بالسلطة مصطفى،
2: أن يتفردوا، أن يستغلوا السلطة، أن يوجهوا الموارد حيثما يشاءون، لأنه عدم وجود مدير عام وكأنه ما في أيضا من يأتي بصوت آخر.
1: نعم، فقط تحديث بسيط. مصطفى قبل قليل تحدثنا مع الزميل ينال جبرين، ونقل نقل لنا الصورة الهادئة نسبيا من أمام المحكمة العليا حتى وصول بن غفير، وهناك مشادات كلامية بين المتواجدين من متضامنين ونشطاء أحزاب في ساحة المحكمة قبيل انطلاق الجلسة، يعني دقائق معدودة وتنطلق الجلسة، وستبدأ بقضية تبدأ مع ملف وقضية شطب النائب سامي أبو شحاتة
2: السابق. نحن نطوي ساعة أولى من يوم جديد، للتو نخرج لفاصل إعلاني، جولة إخبارية، ومن ثم نلتقي في ساعة أخرى من هذا العدد. سنكون مع جلسة المحكمة التي ستنطلق وتبث ببث حي ومباشر، إضافة إلى محاور أخرى. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عسر النغمات والتقنيات، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الإعلانات والأخبار.

0: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشترك كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
1: يا باترون.
2: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد، منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
3: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
4: هنا اذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. من المقرر أن تبدأ بعد لحظات معدودة المحكمة جلسة المحكمة العليا للبت في قضية شطب النائب سامي أبو شحادي والنائب عوفر كسيف، إضافة إلى القوائم العربية. وأفاد مراسل إذاعة الشمس ينال الجبارين بأن عشرات المتضامنين من الأحزاب العربية إلى جانب نشطاء يهود تقدميين يتظاهرون أمام المحكمة العليا تضامنا مع القوائم العربية والمرشحين أبو شحادي وكسيف. وكان مركز عدالة قد تقدم باستئناف إلى المحكمة العليا ضد قرارات شطب القوائم والمرشحين، مؤكدا عدم وجود أدلة قانونية دامغة تبرر الشطب، ومعتبرا أن القرارات تتجاهل السوابق القضائية للمحكمة العليا في هذا النوع من القضايا. ووصف عدالة إجراءات الشطب بأنها انتقائية ومسيسة وتنطوي على تمييز قومي. من المتوقع أن يصل صباح اليوم ممثلون عن جهاز الأمن العام الشباك إلى دبي لإجراء ترتيبات أمنية تمهيدا لاستئناف رحلات شركة الطيران الإسرائيلية من الإمارات بدءا من يوم غد. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال عمار شرفي الذي قال إنه قائد وحدة في الجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية استهدفت مدينة غزة يوم أمس. وأضاف الجيش أن الغارة نفذت بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد الذي شكله شرفي، مدعيا أنه اتخذ إجراءات لتقليل احتمال إصابة المدنيين من بينها استخدام ذخيرة دقيقة ومراقبة جوية. أظهر فحص أولي أن الحريق الذي اندلع في دار للمسنين في بني براك وأسفر عن إصابة 24 شخصا نشب إثر إشعال مسن يبلغ نحو 80 عاما سجارة بالقرب من أسطوانة الأكسجين. وكان المسن قد نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة قبل أن تتدهور حالته وتوصف الآن بالحرجة جدا. وأسفر الحريق عن إصابة 24 شخصا من بينهم رجلان يعانيان من إصابات خطيرة وحروق من الدرجة الثانية، كما أصيب 4 أشخاص بجراح متوسطة و18 بجراح طفيفة معظمهم جراء استنشاق الدخان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يترى انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. القدس والجليل الأعلى 25 درجة، في طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج يوم جديد ساعة ثانية. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساعة ثانية وسعدتم أوقاتا أينما كنتم. ساعة ثانية من يوم جديد عبر أثير إذاعة الشمس وتطبيق الإذاعة وموقعها. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مجددا مصطفى.
0: الجلسة للتو ستبدأ ونحن مباشرة إلى موقع المحكمة. رامي حيدر صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير مصطفى. صباح الخير زهرة.
0: نسمع من حولك رامي الهتافات، أعطينا صورة لما يحدث.
2: صحيح، من الصباح يعني من تقريبا من ساعه هون توجد عشرات النشطاء لدعم يعني دعم سامي ابو شحادي وعوفر كثيف وقائمه مشتركه وقائمه واحده ضد الشطيب، ضد محاولات شطب الصوت العربي. بالنص ساعه الاخيره لما وصل الفارشي اللي اسمه بن كبير فات محافظ قوه شرطه مش طبيعيه، صار شويه استفزازات شويه مناكفات وشويه يعني صار تدافع في اكثر من حدا اللي ممكن يصابه خفيف جدا يعني.
1: نعم.
2: وحاليا وصلوا شوية من الشطاء اليمين كمان بين كبير في موتريتش، وفي هون نوع من إسرائيل كمان اللي بحاولوا يستفزوا رفع الأعلام وعم بحاولوا يعني بأي طريقة يحتكوا بالمتظاهرين.
0: طبول رامي اللي عم نسمعها حوالي بالخلفية، هاي طبول يمين؟
2: هاي معنا. لا هذول معنا.
0: أوكي.
2: يمين مع الميكروفونات، مع الميكروفونات بتاعنا.
1: يعني صوت أعلى.
2: بالضبط. لا في هنا يعني عشرات اللي اجوا لدعم يعني لمنع اسراف الصوت العربي. اما اللي يقنط حاليا لسه فورا بديت الجلسه، يعني لسه فاتوا القضاه ببدايه راح تبدا بالجلسه لسامي ابو شحادي، بعدها عفر كثيف، بعدها القائم الموحد، وبعدها القائم الشرطي.
1: القوائم العربيه فهمت بعد الظهر،
2: بعد سامي عفر. صحيح.
1: نعم.
0: من حيث المتضامنين والناشطين بطبيعه الحال يعني معظمهم لن تتاح لهم امكانيه حضور الجلسه.
2: لا مش معظمهم ولا اي شخص
0: ابدا
2: اللي دخل، بس اللي يعني اللي اسمه موجود المحضر بالجلسه، يعني اللي خلينا او اعضاء الكنيست وصحفيين. نعم. ولا اي شخص من النشطاء ولا اي شخص من الاحزاب سمح له يدخل.
1: نعم. وهذا طبعا بطلب خاص من قضاة العليا.
2: طبعا في يعني في تعليمات جارفه هون انه ممنوع ولا اي حدا، مش بس ممنوع يدخل، ممنوع يقرب من البوابه اللي بده منها.
1: نعم.
0: والناشطين ناويين البقاء ام انه عمليا بعد
2: موجود بالساحه برا لنهايه اليوم لحد الجلسه الاخيره؟
0: عمليا اكثر من يتواجدون او المتواجدين في الساحه المتضامنين
2: ضد شطب القوائم العربيه وضد شطب الصوت العربي
0: رح يعرفوا اقل شو بصير بالجلسه.
2: بالضبط.
1: بس اعتقد

0: المحامين يعني او من يتواجدون بالداخل يمكن على علاقة ممكن ينقلوا لهم في
1: لا
0: لايف؟
1: ممكن يحضروا في بث مباشر.
0: صحيح.
1: الجلسة مذاعة في
2: لا
1: نهاية
2: جلسة جلسة مع بث مباشر على قناة
0: نعم
2: على من قناة نحن من كل يعني البلاتفورم وصفات المحامين يعني.
1: الحضور الشرطي كثيف رامي؟
2: جدا في هناك عشرات يعني
0: في تخوف يمكن لا يعني اعتداءات لربما مصطفى.
1: نحن سنتابع رامي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا على نقل الصورة.
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا. إذن الجلسة ستبدأ للتو.

0: تحدث عن الأمور الثلاث: إسرائيل أو عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، البند الآخر التحريض العنصرية، والبند الثالث والإمكانية الثالثة دعم الإرهاب. هذه الأمور الثلاث التي المصوغات الثلاث التي يمكن أن تتيح للمحكمة شطب القوائم. ويقول الشطب هو سيف ذو حدين. نحن سنتابع بطبيعة الحال هذا المسار،
1: نعم.
0: وقد نعود لجلسة المحكمة ربما عندما يبدأ محامو النائب سامي السابق سامي أبو شحادي الحديث، لنأتي بالأصوات من قاعة المحكمة التي يتم بثها بمختلف منصات المحكمة العليا.
1: صحيح مصطفى، وطبعا نقول بأن هذه القضية هي على رأس أجندة مجتمعنا اليوم، مئات وحتى الألاف ليس فقط من حزب التجمع إنما من كافة الأحزاب العربية ينتظرون هذا القرار، ويعني تتراوح التكهنات بين تأييد المحكمة للشطب أو رفضها لقرار لجنة الانتخابات المركزية. سيكون على أي حال مصطفى مثير الاهتمام، ما سيحدث اليوم؟
0: مثير الاهتمام، ولن ننتظر طويلا بسبب اقترابنا من موعد الانتخابات، لن ننتظر طويلا
1: وعلى عكس
0: النتائج.
1: وعلى عكس المسارات القضائية يعني التي نعتاد عليها بأن هناك محكمة صلح، محكمة مركزية، ومن ثم محكمة عليا، لا، هنا مباشرة من قرار لجنة الانتخابات المركزية إلى المحكمة العليا، وكما فهمت لن تكون إمكانية للاستئناف على هذا القرار مصطفى. يتحدث الآن أيضا وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.
0: تعال نسمع نص دقيقة.
1: يلا.
2: شوطري مشترة إسرائيل أزرخيم دروزيم عربيم شنتبخوا بتبخ הזה גם תושבי העוטף הוגגי נובע שדרות אופקים הם לא יכולים לקום על הרגליים שלהם לשלוח אצבע מאשימה כלפי אותו סמי אבו שחאדה ולומר לו אני מאשים הפרם נערם בעוטף בשדרות ובאופקים חלק מהגופות הושחתו דמם זועק ואני אשמיע את קולם. אני אהיה להם לפה. דברים ברורים. המקרה הכי קלאסי, הכי ברור, ואני נמצא כאן בדיוני פסילה, בין כטוען, בין כמשיב, עשרות שנים. המאמר שאגב, אני לא מבין איך היועצת המשפטית לא הייתה זאת שמצאה את המאמר. למה עורך דין דוד בבלי שלנו זה שמצא את המאמר הזה? אבל הוא מדבר בעד עצמו. מאמר שמתפרסם יום אחד, יום למחרת הטבח. והדברים כל כך קשים, הוא כותב שם, קשה לכתוב כעת על האירוע אסטרטגי המתגלגל. אירוע אסטרטגי מתגלגל. רצח של ילדים, זה אירוע אסטרטגי מתגלגל. שהחל בשבת בשעות הבוקר מוקדמות, עם קרב מבול אל אקצה, אולם כבר ברור שזהו אירוע היסטורי, חשוב מבחינה צבאית, מדינית, אסטרטגית. שיהיו לו משמעויות, השלכות ותוצאות שישקע אבק הקרב.
0: إذن إيتامار بن غفير يقول في بداية حديثه أنه هو سيكون لسانا أو صوتا لضحايا 7 أكتوبر، ويوجه إصبع الاتهام إلى سامي أبو شحادي، وبطبيعة الحال يبدأ بسرد ادعاءاته التي تدعم مسألة الشطب. قد نعود إلى جلسة المحكمة لنستمع إلى تفاصيل أخرى. زهرة، نخرج لفاصل ونعود.
1: نعم.
3: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيل واسعة من الوجبات والأطباق، أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة، عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
4: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.

0: إذن زارا نحن سنتابع بطبيعة الحال جلسة المحكمة، وإن جد جديد أو كانت هناك أحداث ذات أهمية بطبيعة الحال سنأتي بها للمستمعين، ونأتي بربما الاقتباسات المركزية التي ستطرح في جلسة المحكمة. سنعود لبعض المقتطفات خلال ساعات هذا اليوم. أمامنا يوم حافل وطويل. بروفيسور ربيع خلالي، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
0: نائب رئيس كلية صفد وأنت خبير في علم الشيخوخة. بروفيسور ربيع خلالي، اليوم نحن نتحدث عن يوم المسن العالمي. أولا من حيث الأرقام الأعداد تتزايد، يعني إذا كنا نتحدث عن الجانب الديموغرافي، الجانب نسبة المسنين عالميا تزداد.
2: أكيد طبعا نسبة المسنين بالعالم وخاصة في إسرائيل، نسبة اليهود المسنين ما فوق جيل 65 سنة، وفو اليوم هو تقريبا 12.5%، ونسبة المسنين العرب من بين العرب نفسهم هو تقريبا 5.5%، وهذا العدد اليوم تقريبا احنا بنحكي على 100-120 ألف مسن عربي فوق 65 سنة، راح يتضاعف أو يصير 3 أضعاف خلال 20-25 سنة. يعني احنا راح نصل تقريبا نسبة 10-12% من نسبة السكان العرب الموجودين داخل الدولة. هذا بقول كثير شغلات من ناحية الخدمات اليوم اللي موجودة، أو هل راح تكون هاي الخدمات كافية للمسن العربي. وأيضا احنا بنحكي كمان عن احنا دورنا كعائلة عربية اللي بعد محافظة على المسن داخل العائلة وبتقوم بعلاجه وبتقدم له خدمات. احنا نعرف انه نسبة المسنين موجودين في بيوت المسنين اليوم هو اقل من 1%، تقريبا 0.5%. طبعا هذا العدد مش راح يتزايد، وهذا بقول انه الثقل اللي يكون على اكتاف العائلات في السنوات القادمة هو كبير جدا، وبحاجة هاي العائلات لدعم كبير. نعم. عشان تقدر تقوم بهذا الدور.
1: دكتور ربيع، السؤال يعني ليش انه عدد المسنين يزيد؟ يعني ممكن تنفهم من جهتين، هذا بقول انه الناس عم بتعيش اكثر، يعني هذا شيء ايجابي.
2: طبعا احنا بنحكي عن معدل متوسط الحياة اليوم نسبيا طبعا للدول اللي موجودة بالعالم، حتى امريكا وحتى الدول العربية اللي حوالينا. فاليوم احنا بالدولة نسبة معدل متوسط الحياة بيصل تقريبا عند النساء 85 سنة، عند النساء اليهوديات، وعند النساء العربيات 81 سنة، عند الرجال اليهود 81، وعند الرجال العرب تقريبا 78 سنة.
1: نعم.
2: فبالرغم الفروقات الموجودة اليوم بين العرب واليهود وبين المناطق بالمركز والمناطق النائية، احنا ما زلنا بمعدل متوسط الحياة الماخذ بارتفاع دائم من سنة لسنة. وهذا بقول انه نسبة المسنين اللي بده يعيشوا فوق 65 سنة وبتزايد عمال.
0: السؤال عندئذ بروفيسور ربيع خيالي، ألم يحن الوقت لتغيير يعني جيل التعريف؟ لأنه بما انه متوسط عمر الإنسان يزيد، يعني 65 يمكن قبل 40 سنة كان فعلا جيل شيخوخة، ولكن اليوم نحن نتحدث عن واقع مختلف. لأي مدى هذه التعريفات تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الصحية الاجتماعية؟
2: طبعا هناك في حكي على انه سن التقاعد، احنا لازم نفرق بين سن التقاعد وسن الشيخوخة. سن التقاعد وعمليا داخل دول إسرائيل مش 65 سنة،
0: هو 67 للرجال.
2: 67 للرجال. في دول سن التقاعد عندهم 60 سنة، وفي ناس في دول عندهم

0: إن سن التقاعد 70 سنة، بس عشان الإحصائيات تكون ثابتة ويعملوها بمقارنة من سنة لسنة، فحددوا إنه جيل 65 وفوق هو جيل اللي شخص بيصل لجيل متقدم، هو رقم لا يقول أي شيء. يعني في ناس اللي عندهم جيل 55 بحسوا إنه كبار، صاروا من السنين
1: أكثر، وفي ناس بالعكس.
0: بالعكس طبعا. فاحنا اليوم احنا بمجتمعنا العربي للاسف، انا بحكيها دائما، انه احنا بنطلع التقاعد بجيل مبكر. يعني انا بشوف كثير شباب 65 سنه 55 سنه بيجي بقول لك انا خلص خلصت العلاي انا بدي اتقاعد. طب 55 سنه انت لمعدل متوسط الحياه، بعد عندك تعيش بين 25 سنه ل 30 سنه، شو بدك تسوي فيهن؟ فهاي النقطة كثير مهمة جدا، إنه الشخص يستمر في عطائه في عمله، حتى إنه ممكن يغير عمله لإشي ملائم للجيل، بس إنه يستمر في العمل، لأنه هذا الإشي بيجيب له أكثر صحة، صحة للجسم، صحة للعقل، صحة للدماغ بشكل عام.
1: وعلى فكرة هناك مشاريع أصلا لمحاولة إيجاد أعمال أخرى لمن خرجوا للتقاعد.
0: طبعا بالمجتمع اليهودي أكثر متوفرة هاي الشغلات، في برامج كثيرة من الوزارات المختلفة المختصة بأمور المسنين اللي بيشجعوا اليوم المسن إنه كبير بالعمر حتى نسميه إنه يستمر في العمل. يعني نسبة اليوم اللي بيشتغلوا فوق جيل 70 هي تقريبا 20%.
2: نسبة كبيرة، نسبة عالية،
0: نسبة كبيرة، وهي نسبة أكثرها من المجتمع اليهودي. يعني إذا بتطلع إحنا على الكنيسة لحالها البرلمان بتشوف إنه أكثر يعني فوق 70 سنة. فهاي النسبة هي مهمة جدا ولازم تستمر بارتفاع، حتى لو إنه الشخص ما بيقدر يشتغل أو ما لقى عمل معين، فهناك أمور كثيرة إنه يبقى فعال، فعال للمجتمع بالتطوع. قصة التطوع مثلا داخل المجتمع العربي معدومة، يعني هذا إشي كثير بهم المسن إنه يستمر في عطائه منه، مش بس خلص ترجع التقاعد وقعد البيت.
2: يعني هي متواجدة وإن كانت قليلة،
1: قليلة جدا.
0: طبعا طبعا طبعا.
1: السؤال بروفيسور ربيع، في هذه المرحلة بما أننا نتحدث عن تغييرات كبيرة جدا في نسبة المسنين في المجتمع بشكل عام، لأي مدى هناك خطط مستقبلية طويلة الأمد بعيدة الأمد لملائمة خدمات، لتطوير خدمات، لتغيير حتى خدمات؟ يعني يمكن يجي حد يقول إحنا اليوم مثلا بحاجة نبني بيوت للمسنين ومش مدارس لأنه مش بحاجة.
0: لا مدارس إن شاء الله إحنا بحاجة لإلها،
1: لا لأنه لو نسبة الزيادة الطبيعية عند العرب بتتراجع.
0: نسبة صحيح بتتراجع، بس إحنا إذا بنطلع على المجتمع العربي تقريبا 40% من المجتمع العربي هو تحتيج لل 18-19 سنة. يعني عندنا نسبة الشباب الصغار بعد عالي. طبعا معدل اليوم للعائلة الواحدة هو 3 أشخاص، يعني إحنا تقريبا زي المجتمع اليهودي الغير متدين. المجتمع اليهودي المتدين تقريبا 7-8 اللي إحنا كنا فيه هذا في السابق. واليوم المشاكل الاقتصادية وإنه في حاجة كثيرة لأنك تربي أولادك وتحط عليهم كل ثقلك فيهن وتربيهن تربية منيحة ويلاقوا تعليمهن وشغلهن، فهذا الزمات كثيرة اللي بتحدد لنا النوع قديش نجيب أولاد بالعيلة.
1: بس هل في خطط بعيدة الأمد لملائمة خدمات وتطوير خدمات؟
0: طبعا طبعا، في خطة اسمها الشيخوخة المثلى اللي اليوم معروفة من الجوينت ومن وزارة الصحة، اللي متبعة بأكثر من بلد، كمان بلاد عربية وبلاد يهودية، اللي هي عمليا في هناك ميزانيات تقدم لتقديم خدمات وتقديم برامج توعية، برامج لأنه الشخص المسن كبير أنه يكون فعال أكثر. فهي متواجدة. هل هذا الإشي بحل محل العائلة بيساعد المسن؟ لا، ما بيكفي. ليه؟ لأنه إحنا بنحكي عن نسبة مسنين اللي هي فوق 65 سنة، مش بس مسنين اللي هن

0: استقلالية، إن المسنين اللي بحاجة لمساعدة كثير وخاصة المجتمع العربي، نسبة الأمراض المزمنة هي تقريبا 3 أضعاف عن المجتمع اليهودي، نسبة اللي بحاجة لمساعدة باليوم يوم بأمور كثيرة يومية هي عالية جدا. فاليوم احنا بنحكي على نسبة مسنين تقريبا 99.5% داخل البيوت. هل البيوت المسنين تزايدت داخل المجتمع العربي؟ تزايدت، بس اذا بتفحص قديش نسبة مين بيروح على هاي بيوت المسنين بتلاقي انه نص تقريبا من المجتمع اليهودي. هذا بقول انه احنا بعدنا مجتمع اللي ما بننظر نظرة ايجابية لبيوت المسنين. في كمان اليوم الحلول الموجودة وهي حسب رأيي كثير منيحة، هي مراكز النهارية للمسنين اللي هي بتعطي خدمات خلال النهار، وكمان المعالجين الغرباء. احنا بنعرف انه لحد قبل 7-8 سنين ما كنا نشوف تايلاندية ولا فنلندية ولا فلبينية داخل المجتمع العربي. اليوم احنا بنشوفها كظاهرة اللي موجودة داخل المجتمع بقلب الحارات، وهذا ظاهرة اللي هي كثير منيحة، انه في ناس اللي بتقدر تساعد العائلة، بس هذا بقولش انه العائلة لازم ترفع ايديها.
1: بجملة اخيرة بروفيسور ربيع، في تراجع لمكانة المسن أو كبير السن في المجتمع العربي من شخص مركزي صاحب الحكمة، فجأة دوره قدراته مكانته تتراجع؟
0: أكيد طبعا، إحنا إذا بنطلع قبل 30-40 سنة مكانة المسن تختلف، كانت هو القائد، هو اللي يقرر على أبسط الشغلات، حتى الزواج، على التعليم، على مين تصاحب، مين تروح، مين تيجي، مع مين تحكي. العائلة كانت إيد واحدة، اليوم بطلت العائلة، تقسمت من حمولة كبيرة لعائلات صغيرة، حتى داخل العائلة الصغرى الأبو مع أولاده، صار كل ولد مع مرته مع أولاده عندهم اقتصاد ذاتي. فهاي الاستقلالية أدت إنه مكانة المسن قلت. بس إذا بنطلع أخر 20 سنة، المسنين اللي راح يكونوا إن الشباب اليوم اللي هن عمرهم 40-45-50 سنة، اللي هن من ناحية اقتصادية كثير يعني عندهم اقتصادي كثير منيح، عندهم تعليم عالي، فراح تتغير هاي النظرة العامة عن مكانة المسن، وراح يرجع مكانة المسن كبير بالعمر بعد كمان 20-25 سنة تتغير للإيجابية أكثر. هل إحنا بعدنا بنحترم المسن ومكانة المسن؟ بعدنا، إحنا مجتمع يعني أنا صلي 20 سنة تقريبا باحث في هاي الأمور، أنا شايف إنه في تراجع شوي، بس بعدنا بنسبة عالية جدا احنا بنحترم المسن ومنقدر المسن، وهيك لازم، هيك لازم، وهيك نعم. لازم نهتم فيهن.
1: بروفيسور ربيع خلالي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا بروفيسور،
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك، خبير في علم الشيخوخة ونائب رئيس كلية صفد البروفيسور ربيع خلالي.

0: إذا نحن زهرة بعد ما كنا مع جزء من جلسة المحكمة الملتئمة نتحول لوقفة رياضية وقد نعود لهذه المحكمة وتطوراتها. المدرب سمير عيسى صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى.
2: صباح الخير.
1: صباح الخيرات.
0: عند رونالدو مش صباح خير بعد ما حصل يوم أمس، ترك بغضب مقر تدريب المنتخب البرتغالي ويقول بعد فترة سأتحدث عن الحقيقة.
1: نعم، أعتقد أنه لاعب بحجم رونالدو كان المفروض من مدرب المنتخب البرتغالي فيما لو أراد أن لا يضعه في تشكيلة أساسية، يقعد يتحدث معه بشكل رايق، يحكي معه ويفسر له وجهة نظره، ما نشل لمرحلة أنه يتفاجأ أنه هو مش في التشكيلة الأساسية مباريات تنتين أو ثلاثين متتالية. أعتقد أنه رونالدو أنهى عهده في المنتخب البرتغالي ولكن بالشكل الغير لائق وغير مناسب للاعب بحجم رونالدو.
0: زميل نبيل صباح الخير.
2: صباح الخير نبيل.
3: صباح الأنوار. أهلا.
0: زهرة كان بدك تقولي جملة.
2: لا أنا كان بس بدي أقول إنه كأنه قرار هيك يعني مثل خشبة ونزلت من السماء، ما كانش في مؤشرات قبل، ما كانش في محادثات، يعني لأنه يعني كمية الاستغراب والتعجب بشبكات التواصل اللي شفتها امبارح على الخبر كانت لافتة.
1: لا بدون شك، أنا قلت إنه كان من المفروض من المدرب بتاع المنتخب يقعد مع رونالدو ويتحدث بشكل صريح جدا بالنسبة لوضعه في المنتخب إذا كان لاعب تشكيلة أساسية أو لاعب دكة احتياط. لا يعقل أنه لاعب مثل رونالدو بحجم رونالدو اللي أدبه للمنتخب البرتغالي ينهي مسيرته الكروية بهذا الأسلوب أو بهذا الشكل.
0: نبيل.
3: أنا يعني قرأت الخبر بتفاصيله. لا يعقل إذا كان صادق رونالدو إنه جلس معه مع رئيس الاتحاد واعتذر له وبعطيه مجال نص ساعة يعمل تسخير وفوتوش في الآخر، هذا رونالدو يا عمي، هذا مش معقول. يعني مين هذا المدرب أيا كان الوقح اللي بقدر ينكل بنجم عن هالشكل عالمي استثنائي، بتخليه يعمل الحموم هذا اللي بيسموه تسخين نص ساعة بالآخر بفوتش على المباراة؟ مش ولد جديد هذا.
1: هذا
3: كان خطأ ومش مزيكا، ووعدوا انه بالمؤتمر الصحفي يعني يعتذر امام الناس، لم يعتذر، وكانوا ما كانش في بينات جلسة باربع عينين مع رئيس الاتحاد، فاعتبرها غدر. يعني رونالدو قال انه هو غدرني وخاني، انا تحملت انه على الاقل يشرح الموقف ليش انا ما دخلتش من خلال المؤتمر الصحفي، سحب حاله وروح. بيهددوه بغرامة 1000 يورو. سمير دير بالك، خرب بيت ليله،
0: كيف دي خلص الشهر بدون معها اللي دفعها؟
3: لا مش موقف صريح وعيب، هذا مسيرته، هذا ممنوع تنتهيك، مش راح تنتهيك، بتصور راح ينطبط بول مسألة. لا يعقل يعني، مش معقول. لا
1: مش بس إهانة لرونالدو، إهانة لنص العالم، نص البشر في العالم بأي هذا اللاعب. أكثر من النص بأي هذا اللاعب، بحب هذا اللاعب، استهزاء بهذا اللاعب هو استهزاء بهذا العالم.
3: أنا وإنت سمير تعاني علينا أشكرا، لا نقبل هذه الإهانة لرونالدو، لا أيقونة لرمز.
0: أعطوني أكون هيك أعطوني أكون الصوت طبعا أنتوا بتعرفوا أنه يعني رونالدو مع خلفيته المدريدية في عنده مكانة خاصة. أنا برأيي أنه من أفضل الرياضيين اللي طلعوا في العالم من حيث يعني قدراته الشخصية. أتساءل ربما رونالدو لا يريد أن يفهم بأنه للجيل هناك حد وللجيل هناك.
3: بلا يا أخي، بس في منطق يا أخي، هو عارف حاله، بصيرش مش عارف حاله، عارف حاله.
1: تعرف لو أنا مدرب المنتخب البرتغالي، لو أنا مدرب المنتخب البرتغالي لاعب زي رونالدو كنت بصرح على الملأ، رونالدو يقرر متى ينهي،

0: طول ما هو موجود ولا حدا بيقدر يقول له انت ممنوع تكون موجود.
1: صعب رونالدو ان يبقى موجود
0: كبير
1: لا بدون شك سمير، ولكن هل يمكن ان يبقى رونالدو موجود دون ان يشرك في المباريات؟ يعني انت من الصعب ان تبقي على دكة الاحتياط وان
0: هذا بيتم باتفاق بين المدرب وبينه. هذا الاشي بيتم باتفاق بين المدرب وبينه، في كثير مدربين بياخذوا لاعبين مهمين.
2: اصعب انت كمان مره سمير الموقف اللي كان محرج الى ابعد الحدود، اعتقد وصمه عار بجميع المدربين.
0: نص ساعه وبلاها
2: يعني نص ساعه بيعمل تسخين وبتدخلوش للزلمه، شو السيره؟ مش معقول يا اخي، هذا وقح هذا المدرب، هذا المدرب وقح الى ابعد الحدود، مش ممكن. نعم. مش معقول، مش معقول.
1: هل هي وقاحة مدرب ام انه قرار في نهاية المطاف ان يتم بناء المنتخب البرتغالي الجديد بدون رونالدو؟
0: مش بهاي الطريقة مصطفى، مش بهاي الطريقة. لاعب زي رونالدو بتقعد معاه بأربع عينين بتقول له أنا بدي أستغني عن خدماتك.
2: لا يا عمي،
0: بتحب أطلع على الملأ وأشكرك، كيف بتحب النهاية تكون؟ بستشيروا اللاعب. هذا مش حي الله لاعب، هذا رونالدو.
1: لأنه مدرب جماعة، مدرب جديد ما كان ليخطو هذه الخطوة بدون ظهر اتحاد كرة قدم. هاي خطوة لا يقوم بها مدرب بمفرده.
0: مصطفى، ايش اللاعبين لسه الموجودين بالمنتخب بدهم يقولوا؟ بدهم يقولوا بكره لما احنا نكبر في السن ونتقدم بالسن، عمليه انهائنا لمشوارنا الرياضي في المنتخب راح تكون سيئه جدا.
1: سمير، في اصوات بالمنتخب البرتغالي مبسوطه
0: بدون شك، فيش انسان اللي هو مقبول على الكل، الانبياء ما كانت مقبوله.
1: في اصوات المنتخب البرتغالي كانوا شاعرين وكانه رونالدو هو مركز المنتخب والمنتخب يلعب من اجل رونالدو، في قسم من اللاعبين كانوا غير راضين.
2: غير طبيعي، الغير طبيعي يعني. تحرر رونالدو ما لعبش، هاي جواو فيليكس نجم نجوم يعني، هو نجم عالمي، عمال بيجيب الاهداف وبيسدد الكوميلات واحده ورا واحده، كل واحد يحب يبرز ياخذ دور يكون وريث. الغير موجوده بس لا يخفى على احد، على إذا كان في دور الاتحاد بهاي القصة يعني كمان هن مجرمين. لا يخفى على أحد إنه من يوم رونالدو ما برز المنتخب البرتغالي يعد من طليعة المنتخبات في العالم، مش بس في أوروبا.
0: خلينا نشوف إيش سوى ميسي. ميسي توجه للجمهور، توجه للمدرب، توجه لللاعبين، وقال لي أنا انهيت مشواري في المنتخب الأرجنتيني. أعتقد إنه كان رونالدو من الأفضل لرونالدو إنه يصل لهاي المرحلة وينهي بهذا الشكل.
1: من الصعب على رونالدو أن يتقبل بأنه هو ذاهب نحو النهاية.
2: مصطفى، ما بعرف بعد كم سنة رونالدو الإرث اللي بده يتركه، ترى وين بأخذك أنت وسمير؟ بعد السنوات يعني، بعد 10-15 سنة، ومثلا بالفانيلا اللي لعب فيها وسجل فيها الهدف المقص، دار بالك على يوفنتوس، وينباع بالمزاد العلني بعد كذا سنوات. في كثير مجانين لرونالدو. تخيل انه الفانيلا تبعت مايكل جوردون اللي ب98 لعب فيها بالمباراه الثالثه وفاز على يوتا، انباعت امبارح ب 12,260,000.
3: طب مستفز
1: زارا نايو تشتري بلوزه،
3: مستفز
2: زارا 12 مليون، انت 12 زهرة 12,260,000 دولار، 0-0 بالاخر، ما فيش شراطه.
1: زارا بنعمل لك
3: تخفيض،
1: بنعمل لك تخفيض.
3: من
2: ما بعرف، هيئة مجموعة أو منظمة إشي على الشكل، ما انتبهتش بالضبط، أما 12 مليون إشي خيالي غير معقول وغير
3: طبعا
2: معقول.
3: مصطفى ما بيصدق بس تجيبوا سيرة المبالغ الطائلة إنه يقول يا زهرة، لأنه دايما بيعرف إنه دايما أنا عندي انتقادات على كل فكرة شراء اللاعبين وبيعهن بهاي المبالغ،
1: شراء القمصان.
3: نعم.
2: لا لا، هاي في رعايات الرعاة اليوم مثلا نعم.
0: كوسوفو والمنتخب الإسرائيلي، كوسوفو ألأم من المنتخب الإيرلندي على فكرة.
1: فكرك؟
2: في منه، بس تعشوا مبارح الإدارات مع بعض والعلاقات طيبة، ما بعرف كيف ينعكس هذا على الأداء للاعبين.
1: السؤال، أي تغييرات رام بن شمعون ناوي أن
2: ستة يا مصطفى؟
1: ستة؟
0: عشان يحفظ مية وجهه، مجبور يغير نص التشكيلي.
2: وإذا نظبط بن شمعون
0: لا يحسد بهاي الفترة، لا
2: راح يقولها إذا ما زبطتش، ما راح يقولها ويقولوا له كيف مدرب بتجرأ بيعمل 6 تبديلات إهواء واحد ضرب واحد، لا يعقل. بتعلق بالنتيجة بالأداء، أول روحكم
1: شوف حسب الأداء مع إيرلندا كنت لازم تغير منتخب كامل.
2: كله مزبوط صحيح، حتى ما عندك الاحتياط.
0: خلينا نكون واقعيين مصطفى، هذا هو هاي مستوى اللاعب الإسرائيلي، يعني ارجع 20 سنة لورا، غير الفوز على فرنسا بفرنسا.

0: مرحبا، احزروا ميم، انا الفار من اعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة السعيد وإليكم التفاصيل. افتتح رئيس المحكمة العليا القاضي إسحاق عميل جلسة البت في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاد لانتخابات الكنيسة المقبلة. وقدم وزير الأمن القومي إيتامر بنغفير ممثلا عن حزبية عتما يهوديت إلى جانب المحاميين زيف وولف ودافيد بابلي ادعاءاتهم المؤيدة لشطب ترشح أبو شحاد. وفي الخارج شهدت صحة المحكمة مشادات كلامية بين بنغفير وعدد من النشطاء المتضامنين لدى وصوله إلى المحكمة. وإلى ملف غزة، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من انهيار خدمات تشخيص وعلاج سرطان الثدي في القطاع في ظل تراجع خدمات الكشف المبكر ونقص المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج المرض. وقالت الوزارة إن خدمات الفحص والتشخيص المبكر باتت محدودة إلى حد كبير نتيجة نقص وتعطل أجهزة التصوير الإشعاعي الماموغرام وغياب المحاليل والمستلزمات المخبرية، فيما تعاني الخدمات العلاجية من نقص أدوية العلاج الكيميائي والهرموني والموجه، وإلى جانب توقف العلاج الإشعاعي وعمليات استئصال الأورام المتقدمة. بقاء في ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال عمار الشرفي الذي قال إنه قائد وحدة في الجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية استهدفت مدينة غزة يوم أمس. وأضاف الجيش أن الغارة نفذت بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد الذي شكله شرفي، مدعيا أنه اتخذ إجراءات لتقليل احتمال إصابة المدنيين من بينها استخدام ذخيرة دقيقة ومراقبة جوية. أظهر فحص أولي أن الحريق الذي اندلع في دار المسنين في بني براك وأسفر عن إصابة 24 شخصا نشب إثر إشعال مسن يبلغ نحو 80 عاما سجارة بالقرب من أسطوانة الأكسجين. وكان المسن قد نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة قبل أن تتدهور حالته وتوصف الآن بالحرجة جدا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في القدس والجليل الأعلى 25 درجة، في طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 28، في النقب

29 وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، أجمل التحيات الصباحية لكم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. حلقة جديدة من بيت العيلة لليوم الخميس الأول من أكتوبر من العام 2026. تحياتي. أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا في هذه البداية، في بداية أكتوبر الجميلة، يعني اليوم نستقبل هذا الشهر المليء، شهر مختلف، شهر حمل معه تغيرات تاريخية على مر السنوات، وأيضا شهر يعني يرمز إلى الكثير من الأمور. طبعا أكتوبر يعني نحن نعرف أنه مش مجرد الشهر، هو موسم كامل من الذاكرة، هو شهر هبت القدس والأقصى، هو شهر حرب أكتوبر، هو شهر التغيرات السياسية والتاريخية، ومن جهة أخرى هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، هو شهر التوعية أيضا بالصحة النفسية، وأيضا بداية موسم الزيتون، هذا الموسم الكثير من الذاكرة، الكثير من الحنين يحمل لنا طبعا، واللحظات الجميلة اللي يأتي حاملا إياها. يعني كثافة كبيرة من الأحداث، من الذكرى، من المشاعر تأتي مع بداية أكتوبر الجميل. بدي أتمنى لكم أجمل الأوقات برفقتنا خلال ساعتين من الوقت من الآن وحتى الساعة الواحدة.

وطبعا يمكن أنه ننظر إلى أكتوبر كبداية ثانية هيك للأشياء، فرصة لإعادة ترتيب الإيقاع خاصة مع بداية الخريف، منح أنفسنا هيك مساحة لنهدأ، يعني لنفكر، لتكون مرحلة انتقالية جميلة تقول لنا أنه التغيير يعني لا يجب أن يكون دائما كبيرا، أحيانا هيك بكفي نعيد ترتيب الأشياء بداخلنا ومن حولنا. فأهلا بأكتوبر، شهر الزيتون، شهر الحنين، شهر البدايات الهادئة والجميلة. وطبعا بيت العيل اليوم يأتي في هذا اليوم اللي يعني نتابع فيه تباعا جلسة المحكمة العليا فيما يتعلق بإقرار أو إلغاء شطب القوائم العربية والمرشحين في القائمة المشتركة سامي أبو شحادي وعفر كسيف. يعني نتابع معكم الأخبار تباعا طبعا مع قسم الأخبار خلال النصف ساعة القادمة، أيضا في راح تكون كمان جلسة في تمام الساعة 11:30. احنا متابعين طبعا دائما معكم نحن وفريق العمل.

هذه الحلقة يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، في الإعداد أو في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. بيت العيلة، يسعد صباحكم.

0: على نغمات القيصر افتتحنا بيت العيلة لليوم. صباح الخير لكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا، كل التحيات لكم أينما كنتم، في أماكن العمل، في البيوت، في كل مكان في هذا العالم، على الطرقات أيضا، سوقوا على مهلكم. بداية بيت العيلة إذن لليوم مع بداية أكتوبر. عن شو رح نحكي اليوم؟ مواضيع متنوعة رح تكون ما بين الطبيعة، ما بين العلم والصحة، الأناقة والتراث. عنا اليوم مواضيع متنوعة بشكل جدا كبير. بداية وبعد شوي رح نحكي عن موسم هجرة البجع، رح نحكي كيف هذه الطيور تقطع آلاف الكيلومترات، من وين بتيجي وليش بالذات تمر عبر بلادنا. واليوم إحنا رح نحكي كمان إنه في أماكن اللي ممكن نشاهد منها هجرة هذه الطيور الجميلة. رح نحكي كمان عن برامج جديدة في المكتبة الوطنية في القدس اللي تحاول أن تجعل المخطوطات والصور والوثائق القديمة أدوات حية للتفكير النقدي والبحث والإبداع لدى طلابنا في المدارس العربية. من المواضيع الجميلة أيضاً والتي تتعلق بالفضاء، إنجاز جديد لمركبة ستارشيب التي دخلت للمرة الأولى في مدار كامل ومستقر حول الأرض، بخطوة اللي تعتبر مهمة في تاريخ على طريق الرحلات المستقبلية، ربما إلى القمر وربما إلى المريخ، يعني من يدري. مع التطورات المتلاحقة العلمية يعني لا شيء يعني بعيد. ساعتنا الثانية رح يكون عنا أيضا وقفة حول موضوع إصابة الفنانة فايا يونان اللي كشفت عن إصابتها بسرطان الجلد. هذا يفتح طبعا موضوع مخاطر التسمير بالأجهزة وأهمية الانتباه إلى أي تغير في الشامات أو الجلد وعدم تأجيل الفحص. كلنا شفنا طبعا الفيديو اللي طلعت وحكت فيه إنه هي تجاهلت ظهور شامات على جلدها وأجلت فحصها، ما أدى بعدين لحتى تكتشف يعني المرض إصابتها بسرطان الجلد. رح نتحدث أيضا عن موضوع الأناقة والعمر. هل للأناقة عمر؟ كيف ممكن للمرأة أن تطور من مظهرها مع السنوات وتحافظ أيضا على شخصيتها وأناقتها من دون أن تبدو أكبر من عمرها أو تحاول أن تبدو أصغر بشكل مصطنع؟ عن هذا الموضوع رح نتحدث اليوم. عن موضوع جميل جدا أيضا يعود بنا إلى الذاكرة والتراث، نتحدث عن موضوع طقوس الحداد قديما، كيف عبرت مجتمعاتنا عن الفقد والحزن، ما الذي بقي من هذه الطقوس حتى اليوم. إذن حلقتنا اليوم متنوعة زي ما أنتم شايفين، كثير مواضيع جميلة راح تكون معنا خلال هالساعتين من الآن وحتى الساعة الواحدة. أجمل الأوقات بتمنى لكم إياها برفقتنا مستمعاتنا ومستمعينا. بعد شوي وبعد الفاصل راح نرجع لحتى نكون مع موضوعنا الأول، ابقوا معنا.
1: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك من شريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الأسعار الأفضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء، بئر المكسور. أهلا وسهلا.
2: اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع ابتهال حسن.

0: مرحبا فيكم من جديد. مع بداية موسم الهجرة تمر فوقنا في سماء بلادنا كل سنة أسراب من الطيور في رحلات طويلة ومدهشة، بعضها يقطع آلاف الكيلومترات بين قارة وأخرى بحثاً عن الغذاء والدفء ومناطق أكثر ملائمة للحياة. من بين هذه الطيور البجع اللي يعتبر من أبرز ضيوف هذا الموسم ووجوده في منطقتنا يفتح الكثير من الأسئلة عن مسارات الهجرة، محطات التوقف، كيف تنجح هذه الطيور في الوصول إلى وجهتها عاماً بعد عام. للحديث عن هذا الموضوع أرحب ببثينة شحادي، مختصة في علوم البيئة والكائنات الحية ومسؤولة الإرشاد في مركز إنقاذ السلاحف البحرية. أهلا وسهلا فيك بثينة.
1: أهلا فيك عزيزتي. هلا لكم جميع المستمعين والمستمعات.
0: هلا فيك. يعني موسم جميل جدا، بداية احكي لنا عن بداية هذا الموسم، موسم هجرة البجع بالتحديد.
1: مطلقا هاي الموسم، هاي الفترة هي هجرة لجميع الطيور اللي بتهاجر وتوصل من خلال هجرتها لبلادنا في طريقها لأفريقيا، ولكن المميز بهاي الأيام إن احنا بنشوف كم هائل من طيور البجع اللي بتحط في أماكن اللي موجود فيها مياه، لأن هناك هي بتوجد غذاء لإلها خاصة الأسماك. في بلادنا بيمرق ما معدله 45 ألف طائر بجع خلال السنة. هاي الطيور اللي بميزها إنها هي من أكبر الطيور المائية المهاجرة، اللي وزنها بوصل بين 8 كيلو ل 10 كيلو أكثر شوي. والطائر كبير جدا، جنحانه بصل لما بيفتحهم بصل طولهم لحوالي 3 متر ونص. فعنده تكتيك أو منظومة معينة حتى يقدر يطير ويقطع مسافة هائلة بتتعدى أو بتوصل تقريبا آلاف الكيلومترات لأفريقيا.
0: جميل جدا بثينة. يعني نظرا لحجمه ووزنه الثقيل، يعني كمان من وين بيوصل، يعني من وين بيجي لعنا؟ يعني أعتقد أنه مش من أماكن جدا بعيد. يعني
1: هو بيمرق بيجي لعنا بالأساس، أو بيمرق من فوقي بلادنا، أو بيهاجر من مواطنه الموجودة في أوروبا الشرقية، من ضمنها رومانيا وبلغاريا وكل هاي المنطقة. فهو يعتبر انه بيقطع مسافة حوالي 175 ألف كيلو ليوصل لعنا، لانه كونه كبير ووزنه ثقيل ما بيطير فوقي البحر، مع انه هو طائر مائي ولكن ما بيقدر يطير فوقي البحر لانه فيش عنده تيارات هواء سخنة لترفعه مثل على اليابسة. عشان هيك بمرق من أوروبا الشرقية لاتجاه تركيا، لاتجاه سوريا، لبنان، لعنا، وبكمل من عنا للجنوب.
0: لوين بالتحديد بيكون؟ لوين
1: بالأساس؟ بالأساس ببلادنا بمحطات الاستراحة تبعته بتكون بالأساس في منطقة الحولة، مستنقع الحولة، منطقة محمية الدفلية في قرب برك الأسماك تبعت معيان تفي، في منطقة عينك حيفر، في الأماكن اللي فيها بالأساس أو مستنقعات طبيعية أو برك اللي بيربوا فيها الأسماك. لأنه هو

0: بيتغذى في اليوم على ما معدله بين كيلو سمك لكيلو ونص سمك.
1: فوجوده مكلف يعني للبلاد.
0: وجوده مكلف، هو وجوده مكلف بالطبيعة، هو مش مكلف، هو بالعكس هو بيعمل توازن معين من ناحية عددية للأسماك الموجودة في البرك الطبيعية وفي المستنقعات، ولكن هو بيسبب لأضرار في الأماكن اللي فيها برك أسماك. ولهذا السبب في الدولة عنا بالعشر سنين أو أكثر الأخيرات بيقوموا في وضع وسكب كميات كبيرة من الأسماك في داخل برك معينة، مثل مثلا في منطقة عين كحافر اللي هناك بيعرفوا أنه بيجذبوا الطيور البجع أنها توصل لعندهم بدل من أنها تروح على برك الأسماك في المنطقة وتأذيها. نفس الإشي في منطقة معين تفي، حولوا بعض من البرك لمحمية اللي اسمها محمية الدفلية حتى يتم تأمين أسماك لهاي الطيور حتى ما تأذي تعنقول الزراعة السمكية اللي هي معدلة للتجارة.
1: نعم، قديش عادة يطول مكوثه هنا في البلاد؟
0: في بلادنا بيكون حوالي 8 أيام، لأنه هو قطع مسافة من أوروبا لعنا، بيستريح 8 أيام، هو بحاجة أنه يرفع المخزون الدهون في داخل جسمه اللي هو بيشكل طاقة حتى يقدر يستمر، لأنه بلادنا هي المحطة الأخيرة اللي فيها أكل لإله. باللحظة اللي قطع منطقة إيلات وبلش يتجه جنوبا أكثر لاتجاه الصحراء، هو بيعبر خلال 7 إلى 8 أيام فقط في الصحراء، ما عنده مي ما عنده غذاء. والطيرانه بيكون في ساعات النهار، وفي الليل هو بيحط في الصحراء رغم أنها رمال ولكن بحط هناك بس فقط عشان ينام ويستريح ويكمل ثاني يوم. فعنده 8 أيام بده يقطع منطقة الصحراء ما عنده غذاء، فهو بيعتمد على الدهون اللي خزنها خلال 8 أيام في بلادنا. عشان هيك عبوره في بلادنا كمحطة استراحة هو كتير كتير إشي مهم لإله حتى يقدر ينجح في أنه ينتقل للمنطقة اللي بيقضي فيها الشتاء في أفريقيا.
1: يعني أتساءل فعلا بثينة عن هذه الطيور، كيف تخطط هذه الرحلة؟ يعني تخطط مثلا مدة الوصول، تخطط وقت الاستراحة، فهل في مثلا بوصلة داخلية بداخلها؟ كيف يعني كيف يتم عمل هذا الشيء؟
0: نحكي أنه هذا الإشي تناقلته الأجيال من خلال التطور تبعها بالإيفولوشيا تبعتها على مدار مئات السنين. وكل مولود جديد يولد في أوروبا اللي ولد السنة والسنة هو مهاجر، فهو بيتعلم وبيعرف الإشي مزروع عنده بالفطرة، وبنفس الوقت هو بيتعلم المنظومة هاي من خلال الهجرة الجماعية اللي بتكون بسبب كبير من الطيور تبعته، باعتماد وبطور عنده طبعا الحس تبع الاعتماد على الجاذبية الكرة الأرضية. وعلى الاعتماد على المنظر الطبيعي لسطح الكرة، لسطح المنطقة اللي هو بيمرق عنها، توبوغرافيا تبعية المنطقة اللي هو بيهاجر فوقيها. وكل استراحة بيقوم فيها السرب في مكان معين، هو يزوت في دماغه ويسجل زي ما احنا بنعمل جي بي اس مطلقا هيك، وبالسنة اللي بعدها لما هو بيهاجر هو بيكون صار عارف الدرب تبعته، وين هو لازم يعمل استراحة لانه في هناك غذاء، وين هو من وين هو لازم يمرق لأي منطقة لازم يوصل. فهذا اشي مبرمج جينيا تعال نحكي عنده، ومستعينا بالعوامل الطبيعية تبعية جاذبية الكرة الأرضية والتضاريس.
1: فحركته إذن دائرية، هو يهاجر إلى وجهته، وين وجهته حاليا؟ إلى الجنوب، إلى أي مناطق؟
0: إلى الجنوب
1: بالتحديد؟
0: إلى الجنوب من منطقة من هون مثلا اللي إحنا شفناهم باليومين الأخيرات في منطقة محمية الدفلية، هن بتوجهوا من هون مباشرة لإيلات. محطة الأخيرة ممكن تكون للاستراحة لإلهم في منطقة إيلات، ومنها بتابعوا مباشرة لاتجاه الصحراء الكبيرة.
1: نعم، وبشكل دائري أيضا يعود إلى موطن، ولكن اتجاه واحد.
0: اتجاه خطي. في عنا نوع من الطيور راع عن بالي اسم الطائر. في عنا نوع من الطيور البحرية من النورس اللي بيهاجر بشكل دائري من القطب للقطب، بدور حول كل الكرة الأرضية. ولكن الطيور الأخرى اللي بتهاجر بشكل خطي من أوروبا لأفريقيا وبتمرق من فوقية بلادنا، نفس الطريق اللي عملتها في هجرتها للجنوب لمنطقة اللي بتشتي

0: فيها ترجعها بفترة الربيع حتى ترجع لمواطنها وأماكن التعشيش تبعتها.
1: نعم جميل جدا. بوتينا أخيرا يعني وين هل ممكن أن نشاهد هذه الهجرة أو يعني نشاهد هذا الطائر في بلادنا خلال مروره؟
0: طبعا مليون في المية الأشخاص اللي بتجولوا كثير رح يشاهدوا هذا الطائر بكثرة. وبشكل عام هلأ إذا منشوف على وسائل التواصل تم إعلان أنه شفنا بجع أو شفنا طيور معينة كبيرة أخرى مهاجرة في منطقة معينة، بيسوى أنه في نهاية الأسبوع أو بوقتنا الفاضي نروح لهاي الأماكن زي الحولي زي محمية الدفلية وغيرها من الأماكن حتى نشوف هاي الطيور، لأنه هي ما بتضلها كل الشتوية عنا، هي بتتواجد هون فقط لاستراحة بضع أيام حتى أسبوع أو أكثر شوي ومن ثم هي بتهاجر.
1: إذن فرصة جميلة جدا لمشاهدة البجع المهاجر خاصة الآن في هذه الأيام في بلادنا. بدي أشكرك بثينة شحادي مختصة في علوم البيئة والكائنات الحية ومسؤولة الإرشاد في مركز.
0: شكرا لك، بس بحب أقولكم أنه استغلوا الفرصة مع الطقس الجميل هذا، لأنه مش بس بجع مهاجر، في عنا عدة طيور مهاجرة أخرى منها البلشون اللقلق على أنواعه، وفي عنا طيور أخرى كبيرة وصغيرة اللي موجودة صارت في بلادنا، فانطلقوا للحولة وللأماكن الأخرى وشاهدوا هاي الطيور واستمتعوا في جمالية الطبيعة.
1: جميل جدا، موسم رائع فعلا لمشاهدة هذه الطيور المهاجرة. شكرا لك يا عزيزتي بثينة. شكرا. بيت العلم كمل معكم مستمعتنا ومستمعينا. بعد شوي بعد هذا الفصل الغنائي رح نكون مع موضوع يتعلق بالمكتبة الوطنية، ابقوا معنا.

بيت العالي معكم مستمعاتنا ومستمعينا حتى الساعة الواحدة. أجمل التحيات لكم أينما كنتم. 11:33 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. ربما يكون الشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام أمر إيجابي، خاصة لمن يسعون إلى إنقاص أوزانهم، ولكن الأمر يختلف عندما يتحول إلى إحساس متكرر بالامتلاء الذي يمنع الشخص من إكمال وجبته المعتادة. في بعض الحالات يتعلق الأمر بتغير قدرة المعدة على استقبال الطعام أو نقله إلى الأمعاء. الأطباء يعرفون ويعرفون هذه الحالة باسم الشبع المبكر، وهي من الأعراض اللي قد ترتبط بعسر الهضم الوظيفي أو اضطرابات في حركة المعدة، اللي تظهر أيضا مع مشكلات صحية أخرى، خاصة إذا صاحبها غثيان أو ألم أو فقدان للوزن من دون سبب واضح.

فالتعامل مع الشبع المبكر لا ينبغي أن يقتصر على تقليل حجم الوجبات، خاصة يعني لما بيكون الشبع المبكر عرض مرضي مصاحب له. يمكن أن يساعد طبعا توزيع الطعام على وجبات صغيرة متقاربة مع اختيار أطعمة ذات قيمة غذائية مناسبة التي تحد من الانزعاج، تحسن أيضا القدرة على تناول الاحتياجات اليومية للشخص. والأهم هنا في هذا الموضوع هو متابعة الوزن والانتباه إلى أنه الأطعمة، نتناول الأطعمة التي تزيد الأعراض يجب الحد من تناولها، تجنب الأطعمة اللي ممكن إنها تسبب هذه الأعراض.

0: ننتقل إذن لموضوع آخر. المكتبة الوطنية بالقدس توظف مقتنياتها الأرشيفية لتنمية البحث والتفكير النقدي والإبداع لدى طلاب ومعلمي المدارس العربية، حيث أعلن قسم التربية في المكتبة الوطنية بالقدس عن إطلاق رؤية تربوية هادفة للعام الدراسي الجديد للربط المباشر بين الكنوز الأرشيفية والمقتنيات التاريخية للمكتبة من مخطوطات وصحف قديمة وصور ووثائق، وتوظيفها كأداة استراتيجية لتعزيز مهارات التفكير النقدي والبحث العلمي والإنتاج الإبداعي للطلاب في كافة المراحل التعليمية في البلاد. إذن عن هذا المشروع أرحب بخديجة صالح، رئيسة قسم الاستكمالات والتطوير المهني للمجتمع العربي في المكتبة الوطنية. أهلا وسهلا فيك خديجة.
1: هلا، صباح الخير ولك ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك. بداية حدثينا هيك بشكل هيك يعني عام عن هذا المشروع المهم الذي قامت به المكتبة الوطنية بالقدس.
1: نعم، رؤيتنا في قسم التربية مبنية على فكرة أساسية، أن الطالب أو المعلم يكون شريك فعال في عملية التعلم، يشوف، يسأل، يبحث، يناقش، يكتب، يفكر، بدل ما يكون مجرد متلقي للمعلومة. وبما أننا موجودين بالمكتبة الوطنية اللي هي صرح ثقافي متعدد الفعاليات والتجارب، وبيت طبعا لكنوز مجموعات غنية ومتنوعة من كتب ومخطوطات، برامجنا بتكون منركز بشكل عام بالأرشيف. ممكن يتحول هاي المشاريع لأداة تعليمية لما ما نقدم للطالب كمعلوم، يعني ما منقدم للطالب معلومة جاهزة.

0: إنما كمصدر بيشتغل عليه. يعني
1: نعم.
0: مثلا الصورة أو الرسالة أو المخطوطة ما بتكون هي نقطة البداية. الطالب هون بيلاحظ، ببلش يلاحظ تفاصيل مين أنشأ هاي المصادر، كيف شو بيحكي هذا المصدر. يعني بشكل عام الأرشيف تنقل، بتبطل تعطي المعلومة جاهزة، بينما هو بيكون شريك فعال في استكشاف المعلومة يعني من خلال التجربة.
1: نعم. نعم، إذا تحدثنا مثلا بشكل تطبيقي، كيف يتم تطبيق هذا المشروع؟ ما الفعاليات التي تقومون بإتاحتها للطلاب؟
0: تمام. الفعاليات هي متنوعة ومختلفة حسب المراحل العمرية. في عنا للمراحل الابتدائية برنامج البحث، إنه بنركز فيه أكثر على الفضول والملاحظة والاكتشاف وطرح الأسئلة. برامج المراحل الإعدادية بتكون أكثر، بنركز فيها على العلاقة بين المصادر والقصة والذاكرة، زي مثلا مشروع ما هي قصتي. المراحل الثانوية أكثر، هناك بيكون في تعمق أكثر للبحث وتحليل الأفكار وأكيد التفكير النقدي. وأكيد في عنا برامج لليافعين، لأنه هناك بيكون فيها مساحة أكبر للتعبير والإبداع والإنتاج. لأنه طبعا الفكرة أنه اليافع مش بس بيكون مستمع، وإنما بيجرب بنفسه، بيكون جزء من التجربة.
1: نعم. وتم طبعا عرض هذا المشروع على عدد من المدارس، صحيح؟ يعني
0: أكيد
1: هذا المشروع.
0: نعم نعم، عدة مشاريع حسب المراحل العمرية المختلفة، وانعرضت أكيد على المعلمين اللي شاركوا معنا بالمكتبة. عملنا زي يوم مفتوح لكل المعلمين، وشاركوا من كافة البلاد، من الشمال الجنوب، وأكيد على منصاتنا كمان عرضنا هاي المشاريع، وفي إقبال كبير.
1: نعم. هناك كمان أيضا في موضوع صناعة البودكاست، التعبير عن الأفكار، كتابة.
0: نعم.
1: القصص، يعني مشروع.
0: نعم.
1: متنوع.
0: مشاريع متنوع لليافعين، خاصة المناظرة والرسم التوضيحي والخط العربي. طبعا هاي المشاريع بتكون خلال السنة الدراسية وتم افتتاحها.
1: نعم.
0: في إقبال كبير.
1: خديجة، يعني إذا تحدثنا عن مثلا الموارد التي تقومون بتقديمها للطلاب والمدارس، عن أي موارد نتحدث؟ عن أي أرشيفات نتحدث؟ يعني التعامل مع الأرشيفات والتعامل.
0: نعم.
1: مع هذه المقتنيات الثمينة للمكتبة الوطنية يحتاج أيضا إلى تخطيط، إلى دراسة. احكي لنا أكثر عن هذا الجانب.
0: نعم، بيكون طبعا في ملائمة لكل مجموعة بشكل خاص. مثلا إذا في عنا مخطوطات، طبعا المخطوطات بتكون متنوعة، الأرشيف كثير كبير، بيكون في تنسيق مسبق. مثلا على سبيل المثال عندنا لقاء عن موضوع ابن سينا، مخطوط من حضر مخطوطته المشهورة من كتاب الشفاء.
1: نعم.
0: اللي من القرن الحادي عشر. مثلا مخطوطة أخرى ترجمان الأطباء ولسان الألباء، مخطوطة بتحكي أكثر عن قاموس الأدوية. وأكيد من خلال هاي المخطوطات ممكن نفهم كيف بنشتغل تربويا مع المصادر، بدل ما نعطي الطالب المعلومة جاهزة نبدأ من المخطوطة نفسها.
1: نعم.
0: نعطيه وقت يتأملها، يلاحظ التفاصيل، يسأل شو شايف، نسأله شو شايف الأشياء اللي لفت انتباهك، وماذا ممكن التعلم من هذا المصدر، وأي أشياء أنت بتشوفها غير موجودة بهذا المصدر. وهنا بنحس على التفكير النقدي.
1: جميل.
0: من هون طبعا بتبلش رحلة البحث.
1: نعم.
0: الطالب بيسأل، بيبحث، بيرجع لمصادر إضافية، بيقارن بينها، بيحلل، حتى يبني المعرفة هو بنفسه.
1: جميل.
0: يعني الفكرة، نعم، الفكرة هي ببساطة نحن يعني بنبحث عن طالب، مش بس مجرد نعطيه الإجابة فقط، لا، أنا بدنا من المصدر ومن السؤال يكون هو المعلومات.
1: يعني هو مشروع إعداد باحثين، يعني.
0: نعم.
1: بكلمات أخرى، لأنه هو يتعامل مع المادة، يتعامل معها بشكل نقدي، يفكر.
0: تمام.
1: حيالها وينتج معرفة بالتالي من.
0: تمام.
1: هذه المادة، صحيح؟
0: صحيح تماما.
1: نعم. قمتم يعني طبعا بتعميم الدعوة أيضا للمدارس، يعني ما زالت أيضا هذا المشروع متاح للمدارس للانضمام لهذه.
0: نعم.
1: الدورات؟
0: أكيد، يعني متاح، وأي مدرسة تقدر تتواصل معنا، تنسق أي جولة أيا كانت، بتم ملائمتها حسب حسب الفئة العمرية وحسب البرنامج اللي هم بيختاروه حتى.

0: انه بيكون في ملائمه للمنهج باي موضوع كان.
1: نعم، مشروع حقيقة رائع جميل جدا، وكدش طلابنا بحاجة في المدارس من أجل تطوير مهارات التفكير النقدي والبحث العلمي والإبداع أيضا عند طلابنا ومعلمينا أيضا في المدارس العربية. خديجة صالح، رئيسة قسم الاستجمالات والتطوير المهني للمجتمع العربي في المكتبة الوطنية في القدس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: شكرا، تحياتي.

من موضوع المكتبة الوطنية ننتقل بعد قليل إلى الفضاء، إلى مركبة فضائية، تاريخ إنجاز تاريخي جديد لمركبة ستارشيب التابعة لسبيس إكس، اللي ممكن إنها تكون فعلا مبشرة لخطوة جديدة إلى الفضاء. بعد شوي راح يكون معنا يامن روك، مهندس ومعلم برمجة حاسوب، للحديث عن هذا الموضوع.

0: إذن ستارشيب 14 أضخم مركبة صاروخية في العالم تنطلق إلى الفضاء وتنجح أيضا في مهمة جديدة لم تكن قد نجحت فيها أي مركبة من قبل. نجحت للمرة الأولى في الدخول في مدار كامل ومستقر حول الأرض وليس مجرد مسار باليستي كما في الرحلات السابقة. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بيامن روك، مهندس ومعلم برمجة حاسوب. أهلا وسهلا فيك يامن.
1: أهلا ابتهال فيك بالمستمعين.
0: يعني لو تعطينا إحاطة بداية عن هذا الإنجاز التاريخي لهذه المركبة، ماذا يعني ذلك؟
1: الإنجاز هذا هو صيرورة صعبة من 3 سنين لمحاولة بالأساس إطلاق مركبة فضائية على أكبر صاروخ أنتجه الإنسان لحد اليوم اللي هو ستارشيب، اللي الهدف تبعه كان الوصول عمليا للمريخ. هذا كان الهدف الرئيسي والحلم تبع إيلون ماسك عمليا، ولكن طبعا في تحديات هائلة في هذا المشروع، وزن الصاروخ، حجم الصاروخ، وإنك تصل رحلة بهيك صاروخ للمريخ فهي سابقة. طبعا
0: احكي لنا عن معطيات الصاروخ أكثر.
1: الصاروخ عمليا هو مكون من قسمين، احنا بنحكي عن 52 متر المركبة الفضائية نفسها و 72 متر عمليا الوقود. فأنت بتحكي تقريبا عن مبنى من 40 طابق.
0: 40 طابق
1: اللي ينطلق
0: إلى المريخ.
1: نعم،
0: يعني هذا إنجاز جدا كبير، مهمة صعبة أيضا.
1: هي مهمة صعبة، وطبعا إيلون ماسك يعني معروف كشخص اللي بدور على هاي التحديات، ورغم أنه بعده ما وصل للمريخ ولكن نجح هذا المشروع في إطلاق 26 قمر صناعي ضمن خدمة الإنترنت ستارلينك اللي دخلت للمدار عمليا.
0: نعم، تحدثنا سابقا يعني معك يامن عن هذه الخدمة اللي هي عمليا غير متاحة في بلادنا، صحيح؟ يعني هل ممكن هذا أيضا
1: صارت متاحة؟
0: نعم، هل هاي المهمة ممكن إنها تسهل عمل هذه الأقمار؟
1: عمليا المهمة هاي

0: صار عدة إطلاقات طبعاً عن طريق صواريخ أخرى اللي هي فالكون 9، ولكن هاي المرة كان في إطلاق على صاروخ أكبر. وعملياً كل ما إيلون ماسك بيزيد أو كل ما شركة سبيس إكس بتزيد توزيع الأقمار الصناعية تبعت ستارلينك، طبعاً البث الإنترنت حول العالم راح يكون أسرع أقوى أمين أكثر إلى آخره. والخدمة صارت متاحة في عدة دول ضمنها إسرائيل.
1: نعم، إذا رجعنا إلى هذه الرحلة يامن، هل هذا يبشر أنه فعلا في وقت يعني قريب ستكون الرحلات الفضائية هي شيء متاح للناس؟
0: حاليا لا تزال الرحلات الفضائية غالية جدا مع أنه الأسعار نزلت. لحد قبل 3 أو 4 سنوات ضمن المشروع اللي أنا كنت أشتغل فيه وحكيت عنه اللي هو طلاب يبنون أقمار صناعية التابع لوزارة العلوم، فضمن هذا المشروع كان سعر إطلاق الكيلو الواحد للفضاء هو 20,000 يورو.
1: نعم.
0: وسعر إطلاق قمر صناعي صغير هو 200,000 يورو، فما بالكو لما نحكي عن أطنان من الأوزان وعدة أقمار.
1: هذا يجعل العقبات أكبر.
0: ولما تيجي تطلق إنسان، يعني الإنسان بحاجة لعدة خدمات منها الهواء والماء والأكل والحمام وما إلى ذلك، التكلفة جدا باهظة للرائد الفضاء الواحد تصل لما أكيد يعني لملايين. فلذلك لا زالت موضوع الرحلات يعني إشي جدا جدا زي ما بقولوا نيش، يعني هو محصور لأشخاص
1: نخبوي
0: اللي يدفعوا ملايين مقابل ذلك.
1: يمن يعني في أيضا فرق جدا أحدثته المركبات الفضائية اللي اليوم يتم يعني إطلاقها هي إعادة الاستخدام. هل كمان إحنا بنحكي عن مركبة اللي يمكن إعادة استخدامها فيما يقلل النفقة طبعا للسفر للفضاء؟
0: طبعا جزء كبير من الصاروخ هو عمليا الأنبوب الوقود تبعه اللي حكيت عليه قبل شوي بحالة ستارشيب بنحكي عن 72 متر. ففي الفالكون والصواريخ الثانية المنافسة هي أقل وبتحمل أوزان أقل، ولكن هذا الجزء هو مكلف بحد ذاته. زمان كانت الرحلات الفضائية عمليا تتخلص من هذا الجسم ويحترق في الغلاف أو يصفي جزء من نفايات الفضاء بين هلالين يعني. واليوم يتم استخدامه من جديد، فعمليا الصفيح والبراغي إن صح التعبير وكثير من الأجهزة المعقدة اللي موجودة جوا اللي هي غالية جدا ممكن إعادة استخدامها. واليوم فاتت على المنافسة الصين.
1: نعم صحيح.
0: في نجاح جديد لصاروخها قبل أسابيع معدودة.
1: طب لما بنحكي عن يعني الدخول في مدار كامل حول الأرض، ماذا يعني هذا الشيء؟ شو يعني يعني هل سابقا ما كانوا يقدروا ينجحوا في الدخول إلى مدار كامل؟
0: لا بس أنت قصدك على بتسألي على صاروخ
1: رحلة ستارشيب. رحلات ستارشيب
0: رحلة ستارشيب عمليا كل صاروخ اللي بيحمل أقمار صناعية بيقدر يدخل هاي الأقمار الصناعية للمدارات في الفضاء بشرط أنه يصل السرعة القياسية اللي هي 27,000 كيلومتر بالساعة.
1: نعم.
0: فلما بتصل لهاي السرعة في مدار معين وتطلق القمر، عمليا هذا بيسمح للقمر أنه ما يسقط للأرض من جاذبيته، وبنفس الوقت ما يبعد عن الأرض ويظل موجود في المدار حول الأرض. يعني المركبة هاي أضخم بكثير من التجارب السابقة.
1: نعم.
0: فإنها تدخل المدار بهذا النجاح وبهاي الحساسية، هذا كان تحدي فيزيائي وتكنولوجي من درجة أولى.
1: نعم جميل. يعني إلى ماذا نتطلع يامن في المستقبل القريب؟ يعني شو بتتوقع أنها تكون الخطوة التالية؟
0: طلعت المنافسة شديدة بين الشركات، كمان رئيس شركة أمازون عنده شركة في هذا المجال، أو كتير من الشركات التكنولوجية عم بتحاول تخوض مجال الفضاء للتقليل من سعر إطلاق الأقمار الصناعية.
1: نعم.
0: إنه صناعة الفضاء تصير بين قوسين يعني أرخص.
1: نعم.

هذا الحديث بنكون وصلنا إلى ختام ساعتنا الأولى من بيت العيلة، بعد عنا ساعة كاملة ومليئة بالمواضيع الجميلة التي تنتظرنا للحديث عنها مع ضيوفنا. طبعا بعد شوي الساعة 12 راح أترككم مع نشرة الأخبار، نشرة أخبار انتصاف النهار مع الزميلة زهرة سعيد، ومن بعدها نعود ونلتقي. إلى اللقاء.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش

0: 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تتوصل جلسة المحكمة العليا للبت في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطبة ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي لانتخابات الكنيسة المقبلة. ويقدم أبو شحادي في هذه الأثناء ادعاءاته ضد قرار الشطب أمام هيئة القضاء الموسعة بعد أن أنهى محامي الدفاع تقديم الذرائع القانونية. وفي وقت سابق قدم وزير الأمن القومي إيتامر بن غفير ممثلا عن حزبه عتصما يهوديت إلى جانب المحاميين زائف وولف ودافيد بابلي ادعاءاتهم المؤيدة لشطب ترشح أبو شحادي. وفي الخارج شهدت ساحة المحكمة مشادات كلامية بين بن غفير وعدد من النشطاء المتضامنين لدى وصوله إلى المحكمة. أعلنت شركة إلعال أنها ستسير رحلات خاصة لإعادة الإسرائيليين الموجودين في الإمارات على خلفية إلغاء رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل، وذلك رهنا بالحصول على موافقة الجهات الأمنية. ومن المتوقع أن تنطلق أولى الرحلات غدا بسعر موحد يبلغ 249 دولارا للتذكرة، فيما أوضحت الشركة أن طائرتها ستغادر تل أبيب إلى الإمارات من دون ركاب. في السياق، من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الكابينت عند الساعة 7 مساء اليوم على خلفية محاولة الهجوم على متن طائرة فلاي دبي. ومن المتوقع أن يطلع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الوزراء خلال الاجتماع على مستجدات التحقيق في الحادثة، فيما ستعقد جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل. بدوره أمر النائب العام في الإمارات بفتح تحقيق في الحادث بما يشمل فحص احتمال وجود صلة بنشاط إرهابي وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من انهيار خدمات تشخيص وعلاج سرطان الثدي في قطاع غزة في ظل تراجع خدمات الكشف المبكر ونقص المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج المرض. وقالت الوزارة إن خدمات الفحص والتشخيص المبكر باتت محدودة إلى حد كبير نتيجة نقص وتعطل أجهزة التصوير الإشعاعي الماموغرام وغياب المحاليل والمستلزمات المخبرية، فيما تعاني الخدمات العلاجية من نقص في أدوية العلاج الكيميائي والهرموني إلى جانب توقف العلاج الإشعاعي وعمليات استئصال الأورام المتقدمة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في القدس والجليل الأعلى 25 درجة، في طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: رئاسة الديمقراطية المنافسة جدا. من هون طبعا احنا بدي اشكر كل القائمين هذا البرنامج, بداية من عنقود الجليل والمروج, وطبعا اخونا المدير عام تبع نقود الجليل والنقود طبعا مير. جدا مهم طبعا احنا نعطي الاهمية لابناء مجتمعنا يصوتوا في تقديرها للانتخابات, نوعا ما حاسمة ولها تأثير كبير على مجتمعنا, المجتمع العربي وطبعا المجتمع الاصلي ككل, بما انه طبعا احنا في ما يقارب 7 سنوات في تخبط كبير, يعني من طلق الكورونا والحيثيات اللي صارت نتيجة الحرب, والمجتمع العربي بشكل خاص اللي عنده قضية الجريمة اللي بتأثر بشكل سلبي وأثرت على حياتنا اليومية بشكل كبير حتى على أخذ القرارات. من هنا احنا طبعا بندعو لكل مجتمعنا العربي والمجتمع الأصلي يطلع يصوت. جدا مهم انك تحترم الآخر, وطبعا إذا اختلف من الرأي لا يعني ان احنا اعداء او شيء, هذا ايش طبيعه المنافسه. من هون احنا بنشد على أبناء مجتمع يتصوتوا, وان شاء الله تكون هذا عيد ديمقراطي يكون مثال لكل الانتخابات السابقه الكل بعول عليها انها تكون صعبه, ولكن من جهه اخرى المنافسه شيء شرعي وطبيعي.
1: نعم, شكرا لك سيد توفيق سليمان رئيس المجلس المحلي في المشهد, وحكيت عن دورك في الصلح والمصالحه. قديش برايك في خوف خصوصا بالعنف اللي مستشري في مجتمعنا, وانتم اليوم كرؤساء سلطات محليه ودي وعربيه اجتمعتم ووقعتم على وثيقه؟
2: طبعا هذا شرف كبير لي ان اجتمع بهذه القامات العاليه مع عنقود الجليل طبعا, ورئيس عنقود الجليل السيد رنين, نائبة العنقود الست شلوميت, أخينا وصديقنا لرسول قال فيه من قام منكم بعمل فليتقن, فأنت تتقن ذلك أستاذ سهيل بكل صدق وبأمانة, ونائب الرئيس الأستاذ ماهر. نعم نحن كرجال أولا مجتمع وكرؤساء مجالس وأيضا كرجال إصلاح نقول على أن هذه الانتخابات مصيرية, سنسعى دائما ومجتهدين. في الأمس اجتمعنا جميع رؤساء السلطات العربية في هذا العنقود مع بعضنا البعض, وكان لنا كلمة واحدة, اطلعوا صوتوا, وإحنا هون بندعي جمهورنا الكريم وكل المجتمع طبعا كان العربي أو اليهودي من أقصى النقب حتى أقصى الشمال. نعم هذه انتخابات لها دور, اطلعوا صوتوا, ولازم كلياتنا نأخذ هذه المهمة على محمل الجد, لأن المستقبل دائما رح يكون لأبنائنا لأطفالنا مهم جدا, وهذه الانتخابات والحكومة القادمة رح تكون طبعا حكومة مصرية لتطوير كل ظروف المجتمع العربي داخل هذه الدولة. احنا بحاجة انه مجتمعنا يطلع بأعداد هائلة في هذه الدولة على أساس نأخذ الحقوق اللي احنا بحاجتها كلياتنا ايد بايد مع بعضنا البعض, ورح نكمل المشوار. وكلام الطيب كمان مرة لراديو الشمس, ابقوا القلم الذهبي اللي ينقل الخبر الطيب. بتأمل انه هذا المشوار وهذا المكان وهذا الاجتماع يكون له أثر كبير جدا جدا على زيادة نسبة التصويت, وكما في المجالس المحلية كنا نصل إلى 90% و95%, ندعو انه هاي المرة احنا بإيدينا كعم رؤساء المجالس عندهم القدرة الكبيرة انه يقدروا يأثروا, واحنا مؤثرين اليوم في المجتمع على انه يكون عندنا أعداد ونسب هائلة تطلع تصوت لقضية الانتخابات الديمقراطية إن شاء الله رب العالمين.
1: יש لي كم دקות לפני שאני كم נכניס את הכבוד השופט גדי צפריר, אני רוצה לשמוע מכל אחד מכם מסר שלו מהיום הזה מהאולפן הזה ברדיו שמס למה שהוא אומר לציבור בכללותו. בוא נתחיל איתך מר בלוט.
3: ברור לכולנו שיש אנשי ימין ויש אנשי שמאל, ואין לנו שום כוונה לחפות על מישהו שהוא במקום מימין יהיה פתאום שמאל או הפוך. המסר שלנו פשוט, למחרת הבחירות בבוקר צריך לקום ולהגיד אחד לשני שלום ולשאר חברים, וכולנו אחים וכולנו רוצים שיהיה טוב כאן. אין שום סיבה שבעולם לקחת חוק בידיים ולעשות שטויות שאין להם שום סיבה לעשות אותם, וזה המסר.
1: תודה רבה שלומית.
4: נסכימה עם כל מילה של רונן, ומוסיפה לבוא להצביע ולהשפיע. זה הזמן, זאת ההזדמנות, וזה הכוח של כל אחת ואחד, לבוא בדמוקרטיה ולהצביע בשביל כל מה שנראה לו נכון. עוד פעם, לא שמאל ולא ימין, כל דבר הוא נכון, אבל להשתתף במשחק הדמוקרטי ולהשפיע על עתיד של הילדים והילדות שלנו כאן.
1: תודה. מהר?
0: طبعا جدا مهم المحافظة على التعايش المبني على كرامة والاحترام متبادل بين أبناء المجتمع الواحد وبين المجتمع اليهودي والعربي، يكون في احترام متبادل جدا مهم. نبعت هاي الرسالة كرؤساء سلطات محلية مسؤولة من هون، طبعا متوجه لأبناء في المجتمع العربي، إن هذا المنافسة السياسية شيء طبيعي ولازم نعمل لأبنائنا هاي المنافسة.

0: نعطيهم يكونوا زي ما تقول مثال في التعامل في بيننا. من هون أنا بدعي لأحزابنا العربية وحتى أحزاب اليهودية يكون في احترام متبادل بينهم. وطبعا الكلمة الأخيرة إن أطلعوا صوته حتى نأثر.
1: سيد توفيق طبعا أنا بصوت المؤثر وبصوت مجلجل بدعي كل المجتمع العربي وبقولها اطلعوا صوته لكل شيء يدعى ديمقراطي وانتخابات. اطلعوا صوته.
2: شكرا أبو البديع. أخرون خفيف مسك الختام.
3: كخ الخلاف لا يفسد للود قضية. نحن نختلف لكن نجاحنا بأنه نجلس مع بعض ونتفق على الأشياء أو لا نتفق عليها. لكن يوم الانتخابات هو يوم, وأنا بأكد أنه هذا عرس, وعندنا عرس كلمة بالعربية كثير كبيرة, هذا عرس جماهيري اللي لازم الجماهير كلها تطلع وتصوت. كم بالحري بعد الظلم وبعد اللي عم بمر علينا. فرجاء وطلب من القلب لكل أبناء شعبنا, لكل الشعب, الله, كل اللي سامعيني, اطلعوا صوتوا. القضية بين إيدينا اليوم. فبترجاكوا, يمكن الكلمة طلعت شوي صغيرة هيك بأسلوب غلط, لكن كمان مرة بقولكو التصويت رح يودينا لمحلات كثير منيح.
2: أنا أشكرك سيد سوي الكرام مدير عام إذاعة الشمس مربوط أني مدلقة مئود شلوميت وداربا سيد مير سيد توفيق. شكرا لكم تدال خيم. نحن لكما شنيود وكخ نأريخ قام دي شيف روش وعدات بخيروت الإزوريت وود الشوفيت قادية صفير عد كما دكو. تداربا لكم وتلخوا لي أتسبيع وشماتم متى مساريما مئود برورين. تداربا.

0: لبروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: لبروف بفش غلك.
2: بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
3: ليش؟ شو المشكلة؟
2: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
3: والحال؟
2: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
4: الشمس دائماً.

0: على الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء.

0: جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان.
1: الشمس دائماً.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: لحتى نحكي أكثر عن بيكيور ليزر ولحتى نحكي أكثر بطبيعة الحال عن هذا الجهاز، رحبوا معي على الهواء مباشرة بداية حسام جمال، مستشار الألم بشركة بيكيور ليزر، اللي رح يحكي لنا شوي عن هذه التقنية. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
2: هلا كيفك؟
1: تحياتي لإلك. وأيضا أيوة أهلا وسهلا فيك، وأيضا كمان رحبوا معي بضيفنا

0: أيضا الثاني اللي كمان هذا الضيف اللي عم يستخدم بيكيور ليزر منذ أكثر من 15 عام وهو أيضا ممرض. ضيفي على الهواء مباشرة أيضا، اسمحوا لي رحب بعبد الغني أحمد. عبد الغني مرحبا.
1: السلام عليكم. نعمين،
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بداية بدي روح معك، بداية مع حسام، نبدأ حكي لي حسام، بيكيور ليزر، تعال نحكي شوي عن هذه التقنية وعن هذا الجهاز، حكي لي شوي عنه.
1: أول إشي أهلا وسهلا بكل مستمعين راديو الشمس،
0: يا هلا فيك.
1: من ناحية الجهاز اليوم، عشان تعرف الجهاز، جهاز إسرائيلي قبله أكثر من 15 سنة بالسوق الإسرائيلي. في عليه سبع زي ما بقولوا فحوصات طبية، علاجات طبية لمستشفيات، منها دافع عين كارم، واحدة منهم حتى المستشفى اللي عندكم النمساوي بالناصري، واحدة علاجات سريرية وفحوصات سريرية. عشان هيك اليوم الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، بقدر كل واحد يستعمله من جيل صغير لحد ما نقول احنا دايما ل 120 سنة من ناحية الجهاز. بيشتغل بالتقنية الليزر المنخفض اللي فيش له زي ما قلت انا عوارض سلبية، بقدر يساعد اليوم كل اشي من ناحية الديسكات على الظهر، على الظهر، الركب، مسامير الاجرين، من ناحية التهابات، وبيساعد الجسم تبعنا ان يعالج حاله بسرعة من ناحية الـ الـ الـ الـ الاوجاع والالتهابات.
0: يعني استخدامه آمن 100%، حتى يعني عم نحكي لكافة المشاكل، يعني المفاصل، الالتهابات. هل هو آمن كمان للنساء الحوامل؟ هل هو آمن يعني في أجيال مخصصة معينة؟
1: اليوم احنا منقول زي هاي الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة. من ناحية النساء الحوامل، زي ما أنا دايما بقول لكل واحد يتصل فيه من نساء الحوامل تبحث دايما بس عند الدكتور، بس اليوم الجهاز فيش له أثبت علميا انه فيش العوارض السلبية.
0: جميل جميل.
1: عندنا نتائج حوامل كتير، يعني اللي خاصة هن عندهم زمار الظهر اللي بصير عندهم الاوجاع من فترة الحمل.
0: طب عبد الغني، حضرتك أول شيء ممرض، وحضرتك بتستخدم الجهاز منذ أكثر من 15 سنة.
1: حتى 20 سنة.
0: واو، أوكي. تعال بداية نحكي هيك عن تجربتك أول شيء مع هذا الجهاز. أول شيء كيف قررت أنك تستخدم هذا الجهاز، وشو الأوجاع اللي كنت تعاني منها؟
1: أنا كنت أقرأ عنه بالجريدة بهذيك الأيام، يعني قبل الوقت كثير، وشريته لأوجاع الظهر ولا شريرين ولا مفاصل وهون وساعدني كتير، يعني ممتاز جدا.
0: نعم اوكي. يعني انت من 20 سنة عم تستخدمه وما زلت تستخدمه وبيساعدك كتير كمان؟
1: نعم. انا كان عندي لحد 10 سنين او اكتر من المخشير الاول، وبعدين انا جددت واحد جديد.
0: اوكي.
1: كنت بالمفعال تباحن في حيفا.
0: نعم. طيب شو المشاكل بالضبط اللي كنت تعاني منها، وكيف بتستخدمه بشكل يومي؟ احكي لي شوي.
1: مشاكل هي مشاكل عظام، مشاكل عضلات، مش حتى ميجرينا بستعمل.
0: اوكي.
1: فالمخشير 100% بيفيد، مش من اول مره، وما فيش هذا، فيش شيء مثل بولز فينج بيقمرنه، يعني يعني
0: مش مرة سحر. اوكي.
1: بستعمله امتى بدي. بستعمله انت بدي، مش لو مقبل بسلاي، يعني فيش اي سبب ان لا، بس ممنوع يجي على العينين. لازم يعرفوها، لازم يقولوها انه ممنوع توجه للعينين.
0: نعم. طب احكي لي شوي كيف كانت حياتك ما قبل استخدام هذا الليزر، واليوم كيف؟
1: انا انسان عمري 72 سنة.
0: واو، بسم الله.
1: براتب ازمات كتير صحية والحمد لله على اجري. وبستعمل المخشير ويوم يوم تقريبا.
0: يوم يوم. وما زلت تعمل لغاية الآن، يعني حضرتك ممرض.
1: نعم.
0: ومنعرف قديش مهنة التمريض كمان، يعني يعني فيها صعوبة، فيها شغل، فيها وقوف، فيها.
1: أنا اشتغلت 47 سنة.
0: جميل جميل. يعني في فرق بحياتك هيك ما قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام.
1: ممتاز.
0: جميل جميل. حسام، قديش هيك يعني عن جد هيك أول شيء، يعني بيكون في عندكم كيف بقولوا، بتكونوا سعيدين هيك بسماع لما في أشخاص عن جد عم يستخدموه منذ سنين طويلة، وبعدهم لغاية هلأ اليوم بيستعملوه وبينصحوا فيه. يعني قديش هيدا الشيء بيضيف لكم أنكم تشتغلوا أكتر من حيث الأبحاث، من حيث أيضا كمان.

0: كمان الزراع هدية اللي سعره احنا 290 شكل احنا معطينه اليوم هدية وعنده 60 يوم من لحظة ما بيشتري الجهاز 60 يوم بعرض خاص زي ما بقوله 60 يوم استعمال اذا ما ساعدوش بقدر يرجعه بتنقيم خاص زي ما بقوله من ناحية الجهاز.
1: إذا اليوم عرض خاص من حيث السعر وأيضا كمان هناك هدية أيضا إضافية وكمان في عنده تجربة 60 يوم يعني إذا ما ساعدوا الجهاز بيقدر يرجعه
0: بشروط خاصة
1: طبعا
0: بشروط عشان هيك أنا دائما بقول اتصلوا إسا نجمي 3414 دائما اليوم يتصلوا إنه حرام المدفع لل راح يخلص.
1: هو العرض هو فقط لليوم
0: مستمعين راديو الشمس.
1: نعم لمستمعي راديو الشمس. اذا هيك كل مين يعني عن جد هيك حابب يوصي على هذا الجهاز الاتصال على نجمة 3414 هيدي نقطة كتير مهمة. وهو الجهاز كيف حكينا هو آمن للاستخدام. طب خلال كم من الوقت بتظهر النتائج حسام؟ كتير عم يسألوا يعني انه اوكي منجيبه ومنبلش نستعمله خلال قديش نحن منبلش نشوف نتائج.
0: طلع عشان نكون هاي احنا مش عم نحكي زي ما قال هو مش عم نحكي على بينجو وهاي احنا مش عم نحكي على سحب احنا عم نحكي اذا في مثلا مسكة رقبة اشياء اللي هي مش زي ما بقولوا اشي خروني اشي اللي هاي بهاي بخلال يوم يومين بيكون صار الجسم تبعنا الجهاز بيساعده بسرعة رايبي. من ناحية تاني إذا الإشي صار له أكتر معه ماشي من 3 أسابيع وفوق هذا اللي احنا نسميه الجفار الخروني هذا بين زي ما بقوله بين أسبوع لأسبوعين احنا منقول علاج يومي عشان هيك احنا بنعطي 60 يوم بشروط خاصة انه الجسم يساعده الجهاز انه يساعده بعلاج الجسم.
1: نعم تفضل تفضل.
0: لا عشان هيك انا اللي بقول دايما مش احنا الطب مش سحر.
1: اكيد دائما المتابعة والاستمرارية بالموضوع هو كمان له اثاره. بدي ارجع لك عبد الغني شو كنت بتقول اليوم لكل مين عم يسأل على هذا الجهاز؟ هل انت بتوصي فيه؟ هل بتنصح فيه؟ يعني كل مين حواليك اكيد كمان بيستشيروك يعني كل مين اليوم عم يسمعك شو ممكن تقول له لحتى على هذا الجهاز؟
2: التقنية مفيدة جدا وانا كم واحد من اصحابي شروا هذا المخشي
1: جميل. نعم طيب شكرا. أول شيء شكرا كتير لك ضيفنا عبد الغني أحمد طبعا ممرض ومستخدم لهذا الجهاز منذ أكثر من 20 سنة وأيضا حسام جمال مستشار الألم في شركة بيكيور ليزر هذا العرض الخاص لليوم فقط ولمستمعي إذاعة الشمس طبعا
0: نجمة 3414
1: أكيد على نجم الاتصال على نجمة 3414 واليوم في عرض خاص لمستمعي إذاعة الشمس كل من بيتصل اليوم بوصي على الجهاز هناك عرض خاص من حيث السعر ومن حيث أيضا هناك هدية أيضا. شكرا جزيلا لكم يعطيكم ألف عافية. شكرا إلى اللقاء.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات مطعم وكافي كارما مجد كروم المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة عبر الويز مطعم وكافي كارما مجد كروم الشارع الرئيسي.
6: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة. عرض رينو اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة.
3: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تتوصل جلسة المحكمة العليا للبت في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطوة ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي بوشحادي لانتخابات الكنيسة المقبلة. وقال قاضي المحكمة العليا أليكس شتاين خلال جلسة النظر في شطب سامي بوشحادي إن قراءة المقال الذي نشره بوشحادي في 8 أكتوبر تشرين الأول عام 2023 وفي توقيته تشير بحسب رأيه إلى الدعم للإرهاب، معتبرا أن التفسيرات التي قدمت لاحقا لا تغير من مضمون ما كتب آنذاك. في المقابل قال محامي بوشحادي دكتور حسن جبارين إن وصف أحداث 7 أكتوبر بأنها حدث تاريخي واستراتيجي لا يعني تأييد الكفاح المسلح. وخلال الجلسة توجه بوشحادي إلى هيئة القضاء وقال إن الفقرة موضع نقاش في مقاله لم تصغ بالشكل الصحيح، موضحا أن قصده كان تحذير من العنف سواء مارسته دولة أو تنظيم. وأضاف أن الفكرة التي أراد طرحها تنسجم مع خلاصة المقال وهي ضرورة نقل الصراع إلى مسار سياسي، وأنه دعا إسرائيل إلى عدم الانجرار نحو العنف والانتقام. ورفض بوشحادي اعتباره مؤيدا للكفاح المسلح مؤكدا أنه لم يؤيد العنف في حياته، ومشيرا إلى أنه نشأ في مدينة اللد ويعرف أشخاصا كانوا من ضحايا هجوم 7 أكتوبر. في الأخبار الإقليمية، أجرى ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين بحسب ما أفاد 6 مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء لوكالة رويترز. وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن عقد لقاء بين ممثلين عن الجانبين. وبحسب المصادر عقد اللقاء مرة واحدة على الأقل خلال الشهر الماضي، وشارك فيه ممثلون عن حزب الله إلى جانب مسؤولين من الاستخبارات ووزارة الخارجية السورية. أعلنت شركة إلعال أنها ستسير رحلات خاصة لإعادة الإسرائيليين الموجودين في الإمارات على خلفية إلغاء رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل، وذلك رهنا بالحصول على موافقة الجهات الأمنية. ومن المتوقع أن تنطلق أولى الرحلات غدا بسعر موحد يبلغ $249 للتذكرة، فيما أوضحت الشركة أن طائراتها ستغادر تل أبيب إلى الإمارات من دون ركاب. في السياق، من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الكابينت عند 7 مساء اليوم على خلفية محاولة الهجوم على متن طائرة فلاي دبي. ومن المتوقع أن يطلع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الوزراء خلال الاجتماع على مستجدات التحقيق في الحادثة، فيما ستعقد جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل. بدوره أمر النائب العام في الإمارات بفتح تحقيق في الحادث بما يشمل فحص احتمال وجود صلة بنشاط إرهابي وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في القدس والجليل الأعلى 25، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعين.

0: الساعة 1:05 سالاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. استمرار المداولات في المحكمة العليا في طلب تثبيت شطب النائب السابق سامي أبو شحادي أو إلغائه، طبعا بناء على الادعاءات التي قدمت بهذا الصدد بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية. والمحكمة تواصل الاستماع للادعاءات والمواقف في أجواء مشحونة، وهذا ما تبعناه أيضا منذ ساعات الصباح. بن غفير وزير الأمن القومي بصفته محام هو الذي يمثل حزب عتسما يهوديت أمام القضاء، ووجوده مع تالي غوتليب كما تتوقعون يعني أثار الردود الفعل. القضاء أيضا يواصلون طرح الأسئلة ونقاش أمام المحكمة العليا في هذه الساعة. نحن إلى هناك في بث مباشر.
1: يوم أحد وعسى ما أثى شيء شونه لغامري من كل الكاريرة שלו، וכתוצאה ממנו אנחנו רואים תמיכה באויב. זה מספיק על מנת להביא לפסילה לשיטתכם.
2: אז אני בגלל זה פתחתי...
1: זה לא ראיית זהב, זה אירוע בודד.
2: בגלל זה פתחתי בהתייחסות לעיתוי שבו פורסם המאמר, ולנקודת הזמן שזה אולי אירוע הקיצון, הקיצון שבקיצונים של המאבק המזוין של ארגוני הטרור במדינת ישראל. לא מדובר בהתבטאות ספורדית נקודתית שאפשר לפרש אותה כך או אחרת בנקודת זמן מסוימת. זה הרגע האמת של המאבק המזוין, ובאותו רגע זה המסר שיצא מתחת ידיו של המשיב. זה, אני אומר, החומרה הרבה היא נגזרת גם מהדברים שנאמרו.
0: إذن هذا النقاش مستمر أمام قضاة المحكمة العليا، 9 قضاة يجلسون في القاعة، واستمعنا إلى ردود الفعل بين مؤيد ومعارض، والأجواء من المحكمة هكذا كانت قبل قليل. إذن نائب أحمد الطيبي والبروفيسور يوسف جبارين في مواجهة بن غفير. نحن إلى قاعة المحكمة، ينضم إلينا زميل ينال جبارين. تحياتي ينال.
3: تحياتي جاكي.
0: هل يمكن أن نستخلص أي عبر في هذه المرحلة؟
3: يعني لا يزال هناك متسع من الوقت لهذه الجلسة. الجلسة يعني تعدت الوقت الذي كان متوقع منها، كان متوقع من هذه الجلسة أن تستمر ساعة ونصف، والآن يعني نحن أكثر من ساعتين منذ بدء هذه الجلسة، جلسة رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي. وهناك يتم طرح الأسئلة، كان سابقا طرح أسئلة لطرف بن غفير ومحاميه وطرف المستشارقة للحكومة، والآن لطرف حسن جبرين من مركز عدالة، وأيضا لرئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي الذي أدلى بدلوه أيضا من خلال يعني شهادته أمام قضاة المحكمة العليا.
0: نعم، والجلسة يعني مستمرة بدون تحديد سقف زمني، لأن هنالك أيضا ملفات أخرى يجب أن تناقش اليوم، هذا معناه أن الجلسات ستكون طويلة جدا.
3: بالفعل يعني هذا الملف هو أهم ملف حسب قضاة المحكمة العليا، ولذلك كان هناك عدة أسئلة تباعا لكل الأطراف، لذلك يعني كان هذا الملف يعني على غير العادة، على غير ما هو متبع من قبل الجدول الزمني للقضاء. تعدى الوقت المتوقع منه، ولكن يعني لا أتوقع أن يكون هناك باقي جلسات وباقي النقاشات وباقي الملفات أيضا يعني بنفس يعني الوتيرة من الجلسات، حيث أن هذا الجلسة بالفعل هذا الملف هو الملف المركب من الناحية القضائية. يعني هل يتم شطب النائب سامي أبو شحادي السابق فقط على موضوع المقالة الواحدة التي نشرت في 8 أكتوبر، أم يكون هناك بالفعل يعني استئناف على موضوع كمية المقولات والتفوهات والتي قيلت من قبل النائب السابق سامي أبو شحادي، التي ترفض يعني عمليا ما حدث في 7 اكتوبر وترفض الاعمال العنف التي كانت في حق المدنيين وفي حق الابرياء في 7 اكتوبر.
0: نعم.
3: وهذا ما طرحه يعني
0: نعم لربما نستمع الى بعض ما ورد في حديث دكتور حسن جبرين. نحن يعني في الرابط المباشر ولكن نحاول نتحكم

معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشترك كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: لحتى نحكي أكثر عن بيكيور ليزر ولحتى نحكي أكثر بطبيعة الحال عن هذا الجهاز، رحبوا معي على الهواء مباشرة بداية حسام جمال، مستشار الألم بشركة بيكيور ليزر، اللي رح يحكي لنا شوي عن هذه التقنية. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
2: هلا كيفك؟
1: تحياتي لإلك. وأيضا أيوة أهلا وسهلا فيك، وأيضا كمان رحبوا معي بضيفنا أيضا الثاني، اللي كمان هذا الضيف اللي عم يستخدم بيكيور ليزر منذ أكثر من 15 عام، وهو أيضا ممرض. ضيفي على الهواء مباشرة أيضا، اسمحوا لي رحب بعبد الغني أحمد. عبد الغني مرحبا.
3: السلام عليكم. نعمين،
1: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بداية بدي روح معك، بداية مع حسام، نبدأ حكي لي حسام بيكيور ليزر، تعال نحكي شوي عن هذه التقنية وعن هذا الجهاز، حكي لي شوي عنه.
2: أول إشي أهلا وسهلا بكل مستمعين راديو الشمس،
1: أهلا فيك.
2: من ناحية الجهاز اليوم، عشان تعرف الجهاز إسرائيلي، قبله أكثر من 15 سنة بالسوق الإسرائيلي. في عليه 7 زي ما بيقولوا فحوصات طبية، علاجات طبية لمستشفيات، منها دافع عن كارم،

0: واحدة مني حتى المستشفى اللي عندكم اللي نمتوي بالناصري واحدة العلاجات السريرية وفحوصات سريرية عشان هيك اليوم الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، بقدر كل واحد يستعمله من جيل صغير لحد ما نقول احنا دايما ل 120 سنة من ناحية الجهاز وبيشتغل بالتقنية الليزر المنخفض اللي فيش إلا زي ما قلت أنا عوارض سلبية، بقدر يساعد اليوم كل إشي من ناحية الديسكات على الظهر، على الظهر الركب، سمير الإجرين من ناحية التهابات، وبيساعد الجسم تبعنا أن يعالج حاله بسرعة من ناحية الـ الـ الـ الـ الأوجاع والالتهابات.
1: يعني استخدامه آمن 100% حتى يعني عم نحكي لكافة المشاكل يعني المفاصل الالتهابات، هل هو آمن كمان للنساء الحوامل؟ هل هو آمن لل يعني في أجيال مخصصة معينة؟
0: اليوم احنا منقول زي هاي الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة من ناحية النساء الحوامل، زي ما أنا دايما بقول لكل واحدة تصفي من نساء الحوامل تبحث دايما بس عند الدكتور، بس اليوم الجهاز فيش له أثبت علميا انه فيش العوارض السلبيه.
1: جميل جميل عبد،
0: يعني عندنا نتائج حوامل كثير يعني من ناحيه اللي خاصه هن عندهم زنار الظهر اللي بصير عندهم الاوجاع من فتره الحمل.
1: طب عبد الغني، حضرتك اول شيء ممرض وحضرتك بتستخدم الجهاز منذ اكثر من 15 سنه.
2: 20 سنة.
1: واو اوكي. تعال بداية نحكي هيك عن تجربتك اول شيء مع هذا الجهاز. اول شيء كيف قررت انك تستخدم هذا الجهاز وشو الاوجاع اللي كنت تعاني منها؟
2: انا كنت اقرأ عنه بالجريدة بهذيك الايام قبل الوقت كثير، وشريته لاوجاع الظهر ولا شريرين ولا مفاصل وهون وهون، وساعدني كثير يعني ممتاز جدا.
1: نعم اوكي. يعني انت من 20 سنة عم تستخدمه وما زلت تستخدمه وبيساعدك كتير كمان؟
2: نعم انا كان عندي لحد 10 سنين او اكثر من النخشير الاول، وبعدين انا جددت واحد جديد.
1: اوكي.
2: كنت بالمفعال تبعهن في حيفا.
1: نعم. طيب شو المشاكل بالضبط اللي كنت تعاني منها وكيف بتستخدمه بشكل يومي؟ احكي لي شوي.
2: مشاكل هي مشاكل عظام، مشاكل عضلات، مش حتى ميجرينا بستعمل.
1: اوكي.
2: فالمخشير 100% بفيد، مش من اول مره، وما فيش هذا فيش اشي مثل زفينج بجمرنه يعني. يعني
1: مش مرة سحر. اوكي.
2: بستعمله امتى بدي. بستعمله امتى بدي، مش لو مقبل بسلاي يعني، فيش اي سبب اني لا، بس ممنوع يجي على العينين. هذا لازم يعرفوها، لازم يقولوها. ممنوع توجه للعينين.
1: نعم. طب احكي لي شوي كيف كانت حياتك ما قبل استخدام هذا الليزر، واليوم كيف؟
2: انا انسان عمري 72 سنة.
1: واو بسم الله.
2: براتب ازمات كثير صحية والحمد لله على اجري. وبستعمل المخشير ويوم يوم تقريبا.
1: يوم يوم. وما زلت تعمل لغاية الان يعني حضرتك ممرض.
2: نعم.
1: ومنعرف قديش مهنة التمريض كمان يعني يعني فيها صعوبة، فيها شغل، فيها وقوف، فيها
2: 47 سنة.
1: جميل جميل. يعني في فرق بحياتك هيك ما قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام. جميل جميل. حسام قديش هيك يعني عن جد هيك أول شيء يعني بيكون في عندكم كيف بقولوا بتكونوا سعيدين هيك بسماع لما في أشخاص عن جد عم يستخدموه منذ سنين طويلة وبعدهم لغاية هلأ اليوم بيستعملوه وبينصحوا فيه، يعني قديش هيدا الشيء بيضيف لكم أنكم تشتغلوا أكتر من حيث الأبحاث، من حيث أيضا طبعاً كمان طبعاً ممكن تجددوا بالجهاز نفسه.
0: طبعا طبعا انا عندي اليوم في دائما انا باخذ في الي شخص من منطقه القدس، كمان هو عمره 72 الله يطول بعمر اخ احمد. الزلمه ما كانش يروح حتى على الجامع، يقول لي انا مش قادر اروح على الجامع اصلي، يعني الجهاز بدي انه يساعدني على قليل اشوف هاي الطلب الصغير تبعه انه يقدر يصلي بالجامع ويشوف ناس. ما كانش يطلع من البيت يوم الجمعه كان يقول لي. فاليوم بمساعدة البيكيو ليزر بقول لي اسمع انت غيرت لي حياتي، انا صرت اشوف ناس. قبل كنت اخاف انزل الدرج، اليوم بالجهاز ساعده كتير. من ناحية تانية اليوم بدي اقول للمستمعين لليوم عشان احنا عاملين هاي
1: في عرض خاص اليوم لمستمعي اذاعة الشمس
0: 1490 شيكل لمستمعين راديو الشمس، مع كمان إزراع هدية اللي سعره احنا 290 شيكل، احنا معطينه اليوم

0: اليوم
1: مستمعين راديو الشمس.
0: نعم، لمستمعي راديو الشمس. اذا هيك كل مين يعني عن جد هيك حابب يوصي على هذا الجهاز، الاتصال على نجمي 3414. هيدي نقطه كتير مهمه، وهو الجهاز كيف حكينا هو امن للاستخدام. طب خلال كم من الوقت بتظهر النتائج حسام؟ كتير عم يسالوا يعني انه اوكي بنجيبه وبنبلش نستعمله، خلال قديش نحن بنبلش نشوف نتائج؟
1: طلع عشان نكون هاي، احنا مش عم نحكي زي ما قال هو، مش عم نحكي على بينجو وهاي، احنا مش عم نحكي على سحب. احنا عم نحكي اذا في مثلا مسكة رقبة، اشياء اللي هي مش زي ما بقولوا اشي خروني، اشي اللي هاي بهاي بخلال يوم يومين بيكون صار الجسم تبعنا الجهاز بيساعده بسرعة رايبة. من ناحية تاني إذا الإشي صار له أكتر معه ماشي من 3 أسابيع وفوق، هذا اللي إحنا نسميه الجفار الخروني، هذا بين زي ما بقوله بين أسبوع لأسبوعين إحنا بنقول علاج يومي. عشان هيك إحنا بنعطي 60 يوم بشروط خاصة إنه الجسم يساعده الجهاز إنه يساعده بعلاج الجسم.
0: عبدالله نعم تفضل. تفضل.
1: لا عشان هيك انا اللي بقول دايما مش احنا الطب مش سحر.
0: اكيد دائما المتابعه والاستمراريه بالموضوع هو كمان له اثاره. بدي ارجع لك عبد الغني، شو كنت بتقول اليوم لكل مين عم يسال على هذا الجهاز؟ هل انت بتوصي فيه؟ هل بتنصح فيه؟ يعني كل مين حواليك اكيد كمان بيستشيروك، يعني كل مين اليوم عم يسمعك شو ممكن تقول له لحتى على هذا الجهاز؟
2: التقنية مفيدة جدا. وانا كان واحد من اصحابي شروه هذا المخشي.
0: جميل.
2: سالوني استشاروا.
0: نعم نعم. طيب شكرا، اول شيء شكرا كتير لك ضيفنا عبد الغني احمد، طبعا ممرض ومستخدم لهذا الجهاز منذ اكثر من 20 سنة، وايضا حسام جمال مستشار الالم في شركه بيكيور ليزر. هذا العرض الخاص لليوم فقط لمستمعي اذاعه الشمس، طبعا
1: نجمي 3414
0: اكيد على نجم الاتصال على نجمي 3414. واليوم في عرض خاص لمستمعي اذاعه الشمس، كل من بيتصل اليوم بوصي على الجهاز، هناك عرض خاص من حيث السعر ومن حيث أيضا هناك هدية أيضا. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا، إلى اللقاء.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
6: مرحبا، احزروا مين؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
7: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: هنا اذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة المواصلات أنه فور الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الأمنية ستبدأ شركات الطيران الإسرائيلية اعتبارا من يوم غد تسيير رحلات خاصة لإعادة الإسرائيليين العالقين في الإمارات. وأضافت الوزارة أنها تقدمت بطلب عاجل لزيادة عدد رحلات شركة الاتحاد للطيران من أبوظبي إلى إسرائيل. وبحسب الوزارة ستعوض الدولة شركات الطيران الإسرائيلية عن تكلفة توجه طائراتها فارغة إلى الإمارات، مطالبة الشركات في المقابل بالحفاظ على أسعار عادلة وعدم استغلال الوضع لرفع أسعار

0: شهر التذاكر.
1: في السياق من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الكابينت عند الساعة 7 مساء اليوم على خلفية محاولة الهجوم على متن طائرات فلاي دبي. ومن المتوقع أن يطلع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الوزراء خلال الاجتماع على مستجدات التحقيق في الحادثة، فيما ستعقد جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل. بدوره أمر النائب العام في الإمارات بفتح تحقيق في الحادث بما يشمل فحص احتمال وجود صلة بنشاط إرهابي وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية. تتوصل جلسة المحكمة العليا للبت في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي لانتخابات الكنيسة المقبلة. وقال القاضي في المحكمة العليا أليكس شتاين خلال جلسة النظر في شطب ترشح أبو شحادي إن قراءة المقال الذي نشره الأخير في 8 أكتوبر تشرين الأول 2023 وفي توقيته تشير بحسب رأيه إلى دعمه للإرهاب، معتبرا أن التفسيرات التي قدمت لاحقا لا تغير من مضمون ما كتب آنذاك. في المقابل قال محامي أبو شحادي حسن جبرين إن وصف أحداث 7 أكتوبر بأنها حدث تاريخي واستراتيجي لا يعني تأييد الكفاح المسلح. وخلال الجلسة توجه أبو شحادي إلى هيئة القضاء وقال إن الفقرة موضع النقاش في مقاله لم تصغ بالشكل الصحيح، موضحا أن قصده كان التحذير من العنف سواء مارسته دولة أو تنظيم. وأضاف أن الفكرة التي أراد طرحها تنسجم مع خلاصة المقال وهي ضرورة نقل الصراع إلى المسار السياسي، وأنه دعا إسرائيل إلى عدم الانجرار نحو العنف والانتقام. ورفض أبو شحادي اعتباره مؤيدا للكفاح المسلح، مؤكدا أنه لم يؤيد العنف في حياته، ومشيرا إلى أنه نشأ في مدينة اللد ويعرف أشخاصا كانوا من ضحايا هجوم 7 أكتوبر. أجرى ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين بحسب ما أفاد 6 مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء لوكالة رويترز. وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن عقد لقاء بين ممثلين عن الجانبين. وبحسب المصادر عقد اللقاء مرة واحدة على الأقل خلال الشهر الماضي، وشارك فيه ممثلون عن حزب الله إلى جانب مسؤولين من الاستخبارات ووزارة الخارجية السورية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في القدس والجليل الأعلى 25 درجة، في طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضاً لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جداً وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
1: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك
3: عالشمس دائماً.
4: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشترك كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا.
1: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداءً من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري. وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: الشمس دائما
4: شوي على اليمين، لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوة نت، هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
5: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.

نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تواصل المحكمة العليا النظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عوفر كسيف أمام هيئة موسعة من 9 قضاة. ومع تجدد الجلسة قبل قليل وفي تطور لافت، قاضي المحكمة العليا عميد نوسي أبو شحادي بفحص إمكانية سحب ترشحه، ولدينا بضع ساعات لاتخاذ القرار، هناك اختلاف في مواقفنا والتوجه هو للشطب. في تطور لافت في هذه الأثناء بهذه القضية مع انطلاق الجلسة قبل قليل، بمعنى أن القاضي يوصي بشطب سامي أبو شحادي ويطلب منه سحب الترشح من الانتخابات القادمة. وفي سياق المداولات، قال قاضي المحكمة العليا أليكس شتاين خلال جلسة النظر في شطب ترشح أبو شحادي إن قراءة المقال الذي نشره الأخير في 8 أكتوبر تشرين الأول 2023 وفي توقيته تشير بحسب رأيه إلى دعمه للإرهاب، معتبرا أن التفسيرات التي قدمت

0: لاحقا لا تغير من مضمون ما كتب آنذاك. ورفض أبو شحادة اعتباره مؤيدا للكفاح المسلح، مؤكدا أنه لم يؤيد العنف في حياته. كما أكد أبو شحادة أن حماس قامت بأعمال إرهابية لا يتفق معها، في رده على سؤال المحكمة ما إذا كانت حركة حماس حركة إرهابية. كما أعرب أبو شحادة عن ندمه بسبب المقال الذي نشره بعد 7 أكتوبر. أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع فلاي دبي من وإلى تل أبيب، وذلك بإثر فوري وحتى إشعار آخر في أحدث تحديث بشأن حركة السفر بين دبي وإسرائيل. وأوضحت الشركة في تحديث جديد أن المسافرين الذين ستكون تل أبيب وجهتهم النهائية لن يقبلوا للسفر من نقطة المغادرة بموجب القرار الجديد. في السياق ذاته، أمر النائب العام للاتحاد في الإمارات العربية المتحدة بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة الشركة. قال وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير في منشور على منصة إكس أنه سيطالب خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت بتسليم طيار رحلة فلاي دبي الذي قال أنه أراد استهداف مئات الإسرائيليين الأبرياء إلى إسرائيل. صادقت المستشارة القضائية للحكومة على خطة وزير المالية بتسلائيل سموتريتش لخفض سعر لتر البنزين ب50 أجورة على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل. يأتي التخفيض من خلال تقليص ضريبة المحروقات البلو لينضم إلى تخفيض مماثل أقره الوزير الشهر الماضي. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 22، النقب 19 إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

جددنا تحية زي المستمعين، نحن معكم في هذه التغطية الخاصة حول آخر التطورات المتعلقة بقرار الشطب وأيضا المحكمة المستمرة التي تواصل بالنقاشات والمداولات القضائية حول شطب القوائم العربية. ولكن بتطور لافت، قاضي المحكمة العليا يطلب من النائب السابق ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي بالانسحاب من الانتخابات على ضوء التطورات التي حصلت والمناقشات بين القضاة خلال الاستراحة التي حصلت قبل قليل. دعونا نستمع إلى ما قاله القاضي شتاين قبل قليل.

إذن رئيس المحكمة العليا كما استمعتم يقول اتجاه المحتمل لقرار المحكمة هو تأييد شطب ترشح سامي أبو شحادي للكنيسة. هناك أغلبية تؤيد شطب أبو شحادي ونحن نوصيهم بالانسحاب من خوض الانتخابات. وهذا تطور من القاضي عميد الذي قال على أبو شحادي الرد ليس بالضرورة اليوم ولكن حتى يوم غد. نحن نعلم بأن قرار المحكمة سيتم النظر فيه وأيضا إصدار قرار المحكمة يوم الأحد القادم. هذا تطور لافت خلال الدقائق الأخيرة مع استمرار مناقشات ومداولات الشطب للقوائم العربية وأيضا النائب عوفر كسيف. سنكون طبعا بعد قليل مع تطورات هذا الملف وأيضا أخذ تعقيبات أولية قضائية وأيضا عما حصل خلال تغطياتنا وأيضا برامجنا الإخبارية المستمرة.

0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومت مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. ريخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق، أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة، عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجلك روم الشارع الرئيسي.
2: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
3: الشمس دائماً

0: بابا. اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعاده التدوير كامل. اسمعوني بجديه، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزه الكهربائيه بالزباله، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعاده تدوير مخلفات الكترونيه.
1: تجميع ونقاط اعاده التدوير في عده نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
3: يا باترون.
2: اذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للايباد، تعال على اي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع انواع الايباد، استشارة وارشاد حسب تخصصك. اي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
4: الشمس دائما
5: على مدار اليوم. الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عمر الويز، علامها كل نوع نحف، بتشرفونا.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: رئيس الكتلة دكتور أحمد طيبي لتصريحات علمية للإعلام العبري. والآن سيتم يعني استمرار، وبهذا التصريح قالوا أنه نحن سنقوم بشطب هذا الائتلاف الحكومي اليمين الفاشل في 27/10 برفع نسبة التصويت عالية أكثر من
1: نعم يمكن. ولكن ينال أبرز التطورات المتعلقة بقرار انسحاب سامي أبو شحادي بناء على توصية المحكمة، هل هناك من قرار انسحاب أم دراسة الموقف أم دراسة القرار؟
0: يعني القرار درس فعليا،
1: تم اتخاذ قرار،
0: تم اتخاذ قرار مع يعني بقرار مشترك مع قيادة المشتركة، وعلى هذا الأساس خرجت القيادة المشتركة للخروج بالإدلاء بقرار بتصريح إعلامي. القرار هو أن هذه المحكمة شطبت سامي أبو شحادي، وهو ليس انسحاب، إنما
1: السؤال هل سينتظرون قرار المحكمة أم سيكون هناك إعلان بالانسحاب بشكل رسمي قبل الوصول إلى قرار المحكمة؟
0: لن يكون هناك قرار المحكمة العليا الإسرائيلية
1: يعني انسحاب،
0: لا لم يعني بالفعل إذا كان هناك قرار بالانسحاب، ولكن القرار هو أن المحكمة العليا الإسرائيلية قالت أن هناك أغلبية للشطب، وعلى هذا الأساس خرجت القيادة المشتركة للتحدث للإعلام العبري والعربي الآن.
1: يعني حتى الآن لا يوجد أي قرار واضح بشأن الانسحاب أو الذهاب إلى المحكمة، يعني حتى الآن هناك دراسة للموضوع هذا،
0: يعني لن يكون هناك ذهاب للمحكمة، المحكمة انتهت فعليا،
1: لا القرار سيكون يوم الأحد، المحكمة أوصت سامي أبو شحادي عليه
0: بالفعل.
1: نعم
0: بالفعل.
1: الانسحاب، هل هناك قرار بالانسحاب وعدم انتظار قرار المحكمة؟
0: لم يصدر قرار شخصي عن النائب سامي أبو شحادي حتى الآن أثناء السابق سامي أبو شحادي، ولكن كان هناك قرار متفق بين قيادة المشتركة بالخروج يعني لتصريح إعلامي الآن.
1: نعم دعني فقط أشير بأن هناك اجتماع لسكرتارية حزب التجمع اللجنة المركزية وأيضا المكتب السياسي لمناقشة هذا القرار، لأن هناك العديد من التوصيات، الضغوط ما بين الانسحاب، وكأن المحكمة فتحت الباب لسامي أبو شحادي بالانسحاب قبل أن تكون هناك توصية قضائية وسابقة قضائية بشطبه، وهذا لربما مرتبط بالمؤتمر الصحفي اللافت الذي كان قبل قليل ينال. عمليا الآن جلسة المحكمة مستمرة في قضية شطب عفر كسيف،
0: قضية عفر كسيف، ومن ثم قامت القائمة المشتركة والقائمة المحرمية الموحدة.
1: نعم يعني عمليا هناك تأخير ينال في الجلسات، كان من المفترض أن تنتهي حتى الساعة الثالثة،
0: كان هذا الأمر متوقع من بعد تأخير في استمرار الجلسة. نعم. لجلسة سامي أبو شحادي.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر ينال جبارين، كنت معنا من قاعة المحكمة العليا في مدينة القدس. ونلخص عمليا قبل أن نستمع إلى بعض أيضا الأصوات المتعلقة بالمحكمة المستمرة حتى اللحظة في محكمة شطب النائب عفر كسيف، هناك المداولات مستمرة، وبناء عليه قبل قليل قلنا مؤتمر صحيح صحفي للنائب أو رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين دكتور أحمد الطيبي، تحدثوا عن قرار الشطب، وعلى ما يبدو المحكمة ذاهبة باتجاه شطب النائب سامي أبو شحادي، وبناء على التوصية بانسحابه في هذه المرحلة وعدم الانتظار لقرار المحكمة. كما نستمع إذن هذه الأصوات في هذه المرحلة من قاعة المحكمة العليا لشطب النائب عفر كسيف.
2: ואין לו שום דרך להתגונן בפני השמצה כזאת. אז הוא עוקף גם את דיני לשון הרע, גם את ההגבלות שיש על תעמולת בחירות, ומתיחים בו האשמה נוראית. עכשיו זה ירד בהתייחסות שנשלחה לך. אבל המסגור כולו הוא סיוע לאויב בזמן מלחמה. ואז מסתכלים על הראיות, אז יש לנו צבר של ראיות שרובם באמת נבדונו בכנסת.
3: טוב, אל תיתן רעיונות, זה עונש מוות על זה.
2: בחוק המשיך. טוב, הלאה. אבל מה שאני רק רוצה להשלים בנקודה הזו, הראיות הרי הן באמת מחזור של אפס ועוד אפס, פלוס ראיות שאנחנו גם חלוקים מעמדת היועץ המשפטית לממשלה, גם לגבי אותו נספח 14 שלא נכנס בכלל בגדרי העילה.
4: למה לא?
2: משום ש...
4: לקרוא לחיילי החופש, מה זה?
2: כי...
4: זה לא תמיכה במאבק מסוים.
2: אוקיי, קודם כל, בוא נבין מתי זה קורה ומה נאמר.
4: לא, מה שנאמר.
2: לא, אני אומר, מה נאמר וביחס למה. בעוונותיי, אני משתעשע הרבה ברשתות החברתיות, ואני קצת מכיר את הסוג הזה של תגובתיות. הדברים קורים ביום השלושה

0: سبتمبر.
1: إذن بالقوف عند هذه التغطية نشير مدير عام حزب التجمع يوسف طاطور يقول سيكون هناك اجتماع للمكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي خلال الساعات القادمة للبت في قضية رئيس الحزب سامي أبو شحادي، إما انتظار قرار المحكمة حتى يوم الأحد أو القبول بتوصية رئيس المحكمة والذي دعا سامي أبو شحادي إلى الانسحاب دون انتظار قرار قضائي. وعلى ما يبدو التجمع سيجتمع ليتناول هذا القرار ويناقشه والرد عليه حتى يوم الجمعة، يوم غد الجمعة. إذا نواصل الاستماع إلى بعض الأصوات وأيضا المداولة القضائية في المحكمة بملف شاطب عفر كسيف.
0: הוא אומר, עוד מתקפה רצחנית למען מתנחבלי הגדה ועוזריהם. מה עושים הערב? מחאה בנתב"ג? מכים בפלסטינים. זה משהו שוודאי יזכה לתמיכה באופוזיציה. לא אצלנו, אופוזיציית השמאל העקבית. כל מי שפולש לערים כבושות הוא הפושע והטרוריסט. מי שנלחם מול הפולש למען שחרורו הוא לוחם חופש.
1: دعنا نستمع إلى ما قاله رئيس القائمة المشتركة دكتور يوسف جبرين قبل قليل.
2: שני חברינו סמי ועופר, אנחנו רוצים לומר שאנחנו נמשיך את המאבק שלנו על המעמד שלנו, על הזכויות הבסיסיות שלנו. אנחנו גאים במצע שלנו לשלום צודק, לשוויון, לצדק חברתי, ואנחנו רואים בהחלטה של היום המשך למסע רדיפה פוליטי שבית המשפט העליון היה צריך למנוע אותו ולא לאשר אותו.
1: إذن بناء على هذا التصريح والتصريح السابق لدكتور أحمد الطيبي وأيضا اجتماع طارئ للمكتب السياسي لحزب التجمع والذي سيدرس توجه المحكمة وطلبها بشأن انسحاب النائب سامي أبو شحادي وخلاصة القول في هذا السياق، على ما يبدو المحكمة قررت شطب النائب سامي أبو شحادي، القرار سيصدر يوم الأحد، ولكن السؤال المطروح في هذه المرحلة هل سينسحب سامي أبو شحادي قبل وصوله إلى قاعة المحكمة للاستماع إلى قرارها يوم الأحد في سابقة قضائية قد تكون بشطب أول نائب عربي أو عربي من الترشح للكنيست. بهذا نكون قد وصلنا إلى هذه التغطية، نهاية هذه التغطية الخاصة. سنواصل وإياكم بمتابعة هذا الملف أيضا في النشرات القادمة وتغطياتنا الإخبارية. أشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى عرق يوريشة مع دوريد للدعوي.
3: الأول من تشرين الأول، مرحبا لكم جميعا. عاد ياسين في غرفة الإنتاج، معكم في الإعداد والتقديم دوريد للدعوي. حلقة جديدة ومثيرة من عرق يوريشة لهذا اليوم 11/26. التحية لغرفة الأخبار بهذا اليوم وبهذه الفترة تحديدا على كل الجهود اللي بقوموا فيها. التغطيات الإخبارية من الغرف المغلقة واللي متاحة للجميع أكيد لننقل الخبر على أكمل وجه. فترة انتخابات دخلنا بهذا الشهر 27/10، اليوم الرسمي للانتخابات، بدينا بهذا الشهر. أكيد الموضوع اليوم موضوع انتخابي، بس مش عن مين رح ننتخب ولا عن أي حزب أحسن من الثاني. أيضا موضوع مهم، ألا وهو شو بصير لما خيار من خيارات الناخب بتختفي يا جماعة الخير، وهذا اللي ما عم نعيشه من فترة. اليوم المحكمة العليا بتنتظر أو بتنظر حتى بتنتظر وبتنظر في قرارات لجنة الانتخابات المركزية اللي قررت شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة وكمان المرشحين عوفر كسيف وسامي أبو شحادي من الانتخابات الجاي. 27/10 هو التاريخ المعلوم والمعروف.

طيب احنا عمليا احنا مش عم نسأل اليوم مين مع مين كيف ما ذكرنا، ولا انت مع هذا المرشح او ضده، احنا بدنا نحكي عن الناخب نفسه، الشخص اللي داخل على الانتخابات ومن هذا الشهر ومن عدة أسابيع وعنده أكثر من خيار أمامه. وبعدين اللي بيصير لأي سبب كان، والسبب واضح في هذه الفترة، بيكتشف أنه واحد من هالخيارات ما عاد موجود. هل حقق بالانتخاب يعني بس انك تقدر تحط ورقة بالصندوق، ولا كمان يعني انك تقدر تختار من بين الخيارات اللي كانت امامك او امامك؟ هل حق الانتخاب له حدود؟ هذا هو السؤال الاساس والرئيس لهذا اليوم. وانتو كيف بتشوفوها؟ لما قائم أو مرشح بنشط به قبل الانتخابات، شو بيصير بحق الناخب إنه يختار مين يمثله؟ اتصلوا فينا 0460101، احكوا لنا كيف بتشوفوا الموضوع من موقعكم كناخبين. ومثل دايما طبعا هون ما حدا على رأيه ريشي.

0: عبر، فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: خلينا هيك نقربها أكثر وأكثر من حياتنا طبعاً كناخبين. تعال نتخيل إننا داخلين، شو نتخيل؟ إحنا موجودين بالانتخابات وعارفين لمين، تعال نقول إنه عارفين لمين بدنا ندلي أو نعطي بصوتنا، وبآخر لحظة، إذا لحظة هي ما بعرف إذا ممدودة على أشهر أو أسابيع أو أيام، تتغير القائمة اللي أمامك وأمامي، أو اسم كنتوا حاطينه ضمن خياراتكم ما عاد موجود. هون بتبدأ أسئلة مش بالضرورة إلها علاقة بشخص معين، قد ما إلها علاقة بفكرة أكبر، ألا وهي: هل حق الانتخاب هو حق إنك تصوت وبس، ولا حق إنك تختار بين خيارات موجودة أمامك؟ وبالمقابل، هل وجود قواعد للترشح يعني إنه الخيارات الانتخابية ممكن تكون لها حدود من الأساس؟ واليوم بما أنه المحكمة عم تستنى بالطعون على قرارات أو قرار الشطب هذا، النقاش مش بس عن الأشخاص والقوائم الموجودة بالقضية، النقاش كمان عن شو بيصير بالناخب لما تتغير الخيارات اللي أمامه قبل يوم الانتخابات. 04-60-10-101 بدي أسمع منكم، إذا القائمة أو المرشح اللي كنت ناوي أو ناوي تنتخبوه ما عاد موجود أو موجودين بالانتخابات، بتحس إنه حقق بالانتخابات ظل كامل، ولا تغيرت الخيارات اللي أمامك أو أمامك؟ 04-60-10-101 مرحبا لمن؟
2: مساء الخير.
1: يا هلا، مساء النور،
2: كيف الحال؟
1: هلا عزيزي، شو الأخبار؟
2: أهلا بيك. هلا طلع، مو هنا، خلينا صريحين، يعني إحنا هنا بين منطقتين، يعني إحنا هنا في إشي اسمه حرية اتباع الرأي، واثنين لما عندك الخيارات بتكون تتقلص، بتكون أنت في نظرك إنه هاي القائمة أو هذا المرشح هو مناسب، لآخر بيجي بشطبه. أنت سؤال هنا شو بدك تسوي؟
1: ما هو هذا السؤال، بتحس حقق الانتخاب ضل كامل ولا لا، ولا تغيرت الخيارات اللي كنت بان عليها؟
2: أنا حسب رأيي كان موقف من حزب معين،
1: نعم،
2: وقت على حزب ثاني شفته كمان، يعني بالاخر يعني ما اجى كيف بتصرفاتي،
1: نعم،
2: لانه كمان هو يعني ما بطل للناخب عن حريه التعبير، يعني انه بدي مشونا كيف الاساس تاعتني، يعني خطأ مني، فاش هميك، فاش في هنا اشياء كمان هنا قوميه واشياء اساسيه تمييز، يعني ما فيش انك دونا تحطها في بيروت.
1: طب بجد، حتى نجاوب بشكل صريح يعني وهيك ومختصر، يعني في انت كنت

0: ناوي انك تصوت تدلي بصوتك لحزب معين او لشخص معين وتم ازالته ازاحته اقالته شطبه ما الى ذلك من مصطلحات وتعبير، شو بتساوي بهيك حالي؟
1: طلع مو ضل في حزب يا دريد، يعني ناخب يعني هو المرشح ورشح مضبوط، بس مين هنا
0: هنا حتى الاحزاب مش هنا، لا نتحدث احنا مش عم نحكي هنا بس على افراد، هون عم نحكي بمستوى احزاب اللي ممكن تشطب.
1: بطل في حريه عن التعبير، هذا السؤال هنا لازم يوجه هنا سؤال حريه التعبير. انا بدي اعبر انا هذا الشخص انا بثق فيه، وانا يعني كنت ناوي وحابب يكون بكنيسة يمثلني، لما بشوف انهم شطبوه هاي هنا يعني كبلوها يعني انه ده كبلك تعبير، يعني انه كأنه خلص انك انسى وهذا موجود
0: سلم امرك
1: تحريض. أوكي. الشارع يميني مش احنا نسمعنا الشارع اليميني، هو على فكره يعني المحكمه العليا ولا مره انصفتنا، عشان تعرف يا دوليد المحكمه العليا على مدار سنين ولا مره انصفتنا، يعني احنا هي عدل، هي مش عدل، هي ذاك مش عدل اسمه العدل العليا على حسب رايي، فيش عدل
0: مش عادل عم تقول نعم
1: مش عادل، اللي بقول لك عادل هي حتى هاي بالعربي لازم يحرفوها، يعني يكون المحكمه العليا مش المحكمه العدل العليا، العدل هاي لازم، هو فيش عدل، ما في عداله، لا
0: هات نسمع كمان باقي الاتصالات. شكرا، مهم جدا لنا.
1: لا هذا كمان طلب وجه نعم. وجه انت عايش في دولة انت تفضل ضرائب مواطن صالح بالاخر ما فيش انك عدالي، يعني انت مهمش
0: عزيزي، جزيل الشكر لك.
1: انا بسألك
0: نعم،
1: دولة يهودية، دولة بدين كيف بدك انت بدينني وقومية ولليهود، وانت هنا مهمش، يعني شو انت يعني هنا يعني هج، يعني العرب فصحى يعني مش ماجبك هذا موجود، مش ماجبك يا يعني الحدود مفتوحه وباي باي.
0: اوكي بدي اشكرك،
1: هذا اللي بدنا اياه، بس احنا مش نسمح لهم، هذا السؤال الثاني كم مره لازم نعند.
0: نعم، هات نسمع كمان باقي المتصلات والمتصلين، اسمع ارائهم، خليك معنا، اسمعنا مثل دائما ونتشرف دائما بارائك معنا. اوكي طبعا في المكتب السياسي كما ذكر على الساعة في النشرة الإخبارية، المكتب السياسي لحزب التجمع يعني يعقد هذا الاجتماع بشكل طارئ وعاجل للبحث بشأن ما يدور الآن في الساحة والحلبة السياسية. اقترحوا على أبو شحادي بالانسحاب، بس بعدنا فيش إشي مؤكد لغاية الآن، حتى نشوف شو بيصير بعد هذه الجلسة. في كثير عم بيقولوا المحكمي ذاهبي، المحكمة العليا ذاهبي بشطب سامي أبو شحادي وبانتظار إحنا نقلق بقرار المحكمة، طبعا هذا أكيد، فعم نسأل لما قائمي أو مرشح بنشطبه قبل الانتخابات شو بيصير بحق الناخب إنه يختار مين يمثله، وهل حق الانتخاب إله حدود؟ 04-60-101 مرحبا لمن؟
2: هلو،
0: يا هلا تفضل.
2: السلام عليكم، كيف حالك؟
0: وعليكم يا هلا، مين معنا؟
2: حكي معك مستمع من مسدد.
0: يا هلا
2: على فيك. أنا شخصيا بآخر انتخابات صوتت يعني لسامي أبو شحادة.
0: نعم.
2: السبب الوحيد اللي صوت لسامي أبو شحادة إنه أنا كنت ضد تفرق المشتركة، يعني بتعرف لأنه صار في
0: مفهوم
2: إفطار موحدة، فأنا صوت لسامي أبو شحادة. فشطب سامي أبو شحادة بهاي الفترة وبهذا اليوم بيزيدني قناعة وبيزيدني بيعطيني دافع أكثر إنه أصوت وأطلع ناس أكثر تصوت للمشتركة.
0: فهمت عليك، فهمت المنطق كيف أنت. أوكي فهمت.
2: فإذا هم بيفكروا أنه إذا شطبوا فلان شطبوا قائمة الفلانية فهذا الإشي راح يهد من العزيمة أو يتعبنا أو أنه يعني نقول خلاص ما هو يلا هضم شطبوا، لا لا لا لا لا أبدا. وكل الناس اللي بيسمعوا شباب بنات كل حدا بيقدر يطلع يصوت ضروري يطلع يصوت.
0: بس انت فاهم بالبدايه قبل سامي ابو شحادي احنا هنا امام قضيه شطب القائمه المشتركه نفسها وبما يسمى راعم وعفر كسيف وسامي ابو شحادي، فاهم لوين احنا رايحين، مين راح يترشح ومين راح، يعني احنا بالانتظار اكيد.
2: لا هاي زي ما حكوا، يعني هي اصلا من قبل لا تبلش يعني محكمه سامي ابو شحادي تقريبا 90% الكل عارف انه راح يتم شطب سامي ابو شحادي، اما انه شطب القائمة المشتركة او الموحدة او الى اخره لا ما بعتقد، المحكمة العليا راح توقف عليه، شوف الكل عارف يعني هذا هاي الجزئية. اما مسألة انه منع من التصويت او يهد العزيمة لا بتوقعش، بالعكس اصلا من

0: فكرك الأساس برأيك هو ممنهج وذاهب إلى هذا المسار والمنطق اللي أنت بتتحدث فيه؟
1: ممنهج لأنه الانتخابات رايحة لسقوط نتنياهو بين كبير وسموتريتش يعني بشكل واضح. خلينا نقول إذا الشمال واليمين يعني راح يفوتوا تعرف يعني
0: يا اخي يا اخي هيك بالنهايه بضلني بالواحد بضل صافي مين لازم يقرر مين يعني مين حقه يمثل الناس الناخب ولا المحكمه
1: طلع المحكمه يعني خلينا نقول المحكمه نفسها في لها ناس اللي قرروا عنها هاي اذا هي المحكمه بتفكر انه الناس نايمه او الناس مش فاهمه لا في جهات في مجموعات اللي هي فوق المحكمه وفوق راي المحكمه اللي بتخلي المحكمه تتوجه يمين او شمال فوق او تحت
0: لانه في حدود ما لازم تتجاوزها انت
1: في حدود معينه يعني المحكمه هي مش بايدها يعني هم بيحاولوا يبينوا انه المحكمه لها رايها الخاص وهي يعني تعرف عصمائيته والى اخره من هاي بس لا الكل عارف انه لا في جهات اللي هي اعلى وبرضه انا بدي يعني صوت بكلمه اخيره شكر خاص جدا للي اسمه يوسف حداد صراحه يعني
0: نعم
1: كل الأشياء اللي بيعملها واللي بيزيد فيها يوم بيوم
0: ليش هيك عم
1: بيعطينا دافع
0: كل بس عفوا منك يعني خلينا أوضح بإذنك أنت عم تشكره بتهكميا
1: أيوة.
0: أنا فاهم بس في ناس ما عارف هذا الإشي فوضح بشكل بسيط وواضح هيك أسلم للكل
1: يوسف
0: طبعا بدون تشهير وتقذيف
1: بيعملوا بالمهاجمة للعرب وبيحاول زي ما بيحكوها من تحت لتحت مع اليمين وبشكل مباشر هو هذا الإشي بيعطينا دافع أكثر وبيعطينا يعني في ناس اللي بعمرها ما كانت عارف شو التصويت لما صارت تشوف الفيديوهات تاعت يوسف حداد بهاي الطريقة وبهاي المنهجية صحوا على حالهم فهو صحاهم على حالهم فإحنا بنقول له استمر كمل بالاستفزاز كمل بهاي الطريقة وبالاخر انت راح تطلع برا اكيد راح تطلع برا يعني مستحيل انت تعبر نسبه الحسم
0: نعم
1: ومش ضايل يعني اقل من شهر كلنا راح نشوف والناس لازم يعني تطلع تصوت موحده يطلعوا مشتركه يطلعوا اي شيء يطلعوا المهم تطلعوا تصوتوا
0: انا فاهم المنطق بس يعني لعل وعسى يعني هذا انا بمستوى شخصي بغض النظر لمين يعني ما حدا يتبنى اللي انا بحكيه انا مسؤول عن كلامي انا يا ريت عن جد كان في حزب مشترك موحد يعني بكل التكاثف والتكاتل والتعاضد واي يعني اي مسمى لتجيب اكثر عدد من الكراسي كان في محاولات اكيد واحنا فيها هاي يلا عزيزي
1: حاليا هذا اللي صار شنو نسوي
0: لا في يعني في ايش تساوي في ايش تساوي
1: حاليا خلص حاليا هاي موحدة مشتركه يعني
0: يخلق الله ما لا تعلمون تمام هات نشوف شو بيصير نشكر اتصالك هلا سلامات لما قائمة أو مرشح بنشطبه قبل الانتخابات شو بيصير بحق الناخب إنه يختار مين يمثله وهل حق الانتخاب له حدود هذا هو سؤالنا هل حق الانتخاب له حدود منشدد عليه 04-60-10-101 شو مدة الفاصل أقل من دقيقتين شكرا اللي بالانتظار بالاتصالات راجعين بعد شوي
2: عرقي وريشة شوي ورشين
3: مرحبا احزروا مين انا الفار من اعادة التدوير تامي ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالي الصراحة حركة وسخة الاشي معقد نرميش براد حد سطل الزبالي بدكوا تعرفوا وين فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية
5: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء في سخنة علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة زورونا عبر الويس سخنة علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673 سخنة علا مراخذ اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح
6: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط معرض سيارات علي طمرال الاختيار الأفضل
7: الشمس دائماً
8: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر

0: مراكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نوحت لكم ونضعكم في قلب كل حدث.
1: أنتم تستمعون إلى عرأي ريشة مع دوريد للدعوي.
2: هل بالنسبة إليك وإليك حق الناخب بالاختيار بشمل أنه يلاقي كل الخيارات اللي كان متوقع يلاقيها على ورقة الانتخاب؟ لازم تكون القواعد اللي بتحدد مين باستطاعته يترشح ومين ما بيقدر واضحة ومعروفة للجميع من البداية. لما يكون في خلاف كبير حوالين موقف أو تصريح لمرشح أو حتى قائمة، كيف برأيكو لازم نتعامل مع هالخلاف من ناحية حق الناس بالانتخاب؟ 0-64-10-101 احكوا معنا، خبرونا عن أرائكم، مهم، هل حق الانتخاب له حدود؟ مرحبا لمن؟
3: ألو، مرحبا يا سجعان.
2: يا هلا فيك، مين معنا؟
3: سجعان شخية دوريد، بحكي معك علي من الناصري.
2: هلا يا علي، كيفك؟
3: أنا حلو السؤال، كيفك؟ يعني أنا نص
2: هذا مش سؤال تبع أنه منيح ونكمل الحياة، أنا عن جد بسأل كيفك.
3: أنا كيفني بهالوضع السياسي بهالساحة السياسية بكل هاي الأمور؟ أنا أكيد مش منيح لما شعبي مش منيح، وهات نكون واقعيين، إحنا شعبنا عم بمر بموجات عنصرية، موجات غضب، موجات سياسية واحدة تلو الأخرى، يعني فهمت علي؟ إحنا مش عم نهدي. بس أنا بدي أعلق على موضوع سامة أبو شحادة ويعني أحكي شغلي وأشد على اللي كان قبلي حكى كتير كتير كتير حلو. إحنا هذا الإشي مش لازم يخفف من عزمتنا، بالعكس صار لازم يشد من عزمتنا، هذا لازم يعطينا قوة أكثر، إحنا لازم ننزل إفس أكثر. سامة أبو شحادة، أنا شخصيا أنا بني آدم، أنا طول عمري بالسياسة، أنا جبهاوي، أنا مش تجمعي، بس أنا سامة أبو شحادة هو شريك بالنضال، يمكن نختلف في بعض الآراء ولكن لا نختلف يعني بالقضية الأساسية. محزن جدا. أنا سامة أبو شحادة من زمان كتير متابعه، وبعرف طريقته بالحكي، وبعرف إنه هو بوصل الشغلات بالصميم وبالطريقة الصح، لأنه هو معاشرهن وهو بعرف هو بنيافة. خسارة كبيرة سامة أبو شحادة، أنا ما كنتش بدي هيك إشي يصير صراحة يعني، وكنت بالغنى، بس الإشي واضح من زمان، يعني من أول ما طلعت هاي الموجة كلياتها. أنا برأيي إحنا مش لازم نيأس، إحنا لازم نقوى. أنا من هون بقول إنه لكل الناس يعني إنه انزلوا صوتوا، إحنا لازم نكون أقوى بكتير هاي المرة، لازم نرفع نسبة الحسم لرقم مخيف، يعني أكيد مش 55% زي آخر مرة اللي كانت يعني جدا ضئيلة. احنا اليوم محل تاني، وانا اليوم ده كل شغل، ودائما بحكي انا دائما بطلع مع مقبولي كمان، وهديك المرة حكيت الناس في عندها وعي. انا هذا الاشي مبسطني، انا باخر 3 انتخابات كنت مشارك من الصفر للاخر، كنا كتير نتعب مع الناس نحكي لها انزل صوت، ليش لازم تصوت، حقق بالتصويت، كل هاي الامور. اليوم صار سهل، اليوم صار كلك وقف، انا بكف اعدلك كم من واحد عنصر، واعدلك كم من مشكلة احنا عم نمر فيها. صار اشي يعني محزن ان احنا وصلنا لهي الوضعيه بهاي
2: الدوله. علي، هات اسالك سؤال بالعكس. فرضا صارت معجزه، ما بعرف هذا المسمى الصحيح، اذا المحكمه الغت قرار الشطب فجاه، تمام، كيف بتشوف اثر هذا القرار على الخيارات الموجوده امامك انت كناخب؟
3: اثر يعني احنا نكمل، انا بتوقع انه ما مش يعني
2: سيرورة التفكير المنطق هل بالتكتيكات يعني مش بمستوى استراتيجي حتى ابسط من ذلك، تكتيكات هل تغير اشي عندك ولا باقي على العهد كما انت؟
3: باقي على العهد، لا مش راح يتغير، يعني احنا ما مش راح يتغير اشي، احنا راح نضل نفس الشيء. اسمع، في امور كتير لازم تتغير، في قضيه اساسيه احنا لازم كلياتنا نتحد عليها. يعني احنا ما بنفع نزيح عن، يعني في امور اساسيه وفي امور صارت واضحه جدا. انا بقول لك، انا اليوم ابن 29 سنه، انا يمكن قبل 5 سنين ما كنتش فاهم السياسي، وكنت مفكر حالي ان انا فاهم السياسي. احنا بدون

0: لي سنة عم تتغير فيها السياسة، سنة عم تتغير فيها العنصرية، عم يعني حتى اليسار هو مش يسار، حتى اليمين يعني الوضع مخربط مشربك.
1: احنا بتشوف احنا بمكان متوقع كل شيء ولا بطل اشي متوقع؟
0: احنا بمكان متوقع كل شيء. وانا الصراحه بقول لك قبل 5-6 سنين ما كنتش متوقع نوصل لهيك محل، ما كنتش متوقع انه يكون في اشخاص هالكد عنصريه بالكنيسة وهي تاخذ قرارات مصيريه. مشروع تهويد الجليل هذا اذا الناس لحديت اسا بعدها مش فاهم هو قديش خطر، يعني انا ابن الناصري كمان شوي يمكن شهر شهرين اذا مركت لا سمح الله هاي يعني هاي الحكومه كملت يمكن بجبل الكبسه كمان شوي يجي يحطوا لك خيمه يقول لك هاي ارضي
1: لا ما هو في عندك الاقاويل او التاريخ كمان فرجانا قبل عده سنوات، يعني انك انت ممكن تكون بلبنان او بالاردن او بمصر، ها
0: صحيح؟
1: يعني هي مش صحيح. بس انه يصادروا لك جبل القفزي، احنا بنحكي على مستوى اقليمي اكبر من
0: هيك. هنا مشروع تهجير، بس احنا باكون يعني هذا شيء مستحيل يصير. حتى معنا حتى مرات يعني مرات نفتح نقاشات احنا الشباب تخيلوا هيك تخيلوا لا قلت لهم وقفوا لهون ووقفوا، احنا مش مفروض نتخيل هيك شيء. يعني الغلطه يمكن هي غلطناها مره، اجدادنا غلطوها مره كانت غصبا عنهم كثير اسباب، بس احنا هسه بمحل اقوى حتى احنا الشباب. فانا باختصار انا بدي يعني بس احكي لكل اللي سامعيني، يعني زيدوا نسبه التصويت، كل واحد بيعرف حده او يعني مين ما يكون ادعموا الناس تنزل تصوت، مجبورين مجبورين مجبورين صوت. وكمان شغله صغيره بس عم بيصير كمان كم من يوم بيافة لا لا لا للحداد، انا بديش اذكر اسمه، هو للاسف كمان ابن المصري يعني
1: انذكر اسمه اليوم بالحلقه،
0: يعني لا لا يعني الخزي والعار لكل واحد يشارك بهيك جلسي، الخزي والعار عن جد. انا هذا البني ادم انا بخونه من هون، بقول بخونه، انا بديش اغلط عليه اكثر، بس هو كل العبارات اللي بتنحكى واللي ما بتنحكى بتلبك له. فهمت علي؟ يعني بتأمل الناس تكون واعية أكثر وما تشاركش بهاي بهذا الاجتماع، وهذا بعرفش شو هاي الحملة الانتخابية الفاشلة. ومش راح يمرق، ومش راح يمرق، وعلى أكيد مش راح يمرق. وهاي الأحزاب الصغيرة هاي العنصرية اللي ممكن تدعم الحكومة إنها تطلع، إحنا بإيدينا مسقطها، واحد منهم هو هذا ابن الحداد، هذا اللي مفكر حاله بعرفش بعرفش مين نافخه، مش مهم. بس إذا كل حدا سامعني ليافة الشريفة أولاد يافة الشرفاء، امنعوا هذا الحدث يصير، امنعوا، بنفعش ممنوع يكون قريب علينا، ممنوع وبس. ويعطيكوا العافية.
1: بدي أقول لك يزيدك ألف عافية، بس لأي حدا مفكر يسأل ايه ايش عم بحكي علي، يا ريت توضح بسطر، لانه كمان بدي اخذ اتصالات جايين من وراك. ايه عن اي حدث بتتحدث تحديدا للي ما بيعرف يعرف؟ الك هيك بتحكين ثاني عزيزي.
0: بده يصير بوحده، بده يصير باربع شهر يا ثلاثة يا اربع شهر، ناسي بالضبط، بمنطقة معينة بيافة المصري رح يكون في اجتماع للمرشح العنصر الخاين يوسف حداد. يعني
1: بدون تقذيف خلينا نحكي
0: يعني
1: بالأم.
0: تقذيف يا صاحبي، انا لو بدي اقذف عليه كان يعني لسه من الزنار وتحت، بس انا محترم الناس اللي عم تسمعنا.
1: نعم ما انا فاهم وعكيد. انا فاهم.
0: فبس في اجتماع راح يكون حمله انتخابيه ليوسف حداد بيافة المصري كمان كم من يوم. الناس الواعي، الناس الشرفاء، ممنوع تصل لغاد. والخزي والعار، الخزي والعار علي. لكل واحد راح يصل لغاد. هاي اكثر من هيك انا بقدرش
1: اوضح.
0: الف عافيه
1: يزيدك عزيزي.
0: بدنا نسبة تصويت كثير عالي للكل لازم يفهم.
1: ماشي
0: وانا من هون يعني انتم كمان انتم وظيفه راديو الشمس انها تشد هذا الموضوع. يعطيك الف عافيه.
1: يزيدك عزيزي. سلامات جماعة، شكرا على الانتظار كمان مرة، بس لأنه طولنا في البداية رح نخرج لفاصل سريع. شو مدته يا عدي؟ دقيقة وشوي؟
2: شوي ورشعين.
3: راخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت، مجلي كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
5: استنى وين مستعجل؟
4: رايح ابيع كيلوتي.
5: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
4: من وين؟
5: من طمرة.
4: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
5: من اي تاتش طبعا. اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
6: عالشمس دائما.
7: شوي على اليمين،
2: لا شوي على الشمال.

0: عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
1: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رأيك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

0: ماشي الحال. يلا إذا القائمة أو المرشح اللي كنت ناوي أو ناوي تنتخبوه ما عاد موجود بالانتخابات، هل بتحسوا إنه حقه بالانتخابات ضل كامل ولا تغير، تغيرت الخيارات اللي أمامكم؟ 0-64-10-101 احكوا معنا بانتظاركم. مرحبا لمن؟ مين معنا؟ مين معنا على الهواء؟
1: ألو
0: أنت على الهواء تفضل.
1: مرحبا شرف.
0: يا هلا عزيزي، مين معنا؟
1: معك محمد من المفاهم.
0: يا هلا أخوي.
1: بالنسبة للي صار اليوم بالمحكمة لسامة أبو شهادة
0: وما زال يحدث في هاي اللحظات في هذا، طبعا
1: بالنسبة لي هاي صحوة للمجتمع العربي، شو ما يبقى القرار وشو ما يكون القرار بالنسبة لي هاي لازم تكون صحوة للمجتمع العربي،
0: صحوة عشان تختبر نفسك وإحنا كلنا بالانتخابات الجاي.
1: بالضبط، لانه اسمع الشغلات اللي قاعدين اليوم قاعدين بشاركوها وقاعد بحكي كده مع سامة أبو شهادة بيها اللي هي هاي إلها إلها إلها إلها مدة معينة وإلها زمان زمان، هي شغلات زمان إلها طالعة وزمان إله حكيها ومعبر عنها، اختاروا الوقت المناسب والحساس اللي هم يطعنوا سامة أبو شهادة بيها.
0: هذه هي السياسة،
1: على أساس يضعفوا القائمة المشتركة، على أساس انهم يضعفوا المقاعد
0: العربية
1: والكراسي للمنتخبين العرب بالكنيسة. هم عرفوا بالوقت الصح وين تضربوا، بس هون الدور المنتخب العربي والمجتمع العربي انه يطلعوا يفرجيهم انه بالعكس هذا الاشي زادنا قوة،
0: يعني عم
1: انتوا صحضونا، شكرا لكم انكم انتوا. لو انا بقول لك لو انه حتى المحكمه قررت انه سامة أبو شهادة يطلع من القائمه انه يقولوا لهم انه احنا صحتونا، يعني ما ياثرش الاشي بالمجتمع العربي، لانه عن جد بكف. يعني انت شايف انا ما اخرى اسمع على الاشي يعني بكل صراحه بكل وضوح. انا كنت من الاشخاص اللي اقعد مع اي حدا يتجي عليك بالاربع وخمس سنين،
0: نعم
1: كنت اقعد مع اي شخص اقول لهم انا ضد كل المرشحين، لانه ولا حدا هم عن جد مصلحتنا، لو انه هم مصلحتنا كان بفوتوا كلاتهم قائمه واحده، ولا حدا بيطلع على المقاعد. بس انا اليوم صح انه في عندنا احنا قائمه موحده والقائمه المشتركه وكل واحد كان عن جد بدور على المنصب الصح لإله، مع انه هي اراء، بس احنا اليوم بوضع اللي خلينا نحط هالشغلات على جانب ونطلع. احنا اليوم كشباب، احنا اليوم 150 الف شاب اللي احنا اليوم نقدر ناثر صوتنا، يقدر ياثر اليوم بالمجتمع. ليش ليش ليش احنا حتى لو انك انت طالع تصوت ومش حابب الشخص اللي مصوت له، ليش تمنك انت اليوم قاعد تتفرج على الشغلات اللي هي بتصير؟ ليش ما احنا نبقى سبب من التغيير،
0: يعني
1: نساعدهم رغم يمكن يطلعوا يخيبوا امالنا، ما يكونش زي شايف احنا بدنا، بس حتى نحاول احنا شوي نغير، حتى نحاول احنا شوي انه نساهم او نعيش حالنا بامل او اي شيء، بس ما نسمح لهم مش انهم هم يضلهم هم المسجين اللي دائما هم سابقيننا بخطوه، لا تنحس حالنا لمره ان احنا سابقينهم بخطوه واحده.
0: كاقليه يعني كمنطق عم نحكي، انت غير متخذ القرار الاساسي، فانه انت بحق لك انك تعترض، بس انك تتخذ القرار الهام اللي بحرك الموازين كلها وبيضة القبان تميل للجهه المرادي او اللي انت بدك اياه بتعبيرك، بفكر انها شوي بعيدي مش لتقيس، لكن هذا الواقع معك اللي احنا بنعيشه، خصوصا هاي الفتره،
1: خصوصا هاي الفتره. يعني انت شايف يعني هاي كل الشغلات اللي ضد ابو شحاده قاعدين بتجيبوا له اياها وبالمحكمه، يعني انا من الصبح متابع هاي الشغلات، هاي شغلات اللي هي قديمه زمان كلا، بس هم عرفوا انت يقولوها بالوقت الحساس زي ما يقولوها، عرفوا انت يضربوها، يضرب الضرب الكاسي قبل الانتخابات. هم هدفهم انهم يضعفوا القوائم المشتركه، لانه هم خايفين وعارفوا ان القوائم المشتركه إنه هي
0: رايحة
1: تجيب
0: رايحة
1: تأثر بالحكومة.
0: ماشي يا عزيزي، رأيك مهم وواضح وصريح. نسمع كمان باقي الاتصالات من مستمعات مستمعين، وشكرا لإلك، مع السلامة. يعني هيك هذا هو الوضع. وشو يا جماعة، هل وجود خيارات أكثر مهم بالنسبة لإلكم بدنا نعرفها؟ وين إحنا موجودين؟ هل ممكن تصوت لشخص ما كان خيارك الأول؟ يعني هذا سؤال بسيط نسبة للسؤال الأساسي والرئيسي لحلقتنا لهذا اليوم، ألا وهو لما قائمي أو مرشح بنشطبه قبل الانتخابات شو بيصير بحق الناخب إنه يختار مين يمثله، وهل حق الانتخاب إله حدود؟ 0460-10-101 احكوا معنا. الجلسة ما زالت لغاية الآن عم بتداولوا فيها بخصوص شطب عفر كسيف أو كسيف وسامي أبو شحادي. احكوا معنا، مرحبا لمن؟
2: ألو، مرحبا.
0: أول مستمع، أهلا وسهلا فيك.
2: يعطيك العافية.
0: الله يزيدك. مين معنا؟
2: بتحكي معك مستمعة من الشمال.
0: أهلا.
2: اسمعني، أنا مش كتير بفهم بالسياسة،
0: بس أنت بنت هذا الشعب.
2: مزبوط. الشاب اللي حكى قبلي هو لخص تقريبا الحكي اللي أنا بدي أحكيه. بدي أفهمك شغلة واحدة،
0: حتى لو عدت على إيش حكى رأيك مهم.
2: ما هو إسا أنا بدي أحكي، بدي أكمل لشو هو حكى. أنا من صغري بقتنع بكل الانتخابات، إن كان بلديات ولا إن كان كنيسة ولا إن كان إيش مكان، المنفعة الواحدة والوحيدة بس لصاحب الكرسي والمقربين منه، ونقطة نقطة. إحنا منروح وإحنا مننتخب وإحنا منعمل وإحنا منأيد ومنشجع، ومع هيك ولا أي إشي بيطلع لنا، حتى أبسط حقوق لإلنا ما منقدر نحصل عليها.
0: بس لكن هنالك قائل يقول إنه لولا وجود المعارضة في البرلمان الإسرائيلي كان بيكون وضع العرب أسوأ مما هو عليه اليوم.
2: ما أظنش، شوف ما أظنش أسوأ من اللي إحنا موجودين فيه. ده تكون مصيبة عن جد، ده تكون مصيبة. إسا المفروض النائب اللي بنشطب مش من المفروض يرفع إيديه ويقول شطبوني، المفروض بالعكس يمشي للآخر هو وكل جماعته. ما هو كيف إحنا بدنا نقوى لما هو بيرفع إيديه وجماعته؟ معناته هو كان عم بدور على منفعته الشخصية.
0: أوكي.
2: المفروض هو أول واحد يكون أو كل جماعته عشان الكل يقوى ورا. هاي واحد. تاني إشي، لو إنه مش مصلحة شخصية للناخب نفسه، ما كانش ولا واحد فيهن اتخانق على كرسي، وما كانش ولا واحد فيهن انسحب بآخر لحظة. نعم. وكانوا عملوا قائمة موحدة، وكانت قوتنا بتكون أكتر بكتير.
0: يعني هاي المحاولة اللي كانت المرجوة إنها تصير بالأساس، لكن صارت في انشقاقات وكل واحد.
2: على إيش الانشقاقات؟ على إيش؟ على أنا كرسي أولى وأنا كرسي رابعة وأنا لا بدي هيك.
0: لا، بغض النظر هنالك أيضا على النهج العام والخط الفكري والمنطقي الخاص بكل مرشح وعضو.
2: المفروض كل واحد القائمة العربية الموحدة، الجبهة، التجمع، كل واحد عنده معتقدات، تضل معتقدات لإله ويفكروا بمعتقدات الناس. وبصيرش هو عنا إحنا نواب موجودة بقلب الكنيسات وعم بتصير ضدنا كل هاي العنصرية.
0: حل؟
2: إحنا العرب عايشين بعنصرية جدا كبيرة. من يحمينا؟
0: هل عندك حل؟ مش للتعجيز، لكن جد أنا عم بسأل، هل عندك
2: لا
0: حل؟
2: لا، أنا ما عنديش حل. قلت لك من الأساس إنه أنا مش كتير يعني بفهم أنا بالسياسة، أنا ما عنديش حل. بس الحل الواحد والوحيد، كل واحد حابب يرشح حاله يشتغل بضمة وضمير، ينسى الكرسي وينسى المعاش الشهري وينسى كله، لأنه كلياتن بالآخر كلنا عم بركضوا على معاشن الشهري مش أكتر ولا أقل. بدهن ياخذوا الكرسي عشان ياخذوا معاشن الشهري.
0: طيب هيك سريعا جاوبيني هيك بثلاثين تاني، انت كناخب شو اللي تغير عليكي بعد كل هالمعمعة اللي احنا فيها وما زلنا فيها؟
2: ولا اشي الصراحة، متغيرش علي اشي
0: ابدا.
2: لا، ايش بدي يتغير علي؟ انا مش مؤيدة ولا انا مش من تمية لحزب معين.
0: لا حزبية وما بتصوتي؟ عفوا، انا
2: لا امبلا بصوت. أوكي. لا امبلا بنزل بصوت كل الوقت، كنت اصوت، كنت دايما احط مرات بحط جبهة، مرات بحط تجمع، مرات بحط عربية، بس المهم صوتي يكون موجود.
0: نعم.

0: انه انا مبلا بصوت بنزل وبصوت لانه هذا حقي انه انا اصوت. فانا باخذ اولادي دائما بارجين اشي الانتخابات, بارجين كيف هو التصويت, يعني بعملهم زي خبايا يعني هيك هيك اشي, ومننزل ومنصوت. بس انا ما بطلب اشي من ولا من اي ناخب غير انه يشتغل بالضمه والضمير. اولادنا عماله بتروح بالاجرين.
1: مفهوم عزيزتي, بدي اشكرك جزيل الشكر, شكرا على رايك مهم جدا, شكرا لك,
0: نهاركم سعيد,
1: وانت لك كمان سلامات, مع السلامه. مطلعين على النشرات الإخبارية من إذاعة الشمس, وأيضا بالصورة نرى الآن أن الجلسة تعود في الكنيسة, ربما سيبت بالإعلان عن الخبر, لكن سننتظر إلى رأس الساعة مع زميلنا أدهم ليخبرنا شو اللي صار بهذه الجلسة. الاجتماع مستمر لغاية الآن, ورجعوا ابتدأوا بافتتاح الجلسة مرة أخرى وبهذا الانعقاد. 10 دقائق تحملوا يا جماعة. 0460-1101, مرحبا لمن سريعان, مين معنا؟
2: مرحبا
1: يا هلا فيكي, مين معنا؟
2: فاطمة.
1: كمان مرة الأسم؟
2: فاطمة
1: يا هلا فيكي.
2: كثير هيك خشيت على الصبي اللي حكت كبسي, وكمان الشاب بداية أنا 29 سنة من جيل 18 وأنا أصوت, بس ولا مرة عن جد كان يهمني إنه لمين, يعني المهم إنه حزب عربي أصوت له, وهي هي جكر في كل إنسان عنصري صهيوني يميني متطرف. هسا تيجي تقول لي إنه, وكمان شغلي إنه ولا مرة عن جد علمونا أو فهمونا شو السياسة وشو كل هاي الأشياء. يعني أنا لليوم 29 سنة صعب علي أفهم عن جد شو قاعد بصير بالكنيسة, صعب خلص, مش لأنه بديش أفهم ومش لأنه بديش أتعلم, بس أنا إنساني مثلا اللي جدا ببعد عن إيش اللي بيوجه لي راسي, فما بالك هيك موضوع. هسا أنا مثلا كنت دائما أفكر إنه ليش ما كلهم يعملوا حزب واحد تاع تنقول وبتتجمع الآراء والأفكار, وصحيتها بيحوشوا كراسي قد ما بدهم. هسا اللي بآخر فترة قاعد يصير إنه يعني بتعرف تطلع لي فيديوهات وهيك شغلات عن المناقشات اللي بتصير في الكنيسة وهيك, بقول ولو إنه كيف بتحملوا قذارة انك يعني انه يشوفوا ناس اللي هن قتالين بشر, تمام, وهالصياح اللي بيطلع من هين وكل هالطاقه هاي اللي بتطلع من هين. انا بحكي شيء واحد انه الله يعينهم, بس هذا اللي بقوله. بنفس الوقت انا فاهمه انه احنا بنركض زي ما كانت الصبيه على معاش, وبدنا معاش وبدنا كرسي, بس لو في مخافه الله هاي الايام كان الوضع بيكون غير هيك. أنا عن جد بتأمل, أكيد ولا واحد منهم هسا هني سامعين, بس بتأمل إنه الوضع يصير لأحسن. صوته مش مهم لمين صوته, بس صوته لحزب عربي.
1: هل القرار بغير ثقتك بالعملية الانتخابية, القرار اللي إحنا بانتظاره تحديدا الشطب سامي أبو شحادي؟
2: دريد أنا أخرى مرة,
1: يعني أنا سمعتك, بعرف أنك لا حزبية وأنت وما إلى ذلك من أمور.
2: لا لكن لا, أقول بصراحة ببساطة, والله العظيم ببساطة, وأنا متأكد في كثير ناس زيي اللي أني مش فاهمين, يعني يمكن عشو لأني مش معنية أفهم إنه ليش نشطب وليش ما نشطب شوى, بس اللي معنية أفهمه إنه
1: بجد ما بهمك فاطمة, عن جد بهمكيش تفهمي ليش في قرار؟
2: لا. ليش انه بهمنيش, لانه انا اللي فيي يعني صراحه دريد اللي فيي مكفيني على اني افكر ليش نشطب وليش ما نشطبش, بس ازعل انه
1: بس فاطمة النتيجه بتاثر. انا فاهمك, بس النتيجه بتاثر بالنهايه, والناس بتطلع على النتائج, واحنا هيك مبنيين.
2: انا فهمتك, بس هسه سؤال, اذا يعني سامي ابو شحاتي ما كانش موجود بالانتخابات بنفعش نصوت لحدا غيره؟ بس انا فاهمه برضو
1: هذا سؤال انت طرحتي اسا,
2: ما هو فانه ينشطب هاي مش من حق اي انسان. يعني بالاخر احنا بنقول انه احنا عايشين بدوله ديمقراطيه وإلنا

0: حق وإلنا وإلنا وإلنا.
1: نعم.
0: فمش من حق أي إنسان إنه يشطب وما يشطبوش. أنا عن جد دوريت يعني بقدرش ألحقهن، عن جد بقدرش ألحقهن. دوريت إحنا عايشين بهالكد الزمن سرعة، يعني بتقول لك الصبي اللي قبلي إنه شو ممكن يكون وضعنا، إنه مش ذاكرة بالضبط، بس إنه يعني بالفعل ممكن نكون بوضع اللي هو أصعب نحن شو إحنا اليوم، وإحنا رايحين لهذا الاتجاه، ووضعنا جدا بخوف ومرعب، بخوف كثير. يعني ما أقول لك إياها إنه ممكن يصير يعني هسه اللي إحنا بنعيشه وكل هالجرائم وهالقتل وكل هالأشياء هاي، بدك تقول لي ولا زلمي بالكنيسة بيقدر يوقف هيك إشي؟ بس بكل الأحوال، يعني بكل الأحوال نقدر ننزل نصوت لأي حزب عربي، بس تعتم كل هاي فئة اليمين ما تتحكمش فينا، ما تفردش عضلاتها علينا. يعني وضعنا قبل السنين كان بكثير أحسن من اليوم، كان في شوية أمان، بس اليوم لا، وراح يصير الوضع بكثير أسوأ لقدام، ولقدام 5 سنين وأربع سنين وعشر سنين راح يصير، يعني زي تكساس وزي كل هاي الدول المعبي كمان. بستغربش ومستبعدش إنه يصير المناظر اللي الواحد بيشوفها بالتحنة مركزية الهاي الإشانة اللي في تل أبيب، الواحد يشوفها بنظر عينه قدامه بلداتنا العربية، لا راح يصير، راح يصير أسوأ كمان من هاي.
1: فاطمة، يعني سألت عدة أسئلة وكمان لخصت بحديثك من وجهة نظرك عدة أمور، بدي أشكرك على هذا الرأي.
0: كمان شغلة دوريت بس شغلة أخيرة،
1: تفضلي.
0: إنه عن جد يعني تعتن كل إنه في كثير ناس اللي تعتن كل زيي، اللي مش إنه أنا أخرى مرة، مش إني لا سمح الله بدي أهين سامي ولا أي حدا،
1: مفهوم، فيش حاجة تبرر.
0: بس السياسة في دولتنا إشي كثير صعب، احنا مش قادرين نستوعبه ومش قادرين نفهمه. انا على حالي بحكي 29 سنة مش قادر افهمه. فلو يصير في مجتمعنا توعية، لو يصير في شغلات اللي هي كثير مبسطة لهيك اشي، هلوة.
1: طلعي، يعني واحدة من المسائل اللي احنا عم نقوم فيها بالإذاعة وتحديدا هذا البرنامج، انه نعطي الإتاحة، وعدة برامج اخرى اضافية طبعا، نعطي الإتاحة بشكل لائق ونبسط الامور، وبخلال هذا الشهر رح نحط النقاط على الحروف للي مش فاهم يفهم بشكل واضح وصريح. وكيف ما تفضلتي انت انه انا ما إلي بالسياسي، حاب افهم، بس احنا بواقع جدا معقد، واحنا بهذا المكان اللي ولدنا فيه او عايشين فيه واحنا بنتنفس سياسي، فانه لابد انه نطرحها بشكل جدا بسيط. فمهم تضلك على السمع، مش عشان نعمل إعلان للبرنامج بشكل خاص، لكن يعني فهمك كفاية. إحنا هون عشان نهون ونوضح ونفهم اللي مش فاهم، واللي فاهم نرجع نذكره كمان. بدي أشكرك فاطمي. يلا عزيز تعامل لك، سلامت. ماشي يا جماعة، يعني أمامنا ل 27/10 رح نتحدث سياسي، رح نتحدث اجتماعي سياسي، حتى كمان حقوقي قانوني سياسي بهذا الشهر. والجلسة ما زالت مستمرة، بعد قليل رح نسمع في رأس الساعة من النشرة الإخبارية شو اللي بانتظارنا من هذه الجلسة. من شوي صغيرة نزل عن المنبر المحامي حسن جبرين في هذه الجلسة اللي كان يدافع طبعا، كيف ما ذكرنا كمان 4 دقائق رح نسمع شو اللي خرج من هذه الجلسة أو لغاية الآن. شكرا لخليل حداد وعد ياسين، تحية لغرفة الأخبار جميعا. كنت أنا معكم بإعداد وتقديم هذه الحلقة دريد الداوي. دائما كونوا بخير يا جماعة الخير، وفكروا بكل الأمور اللي تحدثنا ونتحدث عليها وعنها. كونوا بخير.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أوصى قاضي المحكمة العليا إسحاق عميد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بفحص إمكانية سحب ترشحه للانتخابات القادمة قبل إصدار قرار الحكم يوم الأحد المقبل. عميد ألمح إلى أن قرار المحكمة يتجه بأغلبية نحو الشطب. هذا وتواصل المحكمة العليا النظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، فيما انطلقت قبل قليل جلسة النظر بقرار شطب النائب عوفر كسيف. وخلال المداولات قال قاضي المحكمة العليا أليكس شتاين خلال جلسة النظر في شطب ترشح أبو شحادي إن قراءة المقال الذي نشره الأخير في 8 أكتوبر تشرين الأول 2023 وفي توقيته تشير بحسب رأيه إلى دعمه للإرهاب، معتبرا أن التفسيرات التي قدمت لاحقا لا تغير من مضمون ما كتب أو كتب آنذاك. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تزال تحقق في دوافع حادثة طائرة فلاي دبي. نتنياهو قال إن لم نساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف، ومن الواضح أن مساعد الطيار كان انتحاريا. نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل ستتمكن خلال أيام من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران أيضا. أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع فلاي دبي من وإلى تل أبيب، وذلك بإثر فوري وحتى إشعار آخر في أحدث تحديث بشأن حركة السفر بين دبي وإسرائيل. في السياق ذاته أمر النائب العام للاتحاد في الإمارات العربية بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة الشركة. قال وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير في منشور على منصة إكس إنه سيطالب خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت بتسليم طيار رحلة فلاي دبي الذي قال إنه أراد استهداف مئات الإسرائيليين الأبرياء القادمين إلى إسرائيل. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إيران بالسيء للغاية وبأن اقتصادهم بالمنهار ويريدون عقد صفقة، مشيرا إلى إمكانية شن هجمات جديدة على إيران.

0: كما عقب ترامب على رفض المقترح الجديد قائلا إن ما رفضته قبل عام لن أوافق عليه اليوم. صادقت المستشارة القضائية للحكومة على خطة وزير المالية بتسلائيل سموتريتش لخفض سعر لتر البنزين بخمسين أجورا على أن يدخل التخفيض حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، ويأتي التخفيض من خلال تقليص ضريبة المحروقات البلو لينضم إلى تخفيض مماثل أقره الوزير الشهر الماضي. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 22 درجة، يافا وتل أبيب 22 درجة، في النقب 19 درجة، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية عدي ياسين. مباشرة نسأل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية لهذا اليوم. تطورات لافتة من المحكمة العليا في مدينة القدس، استمرار جلسات المداولات بشأن شطب القوائم العربية. المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي يعقد جلسة طارئة لبحث توصية القاضي عميد بسحب ترشح أبو شحادي. لقاء لرؤساء سلطات عنقود الجليل والمروج باستضافة إذاعة الشمس بمشاركة رؤساء سلطات محلية وعربية في إطار الدعوة إلى إدارة مسؤولة ونزيهة للانتخابات المقبلة للكنيست. العديد من الملفات وأيضا الأخبار، ولكن نبدأ من الحدث الأبرز من القدس وتحديدا من المحكمة العليا التي بدأت منذ صباح هذا اليوم بالجلسات الأولية لمناقشة قرارات الشطب المتعلقة بالقوائم العربية، وأيضا شطب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي وأيضا عضو الكنيسة عفر كسيف. هذا الصباح افتتح على أصوات ومشادات كلامية بين النشطاء الذين تضامنوا مع الشطب وبين من انضم من أصوات اليمين برفقة وزير الأمن إيتمر بنغفير. ولكن قبل أن نتحول إلى الكنيسة والأجواء من إلى قاعة المحكمة العليا والأجواء وآخر ردود الفعل، دعونا نبدأ بهذا التصريح اللافت الذي كان من قبل يضحك عميد رئيس المحكمة العليا، والذي توجه بعد الاستراحة الأولى التي كانت ظهر اليوم إلى رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي، وطالب منه الانسحاب من الترشح وعدم الاستمرار قبل إصدار قرار المحكمة. عميد ألمح إلى أن قرار المحكمة

0: حكم يتجه نحو الشطب. فلنستمع إلى ما قاله القاضي عميته.
1: אני רוצה להקריא משהו שעל דעת חברי הרכב, ותקשיבו טוב. קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחאדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו, ועל דעת כלל חברי הרכב, אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו. מאחר שאנחנו נמצאים כאן עוד כמה שעות, אין צורך שמר אבו שחאדה ייתן תשובה עכשיו, אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים.
0: إذن إعطاء مهلة زمنية حتى انتهاء جلسة المداولات. المكتب السياسي لحزب التجمع يعقد اجتماع لاتخاذ قرار بناء على هذه التوصية والتي ستكون لها تبعات وأيضا دراسة هذا الموقف قضائيا وانعكاسات ذلك من الكنيسة. مرة أخرى الزميل ينال جبري، مرحبا بك، دعني أبدأ معك من آخر التطورات الأجواء لديك.
2: سلامات أدهم، بالفعل المحكمة العليا هنا في القدس يعني خارج القاعة لم يعد أي من المشاركين والمتضامنين مع سامي أبو شحادة والتجمع والقوى المشتركة متواجد هنا، يعني قيادة الأحزاب المختلفة يعني بعد التصورات خرجت من المكان هنا. رئيس القوى المشتركة ورئيس الكتلة النواب السابق رئيس جبرين والنائب الحالي أحمد طيبي أدلوا بتصريحات إعلامية للعالم العربي والعبري، وبالفعل يعني كان هناك بيان من قبل القوى المشتركة رسمي يقول أنه ردنا على شطب سامي أبو شحادة سيكون في الصناديق في 27/10. يعني كان توجه قضاة المحكمة العليا واضح جدا خلال الجلسة، طيلة الجلسة كان هناك توجه واضح أن هناك أغلبية لشطب رئيس التجمع سامي أبو شحادة، وعلى هذا الأساس يعني حتى لو لم يكن هناك أي قرار رسمي من قبل التجمع وسامي شحادي كان هناك شعور بأن القرار هو قرار ظالم.
0: حتى الآن يعني لم يتم اتخاذ قرار إما قبول توصية المحكمة أو الاستمرار.
2: لم يتم هناك أي اتخاذ القرار، ولكن القرار الذي خرج فعليا بروح البيان الذي صدر من قبل القوى المشتركة هو أن المحكمة العليا شطبت ترشح النائب سامي
0: أبو شحادة. أشكرك جزيل الشكر ينال جبرين، لربما قد نكون معك في سياق هذا الحصاد للوقوف أيضا عند كافة التطورات وأيضا المناقشات، ولكن دعنا نستمع إلى ما قاله الدكتور يوسف جبرين اليوم.
3: إثنين خبران سامي وعفر، אנחנו רוצים לומר שאנחנו נמשיך את המאבק שלנו על המעמד שלנו, על הזכויות הבסיסיות שלנו. אנחנו גאים במצע שלנו לשלום צודק, לשוויון, לצדק חברתי, ואנחנו רואים בהחלטה של היום המשך למסע רדיפה פוליטי שבית המשפט העליון היה צריך למנוע אותו ולא לאשר אותו.
0: إذن استمعنا إلى ما قاله دكتور يوسف جبارين، نقول مساء الخير دكتور أحمد الطيبي.
4: مساء الخير.
0: بداية تعقيبك على توصية المحكمة اليوم للنائب سامي أبو شحادي بعدم الترشح في هذه المرحلة، توصية لافتة.
4: عمليا المحكمة العليا طبقا لأقوال القاضي عميد رئيس المحكمة قررت شطب الأخ سامي أبو شحادي لأنه عميد أشار إلى أنه هناك في أغلبية لقرار الشطب وقرار إقرار توصية لجنة الانتخابات المركزية، ويجب التعامل مع ما جرى اليوم على أنه قرار شطب. توصية غير توصية هذا موضوع ثانوي يبقى في نهاية المطاف. المحكمة خضعت للجو الفاشي اليميني وعمليا تجاوبت مع مطلب إرهابي مدان هو إيتمر بن غفير الذي طلب شطب سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الثالث في القائمة المشتركة.
0: نعم، ولكن دكتور ألا يمكن قراءته أيضا من زاوية أخرى؟ هناك

0: من يراها مثلا بأنها فتحت الباب كي لا يكون هناك أي سابقة قضائية قد تدين مستقبلا أيضا وتحد يعني بناء على هذه التوصية القانونية والسابقة أيضا قرارات أخرى للشطب للعرب.
1: يعني هناك طرحان في هذا الموضوع. القرار سيتخذه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني، سنحترم أي قرار لهم، نحن معا في القائمة المشتركة، ولكن أعود وأكرر.
0: وما هو موقف القائمة المشتركة من هذا الموضوع؟
1: أبقت هذا الموضوع في أيدي التجمع، والقرار للأخ سامي ولقيادة حزب التجمع.
0: طيب بناء على توصية المحكمة وبناء على ما رأيناه من أجواء خارج قاعة المحكمة، هل قرار الشطب قد يكون لربما نافذة مستقبلية وإدانة أيضا سياسية قد تحد من حركة النواب العرب من أعضاء الكنيست؟ هل نحن أمام مشهد معقد أكثر؟
1: ما من شك أنه هذا القرار يضيق مساحة العمل السياسي والبرلماني للأحزاب العربية وللقيادات العربية. المحكمة العليا عندما تتبنى قرار لجنة انتخابات سياسية محضة يمينية فاشية، فهي شريكة في تضييق الخناق على العمل السياسي العربي في هذه البلاد. ما بعد 7 أكتوبر العنصرية تحولت إلى فاشية، وعنصرية وفاشية معا أدت في نهاية المطاف إلى هذا القرار اللي خلفيته محاولة تقليص ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي. نتنياهو، بنغفير وسموتريتش يخافون من ارتفاع نسبة التصويت، لأن ارتفاع نسبة التصويت معناها احتمالات أكبر للإطاحة بهذه
0: دكتور يعني لربما نتفق، ولكن في نهاية المطاف القوام العربية لربما قد تواصل عملها السياسي، تترشح للانتخابات، ولربما قد يكون وقود لإخراج الناس إلى صناديق الاقتراع. أنت في السابق يعني أيضا تعرضت يعني لمثل هذه المحكمة وهذه المسالة أيضا القانونية بقرارات الشط، ماذا تبدل اليوم عن الأجواء السابقة؟
1: نعم، في 2003 أنا تم شطبي في لجنة الانتخابات المركزية، والمحكمة رفضت هذا القرار السياسي. اليوم هناك 7 أكتوبر، ما بعد 7 أكتوبر الأجواء تغيرت، اليمين أصبح فاشيا، المركز أصبح يمينيا، واليسار أصبح انتهازيا لدرجة أنه يؤيد قرار الشطب مثل فعل حزب الديمقراطيين الذي أيد شطب الزميل سامي أبو شحادي. الأجواء كلها تغيرت.
0: وبناء على ذلك هل تتوقع من إجراءات أيضا في يوم الانتخابات وقبل الانتخابات مثلا لمثلا خفض نسبة التصويت عند العرب، أو استخدام أدوات قد تخيف أو تعرق العمليات التصويت بناء على ما نراه اليوم قضائيا على الأقل؟
1: هي سيناريوهات مطروحة تناقشها عدة جهات لمحاولة منع اليمين والحكومة ونتنياهو من المس بعملية التصويت وسيرورة عملية الانتخابات، أو زيادة الدور على الصناديق إلى أجل غير مسمى. في عدة طرق يستطيعوا منع سيرورة الانتخابات، لكننا يجب أن نكون يقظين من جهة ومصرين على رفع نسبة التصويت. وأعتقد أن جمهورنا بغض النظر موافق مع المشتركي مش موافق مع المشتركي، موافق مع سامي أبو شحادي مش موافق مع سامي أبو شحادي، يشعر أن هناك ظلم كبير لحق بالقائمة وبسامي أبو شحادي.
0: سؤال أخير دكتور أحمد الطيب، هل كان هناك تنسيق بينكم اليوم وبين القائمة العربية الموحدة؟ لأننا رأينا عمليا يعني كان هناك حالة انفصال خلال المحكمة وبأجوائها وبالنقاشات التي دارت.
1: احنا كنا انا وزملائي يوسف جبرين وسامي ابو شحادي وعوفر كسيفي المحكمة طيلة الوقت، حتى هذه اللحظة انا ما زلت هنا في المحكمة لانه في نقاش لشطب عوفر انتهى، وفي كمان شوي نقاش لشطب المشتركة، ثم بعد ذلك الموحدة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور احمد الطيب على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. إذن استمعنا إلى ما قاله النائب أحمد الطيبي حول قرار المحكمة اليوم التي قررت عمليا شطب النائب أو رئيس حزب التجمع النائب

0: السابق سامي أبو شحادي، والآن المكتب السياسي للتجمع يجتمع لاتخاذ قرار حول هذا الموضوع. بين هذا وذاك عمليا نستمع قليلا إلى أصوات المحكمة التي تناقش هذه الأثناء أيضا قرارات الشطب.
1: خرف شبيب أكتوبر وخرف المأبك الציבורي המאוד רועש ומאוד גועש שקיבל תעודה בכל העולם. ישראל מספיק יציבה וחזקה בדמוקרטיה שלה, והיא נאחזת בעיקר בגלל הדמוקרטיה שלה. לבוא ולומר עכשיו מדינת ישראל, ממשלת ישראל, המפלגה, מפלגת השלטון חיה בשלום עם מצב שחמישית מהאוכלוסייה לא מיוצגים, כיוון שמפלגת השלטון פוסלת אותם כי יש שם שני רכיבים שלא מוצאים חן בעינינו.
2: אדוני
1: מתאר לעצמו את התעודה הציבורית.
2: אז אני רוצה לומר לכבודו,
1: ויש כאלה שיגידו זה לא משנה.
0: إذن نحن استمعنا إلى هذه الأصوات. المحكمة مستمرة منذ صباح هذا اليوم للمناقشة ولمناقشة قرارات الشطب المتعلقة بالقوائم العربية حول انعكاساتها قضائيا، لا سيما التوصية من قاضي المحكمة اليوم للنائب سامي أبو شحادي بالانسحاب، النائب السابق سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع بالانسحاب قبل قرار المحكمة. مساء الخير للمحامي محمد دحلي.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: قضائيا عندما يخرج رئيس المحكمة ويقول أوصي النائب السابق رئيس حزب التجمع بالانسحاب، كيف يمكن قراءة ذلك قضائيا وقانونيا اليوم؟
3: هذا يحصل في قضايا مختلفة بعد أن ينهي الأطراف مرافعتهم أمام المحكمة. يحصل أن يأتي القاضي أو هيئة المحكمة وأن تقول أن الآن استمعنا عمليا لكل الادعاءات ولا نبدي رأينا قبل الميعاد، استمعنا لأن كل الادعاءات وموقفنا أو موقف الأغلبية لدينا هو باتجاه معين وهو موقف واضح، وبالتالي نحن ننصح بأن تتخذ قرار كمستدعى ضده أو مدعي أو ملتمس في هذه الحالة بالنسبة للسيد سامي أبو شحادي بسحب الشطب. هذا يوفر عمليا من ناحية على المحكمة ضرورة كتابة قرار منمق ومفصل، علما أن المحكمة عليها أن تكتب أيضا ثلاث قرارات أخرى فيما يتعلق بالمشتركة.
0: أستاذ محمد، هذه النقطة الأساس التي نريد أن نتوقف عندها، هل عمليا المحكمة لا تريد أن تكتب هذا القرار لذلك فتحت الباب أمام أبو شحادي للانسحاب وأيضا عدم الترشح كي لا تكون هناك سابقة قضائية؟ قضائيا ما هي انعكاسات ذلك أيضا؟
3: نعم، يعني هو عندما تعرض المحكمة هذا العرض، الهدف ليس بالضرورة أنه ألا تكون هنالك سابقة قضائية،
0: إلا
3: الهدف في كثير من الأحيان هو أن توفر أيضا المحكمة على نفسها عناء كتابة القرار، وهي أيضا في بعض الحالات تلمح لأحد الأطراف أنه في مصلحته عدم كتابة القرار في هذه الحالة.
0: طيب، أعتقد هنا أريد أن أتوقف معك قضائيا وقانونيا. السؤال المطروح عندما تقول المحكمة بشكل واضح قرار الشطب قد صدر بانتظار يعني الختم الرسمي، هل على النائب سامي أبو شحادي السابق، طبعا النائب السابق أنا حتى الآن أتعامل معه كنائب، أن ينسحب من الانتخابات وعدم انتظار قرار المحكمة كي لا تكون سابقة قضائية؟
3: هل هنا القرار هو من شقين، هنالك الشق القانوني وهنالك الشق السياسي. الشق القانوني الآن القرار واضح، حتى لو قرر السيد سامي أبو شحادي الاستمرار في القضية القرار لن يتغير، واضح أن المحكمة ستصادق على هذا الشطب، وعمليا سامي أبو شحادي لن يتمكن من الترشح مرة أخرى لانتخابات الكنيست، أو هذه المرة على الأقل ليس مرة أخرى.
0: إذا لم يذهب عمليا إذا لم يصدر القرار أستاذ محمد، يمكن لسامي أبو شحادي أن يترشح مستقبلا؟
3: أنا باعتقادي أنه في حال عدم وجود قرار منمق ومفصل يقول أن سامي أبو شحادي ممنوع من الترشح، بعد مرور فترة من الوقت بإمكان سامي أبو شحادي أن يترشح مرة أخرى، أولا بسبب مرور الوقت، ثانيا لأنه أصلا اليوم أعتقد لو أعطت المحكمة القرار كان سيكون القرار 5 ضد سامي و4 مع سامي، بمعنى في موضوع الشطب القرار بالأغلبية. ثالثا مرور الوقت يخفف من وطأة الأمور، ابتعادنا عن 7 أكتوبر وعن هذا المقال بعد كل الشرح.
0: وهل أنت توصي أنت كمحامي اليوم إذا ما نضعنا كل الأمور السياسية جانبا، هل توصي اليوم لسامي أبو شحادي ألا يستمر قضائيا بانتظار قرار المحكمة؟
3: كما قلت لك قانونيا على أكثر من مستوى عدم الاستمرار قد يخدم مصلحة سيد سامي أبو شحادي أولا على مستوى إمكانية ترشحه مرة أخرى في المستقبل.

0: ثانيا على مستوى إمكانيات ملاحقته جنائيا.
1: وهذا هذا هذا هذه نقطة مهمة جدا.
0: نعم.
1: أريد أن أتوقف
0: نعم.
1: عندها. كان السؤال التالي: هل إذا صدر قرار،
0: يعني أنا بعرف أسئلتك وعم أجاوبك قبل ما تسأل،
1: صح، هل إذا صدر قرار، هذه نقطة اليوم تطرح لي للنقاش والتحذير، هل إذا صدر قرار من قبل المحكمة يدين عمليا سامي أبو شحادي بكل التهم الموجهة إليه في التحريض ودعم الإرهاب وغيره، يمكن أن تتحول أيضا بناء على قرار المحكمة العليا إلى محاكمة جنائية؟
0: ستتحول بكل تأكيد إلى تحقيق جنائي ضده، سيستند المحققون على أقوال الأغلبية من قضاة المحكمة العليا، وسيقولون أن غالبية القضاة في المحكمة العليا قالوا بأن أقواله بنظرهم تعتبر بمثابة دعم للكفاح المسلح. الفرق بين مستوى الأدلة المطلوب في مثل هذه القضايا في المحكمة العليا والأدلة المطلوبة في القضايا الجنائية هو مختلف. في القضايا الجنائية يجب أن يكون هنالك أدلة
1: كافية
0: أبعد من أي شك معقول، باللغة العبرية ما يعبر لخلص فيك سفير. هذه الأدلة في القضايا الجنائية صعب حقيقة الوصول إليها في هذه القضية عندما نتحدث عن مثل هذا المقال. كأدلة إدارية المحكمة العليا قد تقول أنه يكفي ما يوجد لدي لكي أقتنع بهذا الأمر، ولكن أقوال القضاة، تسويغاتهم، شرحهم، طريقة تعليلهم للقرار مرة أخرى قد تكون قاعدة مهمة بالنسبة لبنغفير الذي هو وزير الأمن القومي الآن، وقاعدة للشرطة الخاضعة له لاستدعاء سامي أبو شحادي للتحقيق. ولكن في حال عدم وجود قرار كما يقترح الآن رئيس المحكمة العليا، فلا توجد مثل هذه التسويغات ولا يوجد كتابة لقرارات من كل القضاة التسعة، وبالتالي تبقى القضية قضية ضعيفة جنائيا. وحتى لو استدعي سامي أبو شحادي للتحقيق، لا أعتقد أن بإمكان الشرطة والنيابة أن تحول هذا الملف إلى لائحة اتهام أو إدانة ضد سامي أبو شحادي في المستقبل. فبالتالي إذا انسحب السيد سامي أبو شحادي على المستوى القانوني قد يربح مرتين، أولا
1: بأنه بإمكانه يترشح مستقبلا،
0: نعم، وسيضعف أي إمكانية للتحقيق الجنائي وتقديم لائحة اتهام وإدانة ضده لا سمح الله، وأيضا سيترك الباب مفتوح أمامه للترشح مرة أخرى.
1: نعم.
0: علما أن الانتخابات في البلاد كما تعرف
1: قد تكون كل 4 أشهر أو 5 أشهر.
0: نعم.
1: يعني إذا لم تحسب لنا استطلاعات الرأي يعني عمليا متقاربة جدا. نعم.
0: إمكانيته ستكون أكبر للعودة للحياة السياسية.
1: شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح وهذه الإيضاحات القضائية القانونية، المحامي محمد دحلي من المحكمة، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. إذن عمليا المحامي محمد دحلي يقول في هذه المرحلة بالنظر إلى الشق القضائي، في حال انتظر سامي أبو شحادي قرار المحكمة الصادر يوم الأحد حول إمكانية شطبه، هذا قد يعني بأن سامي أبو شحادي لا يمكنه الترشح مستقبلا لأي الانتخابات الكنيست بسبب الإدانة وأيضا قرار المحكمة. ولكن إذا انسحب في هذه المرحلة دون انتظار قرار المحكمة، لربما قد يفتح الباب أمامه مستقبلا بحكم الظرف الزمني بأن يترشح مرة أخرى لانتخابات الكنيست. والقضية الثانية التي لا تقل أهمية هي قضية المساءلة القانونية التي تتحول أو قد تتحول إلى قضية جنائية في أعقاب قرار المحكمة والذهاب هنا إلى تحقيق في الشرطة. الأجواء في المحكمة اليوم كانت ساخنة، احتدام، نقاشات، وأيضا كانت بعض الأصوات التي استمعنا إليها هناك، فلنستمع إلى ما حصل اليوم. أيضا النقاش كان خارج المحكمة، احتدام هناك مع وصول وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
2: بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
3: ليش؟ شو المشكلة؟
2: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
3: والحال؟
2: طبعاً أي تاتش تمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
3: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافيه كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
4: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
5: الشمس دائماً

0: شددنا تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم، ومن الأوضاع السياسية والنقاشات حول شطب القوائم العربية في المحكمة العليا إلى الاستضافة التي كانت اليوم في إذاعة الشمس لقاء لرؤساء سلطات عنقود الجليل والمروج بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية ويهودية في إطار الدعوة إلى إدارة مسؤولة ونزيهة للانتخابات المقبلة للكنيست. وخلال اللقاء وقع المشاركون على ميثاق انتخابي تعهدوا فيه بالحفاظ على النظام العام ورفض العنف والتحريض وإدارة الخلافات السياسية باحترام وصون الحياة المشتركة في المنطقة بمشاركة عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية بالإضافة إلى رئيس بلدية نوفا غاليل ورئيس العنقود رونان بلوت ورئيس المجلس الإقليمي عمك إسرائيل وأيضا رئيس مجلس يافا المحلي ماهر خليلي وعدد أيضا من الرؤساء الآخرين. المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام أكد على أهمية دور الحكم المحلي ورؤساء السلطات في تهدئة الأجواء وتعزيز الحوار والمشاركة في الانتخابات. نستمع إلى أبرز ما جاء في اللقاءات خلال هذا اليوم، ونستمع بداية إلى تصريحات وأيضا الأقوال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام، فلنستمع.
1: الديمقراطية هي الكيان الاعتراف من ضد الشلطان المركزي، هي الكيان بخور مفهوم شبوة سيكون لكل أشبيرة لكبير ميدا اللي رجلية الشبوة بين نوع جدا بمقبلة أخلاقات هنالكوة السياف تمرح السكرة سبوكة لمعرفة المشبات العصمائيت لتكشور الخوشين لمنكرمي بكور الشلطان مكومي عصمي وبيفكتيني هي سبوكة لمقضية أخيوت كأشباع الشلطان المركزي كلها بمقبول أخر. לפני כמה שבועות, ביתר דיוק ביום שישי לתשעי 26, הוזמנתי לשרוד במונח הפרטי ועל שולחנם האישי של כבוד הנשיא, נשיא המדינה יצחק הרצוג. ובין הדברים שהעליתי מול כבודו בשיחה בעניין, מציאות חייו במדינה. מדינתנו היא גן עדן, שברגע הופכת להיות גיהינום. אני פונה אליכם היום לא רק לכם ראשי הבריקות, אלא לכם הנהגת
2: הזאת,
1: אתם מנהיגי האזור. ויש לכם אפשרות לעצב כאן מודל אחר, מודל של שותפות מעשית, של האחריות הדתית, של העולם שודרת למען התושבים.
3: من تجربتنا الماضية ومن توقعنا الماضي بميثاق مثل ما عملنا المرة هاي مع الوسط العربي مع رؤساء المجالس المحلية، كان في تفكير جدي بأنه كل المنطقة تأخذ هذا الخطوة وتكون بعمل من أجل ترميم، خلينا أسمي، العلاقات العربية اليهودية اللي عمليا اليوم عم بتمر في إشكاليات جدية وإشكاليات عميقة. لكن لا يمكن أنه نمرر الانتخابات اللي إحنا جزء منها، إحنا ممكن نكون الحجر اللي يأكد يثبت شو دورنا ومصيرنا في هاي البلد هنا ومع أهلنا هنا. اللي بيشرفني انه كان في رؤساء مجالس من الاشكول زي ما سماهن رونان بلوك شلوميت واخرين عرب مثل الاستاذ ماهر

0: الأستاذ سليم وآخرين كمان اللي قاموا بدور رائع جدا من أجل التوقيع على الميثاق لخوض انتخابات سليمة، خوض انتخابات شريفة، خوض انتخابات اللي فيها في نهاية الأمر كلنا راح نضلنا في هاي المنطقة، نعيش مع بعض في هاي المنطقة، فيش إلا مفار.
1: بس برأيك في دور لرؤساء السلطات المحلية عندهم قوة يأثروا؟
0: أنا بتصور رئيس المجلس المحلي له كل الدور، هو اللي مش بس أنا ما بحكي تأثير على مين لمين تصوت، التأثير على كيف تدور الأمور وكيف تمشي الأمور وكيف الأشياء تكون وتمر بشكل صحيح. وسليم
2: بقول لكلانو شيش أنشي يمين ويش أنشي سمول، ואין לנו שום כוונה לחפות על מישהו שהוא במקום ימין יהיה פתאום שמאל או הפוך. המסר שלנו פשוט, למחורת הבחירות בבוקר צריך לקום ולהגיד אחד לשני שלום ולשאר חברים, וכולנו אחים וכולנו רצים שיהיה טוב כאן. אין שום סיבה שבעולם לקחת חוק בידיים ולעשות שטויות שאין להם שום סיבה לעשות אותם. וזה המסר.
3: לבוא להצביע ולהשפיע. זה הזמן, זאת ההזדמנות, וזה הכוח של כל אחת ואחד, לבוא בדמוקרטיה ולהצביע בשביל כל מה שנראה לו נכון. עוד פעם, לא שמאל ולא ימין, כל דבר הוא נכון. אבל להשתתף במשחק הדמוקרטי ולהשפיע על עתיד של
4: طبعا انا بصوت المؤثر وبصوت مجلجل بدعي كل المجتمع العربي وبقولها اطلعوا صوتوا לכל שיודע דמוקרטי ואינתחבט אטלעו סאוטו
3: הדין והילדות שלנו כאן
5: طبعا جدا مهم المحافظه على التعايش المبني على كرامه والاحترام متبادل بين ابناء المجتمع الواحد وبين المجتمع اليهودي والعربي، يكون في احترام متبادل جدا مهم. نبعث هاي الرساله كرؤساء سلطات محليه مسؤوله من هون طبعا متوجه لابناء في المجتمع العربي، ان هذا المنافسه السياسيه شيء طبيعي ولازم نعامل ابنائنا هاي المنافسه ونعطيهم يكونوا زي ما تقول مثال في التعامل بيننا. من هون انا بدعي لاحزابنا العربيه وحتى احزاب اليهوديه يكون في احترام متبادل بينهم، وطبعا الكلمه الاخيره انه اطلعوا صوتوا حتى ناثر.
0: الخلاف لا يفسد للود قضيه، نحن نختلف لكن نجاحنا بانه نجلس مع بعض ونتفق على الاشياء او لا نتفق عليها، لكن يوم الانتخابات هو يوم، وانا باكد انه هذا عرس، وعندنا عرس كلمه بالعربيه كثير كبيره، هذا عرس جماهيري اللي لازم الجماهير كلها تطلع وتصوت. كم بالحري بعد الظلم وبعد اللي عم بمر علينا، وطلب من القلب لكل أبناء شعبنا، لكل الشعب، الله كل اللي سامعيني، اطلعوا صوتوا، القضية بين إيدينا اليوم. كمان مرة بقول لكم تصوير.
6: إذن هذه الأصوات التي استمعنا إليها كان رئيس بلدية نوفا جليل رونين بلوت، وأيضا تحدثت رئيسة المجلس الإقليمي عام كيزرائيل شلوميت رايخمان، وأيضا رئيس مجلس يافة الناصرة ماهر خليلي، إلى جانب أيضا رئيس مجلس المشهد الأستاذ توفيق سليمان والمدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
7: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آيتاتش تمرة، رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آيتاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي، سنة دراسية موفقة للجميع.
8: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
9: الشمس دائماً.

0: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
1: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.

0: إذن جددنا التحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في ملفات الحصاد الإخبارية لهذا اليوم، ونتابع في العديد من القضايا المتعلقة بقرارات أو المداولات وجلسة المحكمة العليا في مدينة القدس. ومن الانتخابات وأيضا الأجواء السياسية في إسرائيل إلى الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية، في مقابلة أيضا أجريناها اليوم مع جبريل إرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني أيضا لكرة القدم حول التطورات المتعلقة بالانتخابات، فلنستمع إلى ما قاله في حديثي للزميل جاكي خوري.
1: في هناك قرارا استراتيجيا إسرائيليا تديره الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يرتكز على ثلاث عناصر. العنصر الأول له علاقة بخنق المواطنين، عملية خنق من خلال 942 حاجز وبوابة يغلقها ويفتحها جنود فاشيون على كل التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. البند الثاني إذلال الفلسطينيين أثناء حركتهم لطلب العيش ولا لأداء مهمته التعليمية أو الأكاديمية أو الزراعية أو إلى آخره. مظاهر الإذلال التي تحصل غير مسبوقة في تاريخ البشر. اللهم إلا إذا كانوا، وأنا لا أقبل لليهود أنهم يكونوا امتداد لما حصل في أوروبا في أربعينات القرن الماضي. الموضوع الآخر عملية الأسرلة للأراضي الفلسطينية وللتاريخ الفلسطيني وللجغرافيا الفلسطينية وللمقدسات الإسلامية والمسيحية. هذا هو جوهر السياسي الإسرائيلي. من هون الحرب علينا جغرافية وديمغرافية وأمنية واقتصادية وإنسانية، وهي غير مسبوقة في تاريخ البشر.
2: من يستطيع لجم هذه الحكومة؟
1: المجتمع الدولي. إسرائيل تتصرف مثل أزعر الحارة. هذا الاحتلال، هذا التوسع، هاي السياسات هي خطر وجودي على دولة إسرائيل. إسرائيل لا يستطيع أن يعيش بأمن وبسلام وباستقرار وبازدهار ويحرموا 5.6 مليون فلسطيني من حق الحياة وحق التمتع بالحرية وحرية الحركة والاستقلال.
2: بعض الإسرائيليين يستخدموا عبارة أنه نحن أمام انتفاضة، هل الشعب الفلسطيني في موقع ينتفض أم هو أيضا يفهم أن أي انتفاضة ستؤدي إلى تهجير؟
1: يا سيد العزيز، على الإسرائيليين أن يفهموا أنهم أمام تحدي وجودي، وأن يقرروا هل هم جزء من منطقة الشرق الأوسط وفي علاقات طبيعية معهم مع المنطقة. هذا يكون فقط باستعدادهم للتخلص من السرطان الخبيث اللي اسمه احتلال بسياساته التوسعية.
0: لأننا استمعنا إلى ما قاله أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وأيضا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل رجوب، الذي أجرى مقابلة مع الزميل جاكي خوري حول السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأيضا الانتخابات التشريعية المرتقبة.

0: وإلى قضية أخرى تتعلق بحادثة الاعتداء الاستنكار والشجب لما تعرض له قدس الأب قسطنطين من اعتداء من قبل أفراد الشرطة في مدينة يافا. تحدثنا معه اليوم فلنستمع إلى ما قاله.
1: حصل ما كنا يعني خلينا نقول نتوقعه وبنفس الوقت لا نتوقعه، لكن حصل يوم الثلاثاء قبل يومين في يافا اعتداء من قبل أفراد أو أشخاص من الوحدة الخاصة اللي هني معروفين يقال عنهم اليسامم في يافا، حيث جاءوا هذه الأفراد أو هذه الوحدة بأعداد كبيرة جدا في حجة تفتيش رخص وأوراق سياقة للدراجات النارية والهوائية في يافا. هناك كنت أنا يعني جالس في أحد المحلات التجارية بالقرب من أفراد الشرطة، وقعدت جلست أراقب يعني العمل يلي كان موجود هناك. لاحظت في أنه العمل الشرطة كان فيه يعني عنف كلامي ومبالغ في طريقة التعامل مع الشباب أو المواطنين اللي كانوا موجودين، وبالذات من أشخاص معينين يعني من الوحدة هاي الخاصة اللي كانوا يتعاملوا مع الشباب بشكل فيه خوف، فيه تهديد، بنبرة صوتية عالية، بنظرة حادة. يعني الناس كلها، كل الناس تجمعت، وكان في نوع حتى من طلاب مدارس خافوا من الطريقة اللي كانت موجودة بالشارع. فلما لاحظت الإشي عم بتكرر عدة مرات مع عدة أشخاص، توقيف مزل ويعني غير مبرر، اضطريت أنا كرجل دين وإنسان يلي هو أنا بخدم بالبلد أكثر من 21 سنة في يافا، اضطريت أنه أتدخل بطريقة جدا أديبة وحضرية. توجهت لأحد أفراد الشرطة يلي هو كان أكثر تصرف مبالغ، وطلبت منه بأن يتصرف مع الشباب والمواطنين بطريقة أكثر حضرية وأكثر أخلاقية يعني. لكنه طبعا أنا فوجئت من ردة فعله، بدأ يصرخ بصراخ شديد بيستعمل معي كلمات يعني فيها أي نوع من الاحترام أبدا، مع أنه طبعا رأني بزي الخاص أرثوذكسي ولابس اللباس الخاص تبعي يعني في الشارع، كل الناس يعرف يعني بيعرفوني. ولما صممت أنا معاه طبعا أنه يتابع شغله مش بهاي الطريقة، إنما بطريقة أكثر تكون حضرية وإنسانية، تعانف معي أكثر في الصوت مما اضطريت أنا أنه أجاوبه، وتم طبعا الاعتداء علي من قبله، من قبل عدد من الأشخاص أو أفراد الشرطة اللي كانوا معه، طبعا تضامنوا مع بعضهم البعض وحطوا لي الكلبشات يا أستاذ جاكي في يداي خلف
2: يعني
1: ظهري.
2: يعني أنت ورجل دين بلباسك الديني ويتم اعتقالك ووضع الـ يعني الأصفاد القيود في إيديك.
1: نعم تم وضع أصفاد القيود في يدي، حتى يدي ورا ظهري، وشد الأصناف بشكل يعني قوي جدا، وبدأ يعني يصرخ علي بطريقة جدا شديدة ودفعني.
2: والادعاء أنه ماذا، عرقلت عمل الشرطة، محاولة
1: أنه أنا طبعا هذا هو الادعاء، طبعا أنه أنا ادعى بأنه أنا يعني أعرقل عمل الوحدة هذه في الشارع يعني لم يقبل.
0: إذن استمعنا إلى هذه الأقوال ونعود إلى جلسة المحكمة العليا التي تناقش قرارات شطب القوائم العربية فلنستمع. في هذه الأثناء عمليا يتم مناقشة شطب القائمة المشتركة.
3: הבקשות גם אינן מתייחסות לא באופן מפתיע אולי כי זה סיסטמטי לכל הזה למצעה ומטרותיה העדכניות של הרשימה. הבקשות אינן מתמודדות ואולי יש פה חוסר תום לב עם זה שרעם הייתה חלק מקואליציה באיזשהו שלב, היה גם דיון על איזשהו קונסטלציה.

0: مواطنين في أكتوبر عام 2000 والمعروفة في الغالب بلجنة أور نسبة إلى القاضي تيودور أور.
1: بهذا نصل إلى ختام الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله، من وراء الميكروفون في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية رافقني عدي ياسين. أشكركم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أوصى قاضي المحكمة العليا يسحق عميد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بفحص إمكانية سحب ترشحه للانتخابات القادمة قبل إصدار قرار الحكم يوم الأحد المقبل. عميد ألمح إلى أن قرار المحكمة يتجه بأغلبية نحو الشطب. ذا وتواصل المحكمة العليا النظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، وانطلقت قبل قليل جلسة النظر بقرار شطب القائمة العربية الموحدة. وخلال المداولات قال قاضي المحكمة العليا أليكس شتاين خلال جلسة النظر في شطب ترشح أبو شحادي إن قراءة المقال الذي نشره الأخير في 8 أكتوبر 2023 وفي توقيته تشير بحسب رأيه إلى دعمه للإرهاب، معتبرا بأن التفسيرات التي قدمت لاحقا لا تغير من مضمون ما كتب آنذاك. ورفض أبو شحادة اعتباره مؤيدا للكفاح المسلح مؤكدا أنه لم يؤيد العنف في حياته. كما أكد أبو شحادة بأن حماس قامت بتنفيذ أعمال إرهابية لا يتفق معها في رده على سؤال المحكمة ما إذا كانت حركة حماس حركة إرهابية. كما أعرب أبو شحادة عن ندمه بسبب المقال الذي نشره بعد 7 أكتوبر. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال تحقق في دوافع حادثة طائرة فلاي دبي. نتنياهو قال إن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين إيديولوجي متطرف، ومن الواضح أن مساعد الطيار كان انتحاريا. نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل ستتمكن خلال أيام من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران أيضا. هذا وأمر النائب العام في دولة الإمارات بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة الشركة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إيران بالسيء للغاية وبأن اقتصادهم بالمنهار ويريدون عقد صفقة، مشيرا إلى إمكانية شن هجمات جديدة على إيران. كما عقب ترامب على رفض المقترح الجديد قائلا إن ما رفضته قبل عام لن أوافق عليه اليوم. صادقت المستشارة القضائية للحكومة على خطة وزير المالية باتسلائيل سموتريتش لخفض سعر لتر البنزين ب50 أغورا على أن يدخل التخفيض حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل. يأتي التخفيض من خلال تقليص ضريبة المحروقات البلو لينضم إلى تخفيض مماثل أقره الوزير الشهر الماضي. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22 درجة مئوية، في النقب 19، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل التحيات مستمعات ومستمعي شمس وين ما كنتوا عم تسمعونا، بتأمل نهاركم هيك كان جميل وساحر مثل جمال الساحرة المستديرة، بالرغم من الأخبار اللي هيك وعمليات الشطب أيضا من العالم السياسي ومن العالم الرياضي على في طبيعة الحال. اليوم كلنا يعني موجودين في حالة ترقب دائمة، يعني هيك تابعتوا آخر الأخبار في الحصاد الإخباري قبل شوي، نحن كلنا متأثرين في كل قضية محاولات الشطب لكل عربي في البلاد بكل مكان متواجد فيه وبمثله، وبالذات ممثلينا في الكنيسة. وأيضا في العالم الرياضي نحن من امبارح متأثرين بأزمة عن بطال واحد من أساطير كرة القدم، فخرها وتاريخها وسبب أساسي للكثير منا بأنه عشق الفوتبول وبتابع كرة القدم على حد سواء. عم نتحدث عن الأزمة اللي عم بتصير مع كريستيانو رونالدو والأخبار والإشاعات حول اعتزاله الدولي من منتخب البرتغال، كل الأزمة بأنه غادر معسكر التدريب في بطولة الأمم الأوروبية، وكل الحديث بأنه رغم المحاولات من الاتحاد العام لكرة القدم البرتغالي وأيضا مدرب الفريق هيسيوس بلحاق فيه إلى المطار إلا أنه غادر بطائرته الخاصة، والحديث بيقول الوجهة مدريد لعن جورجينا والأولاد والفاكيشن هناك. كلها معلومات أولية غير مؤكدة، لكن طبعا السوشيال ميديا من يوم أمس هذا الموضوع الأساسي يا جماعة اللي عم ينحكى عنه، منصات التواصل الاجتماعي مشتعلة ما بين الإشاعات ما بين الحقائق ما بين التسريبات من الصحفيين الموثوقين وما بين أزمة الرقم 7، وهل في وريث أم لا يوجد وريث، ولا هي يعني عملية تنظيمية كل هذا.

موضوع رح نخوض فيه من بداية حلقتنا اليوم. المرتدة رح تكون معكم من الستة للسبعة مثل العادي. معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج أنا ليلى قيش، برافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج زميل العزيز عدي ياسين. المفروض طبعا خسكي يكون معنا، لكن كمان أسبوع رح نعطي هيك آخر عذر وآخر إنذار على الهواء مباشرة. يا خسكي عليك أن تعود الأسبوع القادم، وإلا ستجد نفسك مثل ما وجد نفسه الأسطورة كريستيانو رونالدو. أي أعذر من أنظر، هياني أنا على الهوى عم بحكيها هاي المرة. طبعا خاسكي معكم في بث مباشر لواحد من فرقنا العربية بعد شوي ساعة 7 اليوم من الدرجة الممتازة. أكونوا كمان على السمع، معطينه تبريره. الحديث الرياضي شيق رح يكون المحور الأساسي في حلقتنا لليوم من الستة لسبعة. مثل ما ذكرت رح نكون على الهواء مباشرة حبايبي عبر إذاعة الشمس، عم تسمعونا على 101.1 FM عبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني. نحن دائما نتحدث هيك عن العناوين اللي رح نخوض فيها اليوم. طبعا دوري الأمم الأوروبية رح يكون واحد من القضايا الأساسية اليوم في حلقتنا. رح نتحدث أيضا عن ملف مانشستر سيتي والعقوبات ما بعد، يعني يوم أمس طلع قرار بأنه التهم على ما يبدو أثبتت على مانشستر سيتي، وصارت الأمور عن جد أوضح في خصوص العقوبات. رح نتحدث أيضا عن هذا الموضوع.

0: وطبعا الرياضة المحلية وانديتنا العربية ومسارها وين رح يكون وكيف رح يكون، كمان رح يكون في نهاية برنامجنا لهم وقت مخصص. نحن رح نبدأ كمان شوي، بدي رحب بضيفي أمجد هريش المحلل الرياضي. يسعد لي أوقاتك، صرت شارك كمان دائم معنا في البرنامج، مبسوطين فيك دائما.
1: أهلا أهلا فيك ليلى، وتحية إليك ولكل المستمعين. طبعا أنا لي الشرف كمان أكون معكم بالمرتدة، فمن جمعة لجمعة بنشوف شو عم بيصير،
0: شو عم بيصير وكيف نحن مبسوطين.
1: يعني الناس يعني إسا بالنسبة للافتتاحية تبعتك، أنت حكيت إنه قضية السيتي وقضية رونالدو، ايه. إحنا فكرنا لما طلعت قضية السيتي إنه هي اللي شاغل السوشيال ميديا، بس أجت قضية رونالدو السوشيال ميديا ولع.
0: رونالدو بيغلب بيغلب بيغلب، ببيع يعني هذا الاسم لا يمكن إنك تتجاهله وما تتعامل معه، على إنه هو الاسم الأقوى اليوم في عالم كرة القدم حتى من ناحية السوشيال ميديا. يعني إجت حتى عملت لنا هذا المقياس على فكرة أمجد، كنا قبل ما نعرف شو شعبية الأشخاص كانوا يعرفوها أكثر من الإعلانات. أتذكر لما بيكهام طلع على الساحة من جماله الخارق كان كمية الإعلانات اللي تنهال عليه جدا كبيرة، لدرجة أنه فكروا أنه شعبيته هي تفوق مثلا شعبية رونالدو الظاهرة أو زيزو في حينه. لكن لما أنت بترجع وبتفحص اليوم على فكرة شعبيته هي تفوقهم على السوشيال ميديا طبعاً. بالمناسبة لأنه كمل وظل عنده مسار ما بعد كرة القدم، لكن ما كان هذا المقياس على بأنه بالأرقام بأنه مين عم بيكون عم بيأثر أو عم بيكون قائد كمان مش بالملعب وإنما خارجه. فالأمور تغيرت في عالم كرة القدم من هاي الناحية.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: يعني في ناس بتحب في ناس ما بتحب، في مدربين اللي حكت عن هذا الموضوع اللي بتقول انه صعبت المهمة عليهم ما بعد يعني اختراق السوشيال ميديا لخصوصية هذول النجوم اللي نحن كنا اصلا نستنى يعني اخبارهم فقط في الصحف والمجلات.
1: يعني اليوم اذا بتطلع على ديفيد بيكهام هو بيصور حياته على السوشيال ميديا.
0: تعرف انه مزارع؟
1: بعرف.
0: محلاه انه مزارع.
1: تعرف انه هذا اللي هو جاب كمية مشاهدات بالملايين من وراء هاي الشغلة،
0: مزبوط.
1: انه بصور حياته كمزارع، شوفي كيف بتعامل كيف حياته
0: مبنية، بسيط يعني هو بيعمل الاكل. بعدين اللي كان نجم السوشيال ميديا
1: على فكرة هو رجع للطابع الانجليزي القديم، هيك كانوا الانجليز في ايام زمان.
0: حتى بيته موجود في مزرعة بعيدة عن ضجيج المدن، بس اللي سرق الأنظار خلال الأسبوع الأخير من ناحية نجوم كرة القدم هو تيري أونري، لأنه كمان فرجانا صور لإله من الجيم أو من غرفته الشخصية اللي هي جيم بيتي عمليا. فالناس تفاعلت معه بأنه اليوم هو أكثر لياقة وجسمه متكامل من ناحية رياضية أكثر بكثير من شو كان لما كان لاعب. فنحن عم نتحدث عن أشخاص اللي هن كملوا مسيري، ظلوا يعني اشتغلوا على نفسهم بمناحي حياة ثانية حتى يظلوا على الشاشة وما تنساهم الناس. بالمقابل عندك كارلوس يلي فجر، واحدة من المفاجآت الكبيرة خلال هذا الأسبوع روبرتو كارلوس يا جماعة، لما قال أنه أنا خسرت 90% من أرباحي اللي عملتها في كرة القدم. تخيل.
1: واو.
0: فكان هذا محور نقاش كثير كبير، كيف مثلا عندك هنري أو بيكهام هن كملوا بالمسيرة عملوا مصاري أكثر بكثير، هنري بالتحليل الرياضي واليوم هو أصلا يعني شركات إعلانية كبيرة اللي هي بتتعاقد معه بشكل دائم.
1: تعرف إنه هو اليوم المدير الرياضي لأون
0: طبعا
1: في مجال كرة القدم،
0: وجاب لهم باب وجاب لهم الجماهير كلها، واليوم عن جد البراند عم رح يفوت على السوق بقوة وممكن يكتسح نايكي وأديداس وهيمنة بوما كمان في طبيعة الحال. لكن عندك بالمقابل انه اللاعبين البرازيلية صار عليهم وصمة دائمة بانهم ما بيعرفوا يديروا حياتهم ماديا. صحيح. رونالدينيو، كارلوس، حتى رونالدو، ألفيش،
1: اذا بتطلع عليهم كلياتهم ليش؟ انا بنظري انه بيجوا من الفقر، لما بيجوا من الفقر ففجأة بيشوفوا المصاري، بيشوفوا قديش هن صاروا مشهورين، قديش الإعلام حواليهن وقديش شهرتهن قاعدة بتسبقهن، فبيعرفوش يتعاملوا مع حياتهن المالية الاقتصادية.
0: ممكن
1: بس إذا بتطلع اللعيب الوحيد اللي من البرازيل اللي عرف يتعامل مع هاي حياته هو كاكا، لأنه كاكا ما جاش من عائلة فقيرة. طبعا
0: هو أمير بالأساس،
1: طبعا هو أجا من عائلة غنية
0: 100%. بس بدي أقول لك شغلي كمان، أنه رونالدو أجا من الفقر وعارف يدير أمور حياته بشكل سليم. باعتقادي في شيء بالذهنية البرازيلية،
1: بالعقلية البرازيلية
0: 100%، اللي هي كمان ما بيعطوا يعني ما بيتعاملوا صح مع الأمور، حتى من ناحية أوزانهم إذا بتشوف كيف بينصحوا ما بعد الاعتزال، حتى من ناحية اللايف ستايل تبعهم كيف بيكون. حتى واحد يعني واحدة من أزماتهم إنه ما بيستمروا للعب لأعمار متقدمة، هي موضوع حياة الليل النساء الأكل وهذا الطرف يلي بيظل مسيطر عليهم رغم كل شيء. طيب نحن بدنا نتوقف مع فاصل غنائي حبايبي، نسمعكم هيك أغنية، بتخيل أغنية شيرين لازم تنزل الساعة 6، رح أفحصها أمجد إذا نزلت، لأنه بتعرف نحن صح بنحكي دائما رياضة، بس الرياضة فن ودائما مرتبطين في بعضهم البعض، فرح نفحص إذا نزلت إسا ولا رح تنزل الساعة 7. حاليا تعالوا نسمع هاي الأغنية، يلا فاصل غنائي ومن بعد رح نكمل المرتدة، خليكم معي.

0: يسعد لنا اوقاتكم عن جديد، كل انضموا لنا بهاي اللحظات، مكملين معكم المرتده عبر اذاعه الشمس. حبايب بتامل تكونوا مبسوطين ومجهزين انفسكم لنتحدث عن اجمل حديث في العالم، سحر الساحره المستديره كره القدم في العالم، كيف عم بيكون التغيرات السريعه فيها ما بين الاخبار، منصات التواصل الاجتماعي، النتائج، وطبعا التغييرات من وراء الكواليس اللي دائما نحن يعني بنتحدث عنها وتؤثر بشكل مباشر على شو رح نشوف لبعدين، وهذا تحديدا اللي عم بيصير في ملف مانشستر سيتي. هذا الملف اللي رح نخصص له كثير من الوقت اليوم هيك حتى يعني نعطيه حقه، ما بين المطالبات من عشاق اليونايتد بانه ياخذوا التروفيز تبع القاب السيتي، بما انه امجد هريش طبعا المحلل الرياضي الموجود معنا في الاستوديو هو من مشجعي اليونايتد، عن جد يعني فقدتوا الامل بانكم تحصلوا على شيء بقدراتكم وجدارتكم ورحتوا رايحين يعني بدكم القاب السيتي؟
1: لا لا بالمره، لا مش
0: هيك، مش معقول،
1: لا
0: لا لا. يعني فيش غير اليونايتد عم يطالب بالالقاب،
1: هاي قسم صغير من الجمهور، مش الجمهور
0: بس كم. مضحك انت ما يعني ما بس انت بس معي انه مضحك.
1: اه طبعا مضحك الاشي، لانه اليونايتد بهذيك السنه ما كانش يستحق، ما عملش كل شيء على الملعب عشان يقدر
0: يستحق. 10 سنوات لم يستحق يعني، حتى في 10 سنوات اللي فيهم اصلا في ازمه عند الـ عند
1: حتى روني، يعني بتصريح روني لما طلع لما قال انه اه لازم يتعاقب، لازم السيتي يتعاقب على المخالفات اللي سواها، بس انه يعطونا قبل انا بكبلش فيه لانه احنا ما عملناش كل اشي عشان نستحق هذا اللقب
0: 100%. طيب نتحدث شوي عن هذا الموضوع امجد حتى نوضح طبعا هيك للمستمعين شوي. جماعه سبق تحدثنا كثير خلال هذا الاسبوع في برامج الرياضيه عن السيتي وكل هذا الملف، عم نتحدث عن 115 تهمه على ما يبدو خلص ثبتت على السيتي. كان في تحديث يوم أمس بأنه اللجنة تقريبا يعني أعلنت بشكل واضح بأنه فيهم التهم هذه مثبتة على السيتي بالرغم من التزام النادي وكأنه بموقفه السابق والثابت بأنه هو ما عمل ولا أي مخالفة. هذا الرد الرسمي لحتى الآن من النادي، وهذا مفهوم ليش، لأنه كمان حتى تفهموا أنه بسبب تسريبات من هكر
1: روي بيتو
0: يعني بسبب أنه سرب هاي الملفات فتم الوصول ل
1: بس بتعرف انت
0: لهي الخروقات
1: دير شبيجل اللي اشترت منه هاي المعلومات وهي اللي فتحت القصة كلياتها.
0: مظبوط،
1: هي الصحيفة الألمانية.
0: بس الأزمة وين؟ انه بسبب انه شيء اجى من خلال فضائح
1: من هكر اللي اخترق
0: فمالك المانشستر سيتي بيقول لك انه انتم يعني انتم ما عملتوا جهد بتحقيق حتى حصلتوا على هاي الوثائق او وصلتوا لها بطريقه سليمه وقانونيه، فعمليا لهذا السبب هو متمسك بانه يعني ما مش لا يجب معاقبه السيتي بنفس المقدار لو انه كان في خروقات اللي هي واضحه للعين وتم الوصول لها. يعني في فرق بين انك تخترق الوثائق السريه اللي موجوده عندي في النادي، في فرق بين انك تشوف انه في تاثير وفي خلل وتحقق وتصل الى النتائج من هذا المنطلق.
1: انت بتعرفي بعد ما طلعت كل هاي القصه من الهاكر واشتروها دير شبيجل وفضحوا كل القصه، فهون بلشت القصة تفوت لرابطة البريمير ليج. فهون رابطة البريمير ليج بتدعي انه المانشستر سيتي مدار سنوات من سنة 2009 ل 2018 قدمت معلومات مالية خاطئة، وكانت الملاك كانوا يجيبوا مصاري من جيبتهم الشخصية

0: ويحطوها بمصاري كأنها بالدعاء أنه هي مصاري فاتت من وراء الدعايات والرعايات.
1: صحيح.
0: فهون صارت المشكلة. هاي واحدة من البنود اللي حققوا فيها. والدعاء رابطة الدورة الإنجليزية أنه سيتي على مدار سنين ما كانش متعاون في التحقيق
1: 100%.
0: فهون في مشاكل كبيرة. فإحنا بنحكي على 114 تهمي من أصل 115. يعني تشوف الرقم
1: هي تهمي واحدة. بس التهمي رقم 115 للناس كانوا عم يحكوا أنه هي ممكن غير مثبتة أو مثبتة وأنه عم
0: عملوا عليها ميمز.
1: عملوا عليها ميمز بس لا هي أثبتت في النهاية. وهي قد تكون الأزمة الأكبر من ناحية العقاب. هذا اللي تم تسريبه أيضا بأنه ما تعملوا ميمز كثير. هاي التهمة ممكن تورطهم للجماعة.
0: عشان نوضح للمستمعين لازم نفصل في شغلتين. هن في قضية اللي انفتحت عليهن اللي هي من رابطة الدوري الإنجليزي على أنه بيحكوا على عقوبات اللي هي خصم نقاط مستقبلية أو قاعدين بيحكوا أنه على صاحب ألقاب. بس أنا برأيي الشخصي فيش شيء اسمه صاحب ألقاب, لأنه اللي سواه مانشستر سيتي على الملعب هو مش من وراء المصاري. صح انه في مصاري فاتت واشتروا لعيبه في على مستوى عالي, بس ولا مره هي المصاري اللي بتعمل المنظومه. فسيتي بنى منظومه اللي هي سيطرت لسنين وحققت الدوري على 4 مرات ورا بعض, وبنحكي على دوري ابطال اوروبا. فخلينا من هون نفصل بين قضيتين اللي هي وحده تعويضات ماليه للفرق اللي هي قدمت شكوى اللي هي أرسنال اللي هي ليفربول اللي هي توتنهام واللي هي مانشستر يونايتد. فهي القضية هي لحال هي تعويضات مالية تقدر بقريب 300 مليون باوند, وقضية العقوبة تبعت الرابطة الدوري الإنجليزي.
1: لحد اليوم نحن ما بنعرف شو العقوبات. كل ما شفتوه على السوشيال ميديا هو توقعات وتكهنات. أول شغلة ما في عنا حادثة مماثلة حتى يستند عليها في يعني سابقا في البريمير ليج. وكمان في نقطة مهمة إنه هناك المحاكم ما في محاكم رياضية, هي كلها محاكم اللي هي يعني عمليا حكومية إذا بدكم
0: من داخل الرابطة.
1: داخل الرابطة يعني. فعمليا نحن غير متوقع شو ممكن تكون العقوبة. أمجد تحدثت عن موضوع كثير مهم بأنه يجب الفصل بين قضيتين, وفي قضية كمان يجب الفصل فيها بأنه الناس مفكرين أنه سيتي الند تبعه البريمير ليج. لا نهائيا نهائيا الند هو مش البريمير ليج, وحتى هون وصلوا إلى تسوية في 2025.
0: مظبوط صح.
1: عمليا نحن البريمير ليج خارج الصورة يا جماعة. فكمان هذا سبب حتى بيب غوارديولا طلع مبارح وآزر هذا الفريق.
0: قال أنا بوقف مع الفريق وبطلب من كل مشجع يوقف مع الفريق,
1: وقال إنه هاي الأمور ما أثرت بشكل مباشر على لا لعب السيتي على أرض الملعب, لا على قرارات السيتي, ولا على إنك أنت حققت لقب. يعني هي عمليا معهم مصاري أكثر من شو حكولنا
0: 100%.
1: مش العكس
0: صح.
1: يعني عمليا هي قضية مالية بحت لا تمت إلى يعني كرة القدم بصلة.
0: كديش شفنا فرق اللي صرفت ملايين ملايين وبحياتها ما ساوت لإلها هوية ولا جابت ألقاب. احنا شفنا هذا الاشي عايشينه في عالم كرة القدم. فزي ما قلت لك بيبي غوارديولا صح هو استفاد من وراء المصاري اللي فاتت على الفريق اللي غدر يشتري فيها لاعبين على مستوى عالي من اللاعب اللي كانت في الأول في مانشستر سيتي, بس هو بنى المنظومة مش المصاري اللي بنت المنظومة
1: 100%. وغوارديولا هو اللي قدر يبني المنظومة يعني بمحل معين. لأنه إذا نحن ما نرجع لسنوات الخرق لما كان في خروقات من 2010 بدأت
0: من 2009 إلى 2018
1: قبل وصول غوارديولا كان في خروقات. ورغم هيك
0: هو لحق آخر سنتين من الخروقات.
1: مزبوط. ورغم هيك ما كان في للنادي أي بصمة رياضية.
0: لا.
1: وهذا يؤكد بأنه عمليا الموضوع مش موضوع مصاري ولا خروقات ولا ماديات موجودة في البنك. اللي قدر يصنع الفارق هو مدرب عبقري موجود على الخط. هي نقطة أساسية.
0: ولهيك أنا في رأيي هو أكثر مدرب أثر على الكرة القدم العالمية اليوم.
1: طيب إسا نحن عشان نحكي هيك ونوضح هذا الخلفية الموضوع اللي صار مبارح واللي هو يعني شغل الرأي العام والبعض يعني تعامل معه كأنه غير المسار القانوني, أنه اللجنة المستقلة أصدرت قرار الإدانة خلصنا. البريمير ليج أعلن رسميا أنه مانشستر سيتي أدين بكل التهم المتعلقة بالمخالفات المالية. وأساسها بأنه يعني تخيل أنه هو أدين بشكل كثير كبير على عدم التعاون مع التحقيق. هي واحدة من الأزمات الكبيرة اللي راح يتعاقب عليها. بس هل في عقوبة حاليا؟ لا يا جماعة, نحن حاليا مش عم نحكي لا على خصم نقاط ولا على هبوط ولا سحب بطولات ولا غرامات معلنة. العقوبات راح تنبحث بجلسة منفصلة

0: أمام اللجنة المستقلة ورح تبقى سرية إلى حين السماح بإعلان النتيجة. يعني أي عقوبة بتشوفوها على السوشيال ميديا مش محطوط عليها رسمياً تعاملوا معها إنها تكهن وفيك نيوز. الخطوة الآن اللي عملها مانشستر سيتي هي الاستئناف، وهذا يحق له
1: طبعا.
0: سيتي طبعا بده يقدم استئناف. النادي طبعا أعلن إنه رح يطعن بالقرار ويقول إنه في أخطاء جوهرية بالقانون والوقائع،
1: بس إن معهن مهلة للاستئناف
0: 2 أكتوبر. راح بس أكيد راح يكونوا جاهزين. النقطة المهمة كثير في هذا الموضوع إنه بحسب قواعد البريمير ليج إذا قدم الاستئناف يفترض إنه تعقد جلسة الاستئناف خلال 12 أسبوع، تمام؟ بعدين لازم القرار يصدر خلال 30 يوم من انتهاء الجلسة. بس خبراء القانون عم بيقولوا إنه ضخامة هالملف راح تخلي العملية أطول، فحتى لو متوقعين إنه يكون في عقوبة انسوكم من هذا الموسم. هذا الموسم لن صحيح. يتضرر السيتي، تمام؟ يعني باختصار الموضوع إنه مانشستر سيتي أودين نعم لم يعاقب بعد المعركة بهاي المرحلة، انتقلت من إثبات المخالفات لمرحلتين، الأول استئناف السيتي بعدين تحديد العقوبة، والشي رح ياخذ وقت كثير كبير. في تطور مهم إضافي بهذا الموضوع إنه الاتحاد للطيران رفض كل النتائج اللي بتتعلق بالترتيبات الجارية اللي وردت في القضية، وقال إنه بيطلب استشارة قانونية لحماية مصالحه وسمعته. يعني العملية لا تتعلق فقط بنادي كرة القدم وإنما بشركة الطيران يلي هي الراعي الرسمي للنادي. فعمليا نحن هون عم نتحدث عن ملف بهاي الضخامة لقد يعني إذا أثبت وكان في عقوبات ما أعجبت السعوديين، نحن رح نشوف خسارة مالية هائلة في إنجلترا وفي البريمير ليج وفي مانشستر على وجه التحديد، لأنه وجود مانشستر سيتي غير مانشستر كلها كمعلم سياحي في هذا الكوكب
1: طبعا، وغير شكل الدوري الإنجليزي كله،
0: غير الدوري الإنجليزي على صعيد السياحة لعب دور جدا كبير في مانشستر. فيعني أهالي مانشستر اللي بيشجعوا الاثنين اليونايتد أو السيتي رح يكونوا كثير عندهم مشكلة مع غياب مانشستر سيتي أو تعرضوا لعقوبة اللي هي كثير كبيرة. فالموضوع معقد، الملف كبير، رح نستنى كثير وقت حتى نعرف.
1: زي ما أنت قلت بحسب المحامين الرياضيين اللي قالوا إنه هاي حبالة طويلة بالنسبة للاستئناف، راح تكون أكثر من جلسة، فراح تمد لحد الصيف الجاي. يعني إحنا بنحكي على بداية الموسم الجاي
0: على الأقل، على الأقل. طيب رح ننتقل ونكون مع الملف الأكثر جدل واللي عم يبعثوا لي إسا، يعني كيف أنتم مش مفتتحين بالدون جماعة، أنتم ما سمعتوا أول 5 دقائق، تمام؟ إسا نحن رح نتحدث عن قضية الدون. كريستيانو رونالدو يا جماعة يلي ما بيعرف شو اللي صار، كريستيانو رونالدو طبعا نحن عم نتحدث عن أطول فترة للتوقف الدولي أمجد، لأول مرة بتصير 3 أسابيع. طققونا فقعونا، الأمم الأوروبية عم تاخذ كبطولة اهتمام أكبر. يعني سابقا كان حسوا انه المنتخبات مش عم تاخذها بشكل جدي، شو عملوا السنه؟ قالوا لهم طيب ما بدكم تاخذوها بشكل جدي، نحن رح ندخل نتائجها بالتاهل الى اليورو. فعمليا اذا لاحظت تم استدعاء كل اللاعبين الاساسيين مع مخاوف من اخطاء، يعني بتحس انه لا عم يلعب وكانها بطوله حاسمه مهمه جدا. فهذا التغيير اللي صار السنه عمل شغله. طبعا حبايب كريستيانو رونالدو اللي صار معه انه كان بيتوقع انه يلعب بالمباراة الاولى للبرتغال، مع مين كانت؟ انا ناسي مع مين كانت. المهم كان متوقع انه لازم بده يلعب، كان لازم اتفاقه كان مع خيسيوس بانه يدخل في اخر نصف ساعة مع المدرب البرتغال، لكن مدرب البرتغال ما سمح او ويعني برر ذلك بانه مجريات المباراة راحت الى مكان اخر وبالتالي لم يشركه. كان في لحظات أمجد يلي نشرت على السوشيال ميديا من غضب كريستيانو رونالدو، لدرجة كمان أشعلت نقاش ما بعد ذلك بأنه هل هو غضب رغم انتصار البرتغال، كان مبين عليه منفعل بشكل كتير كبير، غضبان أنه ما دخل.
1: أنت إذا لاحظتي آخر كم من تاني لما أجل الحكم يسفر الكاميرا راحت على رونالدو، بس سفر الحكم رونالدو لف ونزل على
0: وطلع على الملعب بدون ما يسلم على أصدقائه،
1: نزل على غرفة الملابس
0: 100%.
1: طبيعي للاعب كبير بحجم رونالدو لو ما لعبش يزعل، هذا شيء طبيعي لكل لاعب،
0: هذا شيء طبيعي انه يزعل.
1: طبيعي.
0: البعض انتقد بانه يعني ردت فعله مبالغ فيها لانه بالاخر انت فريقك انتصر.
1: اسمعي، طبيعي لكل لاعب كرة قدم بحجم رونالدو او اقل حجم من حجم رونالدو لما انا بعمل احماء لمده نصف ساعه والمدرب ما بيشركني

0: أزعل إنه أخذ على خاطر من
1: رونالدو كان ممكن أنه يسيطر على الموضوع عنده لحد ما خرج خيسيوس وانفجر في المؤتمر الصحفي ما بعد المباراة. والبعض عن جد فسر بأنه هو أهان كريستيانو رونالدو وقال في كرة القدم لا هو ولا أي شخص ولا أي رئيس ولا أي حد فوق المدرب. المدرب هو بيملك القرارات. وقال لنفرض أن اتفقت مع أحد اللاعبين بأنه يلعب 30 دقيقة مجريات المباراة أخذت الموضوع لمكان آخر, هذا ما بيعني أبدا أنه أنا يعني أخذ قرار خاطئ أو أنا لا أملك القدرة على تغيير هذا القرار. البعض شاف أنه كان في ما يتطرق للموضوع يحله وداخل غرفة الملابس, بالذات أنه الحساسية كانت موجودة. نحن سمعنا عنها في كأس العالم ما بين اللاعبين, نحن بنعرفها من قبل. واضح جدا أن كريستيانو رونالدو في مرحلة يعني مركز بحساسية كثير كبيرة, مركز مع موضوع هاي أنه يشارك أو لا يشارك.
0: أنا محله. في كلمة يمكن داكولها بس يمكن جمهور رونالدو يزعل مني بس هو وصل لمرحلة أنه في غرفة الملابس لاعبين البرتغال أنه هو اصلا رونالدو غير مرغوب فيه عند لاعبين البرتغال. وصل لهي النقطه. انت بتعرفي من ورا المونديال احنا وصلنا لنقطه انه رونالدو
1: في انقسام داخل غرفه الملابس.
0: اكيد
1: يعني مش الكل ما بده رونالدو,
0: بس وصل لمرحله انه الاغلبيه بتقول انه عنده أزمة. غير مرغوب فيه.
1: انه عنده ازمه انه هو غير مرغوب فيه بسبب انه في شعور بانه هو مش قادر يتخطى فكره انه يجب ان يسلم الشاره للاعب جديد. طبعا كان في تصريح له ما قبل بطوله الامم الاوروبيه اللي قال فيها انه لا يوجد مشكله عندي بالرحيل عن المنتخب اذا اني ما شعرت انه انا يعني محترم بالشكل المطلوب. يعني هو كان عارف ومتوقع بانه ممكن تصير اي قضيه معه. طيب شو اللي صار يوم امس؟ امبارح على ما يبدو كان في لازم يكون في حديث ما بين خيسيوس ورئيس الاتحاد بغرفه مغلقه مع رونالدو, لكن رونالدو فجأة خرج من الغرفة واتجه واستقل طائرته الخاصة وترك المعسكر التدريبي للبرتغال. هذا الموضوع فجر قنبلي على صفحات التواصل الاجتماعي لأنه رونالدو ما خبى الموضوع, ما صار أبدا بسرية. بسرعة نزل بوست عنده على الإنستغرام وقال بأنه سيتحدث يوما ما بالوقت المناسب عن شو خلاه يترك المعسكر التدريبي للبرتغال.
0: فلهيك أنا بقول إنه بعدنا إحنا منعرفش, هاي مجرد بس ادعاءات إنه كانت في جلسة وهاي, بس إحنا رح نستنى التصريح تبع رونالدو. غير التصريح يعني إحنا سمعنا من جيسوس شو اللي صار وشو قال وشو ادعاءه إنه هو لا يحق لأي واحد إن كان رئيس الاتحاد وإن كان رونالدو وإن كان أي لاعب يقرر لإلي شو أنا بأخذ قرارات داخل الملعب أو خارجه. فإحنا رح نستنى تصريح رونالدو, بهمنا نسمع تصريح رونالدو لحتى نعرف شو اللي صار.
1: طيب في كثير أخبار على السوشيال ميديا. أول خبر بأنه لما خرج رونالدو من المعسكر التدريبي الرقم 7 ما استنوا 24 ساعة وعطوه للياو. طبعا جماعة لازم نحن نفسر هاي النقطة بشكل دقيق وسريع. أولا هذا الشيء مش شيء جديد, تمام. رونالدو لما كان غايب عن الوديتين بآخر مباريات كمان تم منح الرقم 7 للاعب ثاني. فالموضوع أبدا أنه مش حدا أخذه منه ولا هي قصة تنظيمية. رونالدو مش بقائمة المباراة. الويفا حسب لوائحها لدوري الأمم بتفرض أنه أرقام اللاعبين بالقائمة يكونوا من 1 إلى 23, ما بتعطي إمكانية باختيار أرقام ثانية. فصار الرقم 7 متاح وراح للياو. وعن جد مش أول مرة, بال 2024 لما غاب عن مباراة السويد بروما لبس 7 لياو كمان. لما رجع رونالدو رجع له الرقم عادي. حتى بمنتخبات ثانية شفنا هذا الشيء أمجد. صح. شفنا نيمار لما غاب عن البرازيل أنه تم منح الرقم 10 ولما عاد رجع له الرقم. فعمليا ما تعملوا دراما بالموضوع. رقم 7 بعد رونالدو ميلان ابني صريب كل يوم قال كل رقم 7 شيليه من الدار, كل رقم 7. لا يا حبيبي رقم 7 له ما تخاف.
0: لا هني اخرى البرتغال خربوها يعني اعطوها للياو. يعني انا
1: هو المتاح هنا. هي هو المشكله مش بالرقم, المشكله مين الوريد
0: اللي الوريد اللي اخذها.
1: هذا الاستفزاز الحقيقي. بوافقك على فكره في الموضوع. طبعا عشان نكون واضحين, اذا بتعرف في حمله مقاطعه على صفحات البرتغال في العالم,
0: نحكي على 300 الف مشجع
1: في اقل من 24 ساعه الغوا
0: متابعه لمنتخب البرتغال.
1: لا شيء مجنون يا جماعه. عشاق الدون في كل بكل مكان دائما بيعملوا أزمة. بس بدي أقول لك شيء، إسا محطوط الاتحاد العام لكرة القدم البرتغالي بأنه هو في خانة يعني الخيانة لأسطورة بهذا الحجم، وصار بلش الحديث بأنه وين كنتوا قبل رونالدو

0: رونالدو هو اللي صنع تاريخ البرتغال، وفي كثير منه هذا الحكي دقيق وصحيح، لكن حتى نحن نتريث ونكون منطقيين، ردود الفعل بأنه في أول شيء حديث بأنه يعني حاول خيسيوس ورئيس الاتحاد أنه يلحق رونالدو على المطار، لكن هو عند وظل رايح شكله زعلان ومكثر. اثنين، رئيس الوزراء البرتغالي تدخل وقال أنه هو بده يحكي مع جورجي خيسيوس مدرب البرتغال ليفهم وياخذ توضيح كامل بشأن كريستيانو رونالدو. يعني العملية مش راح تتم وتضل ضمن أروقة كرة القدم، لأنه بالنسبة للبرتغال هذا أسطورة، بالنسبة لماديرا على فكرة جزيرة رونالدو، بعد شهرة رونالدو صارت أول معلم سياسي في سياحي في البرتغال، فالبرتغال عارف قيمة هذا الأسطورة، والاتحاد العام لكرة القدم في البرتغال عارف قيمة هذا الأسطورة. فعشاق الدون تريثوا حتى نفهم شو القصة. في كمان أقويل أمجاد بأنه كريستيانو رونالدو قد يواجه خطر الإيقاف لمدي توصل لست أشهر، لأنه هذا التصرف غير مقبول وعليه خروقات. يعني لوائح التأديبية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم شو بتقول؟ أنه بسبب مغادرته معسكر المنتخب ممكن يتعرض لعقوبة مالية ويخاف لست أشهر.
1: صح،
0: مش رح يعملوها عليه، يعني لا أعتقد يوصل لهي.
1: ما فكرش مع رونالدو يعملوها عليه، لأنه هنا عارفين شو قيمة رونالدو بالنسبة للمنتخب، كيف كان المنتخب قبل وكيف المنتخب لما أجى رونالدو على المنتخب. بس خلينا نحكي شوي ليلى
0: هل قدمنا صورة أسا
1: شو رأيك أنت برونالدو من ناحية هل هو عماله بغلط في حق مسيرته الكروية؟ هذا السؤال اللي انسألت أنا سألوني إياته. هل رونالدو عماله بغلط في حق مسيرته الكروية بأنه قراره في الاعتزال دوليا أجا متأخر، راح يجي متأخر؟ تعال نقول
0: طلع، أنا بشوف أنه في مدرستين في هذا السياق. في مدرسة اللي بتقلك اعتزل في قمتك، وشفنا دليل على ذلك زيزو وكروس ربما آخر صحيح. مثال، وكنا عم نبكي لما اعتزلوا بأنه أعطونا شوية كرة قدم جميلة بعدكم بتقدروا. وفي مدرسة ثانية بتقول قليلك قد يكفي، بمعنى ضلني شوفك ربع ساعة بس، أنت الدون وأسطورة العالم، بدي شوفك ربع ساعة وبدي ابني شوفك ربع ساعة في الملعب. فأنا باعتقادي الموضوع مش بأي سن يعتزل كريستيانو رونالدو، باعتقادي الموضوع كيف تدار قضية حضور كريستيانو رونالدو في الملعب، مع الأخذ بعين الاعتبار تقسيم الأدوار. وأنا معه في عالم كرة القدم، المدرب مدرب، هو من يختار التشكيل وهو يأخذ القرارات، كلام سليم لا جدال عليه، كل حدا من عالم كرة القدم يعني بيمضي بالعشرة على هذا القول. لكن هناك استثناءات، مش استثناءات جوهرية وإنما استثناءات احتراما للإرث، للأسطورة، للتاريخ، للتأثير، للقيادي، للإسم، يلي هي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار منعا لمثل هاي الأزمات وتأججها. وصدقني لا يمكن أن يدخل اليوم منتخب البرتغال بحالة ذهنية سليمة. عالم كرة القدم هو مش فقط جاهزية بدنية، هو أيضا جاهزية ذهنية. لا يعقل هذا المنتخب بسبب أزمة إدارة كريستيانو رونالدو أو عدم سلامة إدارة هاي الأزمة من قبل المدرب بطريقة سليمة وصحيحة، اللي ما في عنده حنكي، واضح جدا أنه غبي جدا بكلامه، بيفكر حاله جريء وبيعمل أزمات، يؤجج الموقف ومن ثم بيحاول أنه يطبطب ويحط لسقات الجروحة على الجرح. لا حبيبي، مش هيك هذا الدون، بدك تحسب كلامك أي كلمة قبل ما تحكيها وتطلع على مؤتمر صحفي وتنزل عليه، مش راح يتقبلك في الغرفة.
1: طبعا لا لازم يكون في احترام لرونالدو.
0: فالعملية هي إدارة حضور هذا الشخص عندك، وبالنهاية هاي الخبطات رح تأثر بدون نقاش على اليوم اللاعبين كيف رح ينزلوا على أرض الملعب. بس أنا بسمع رأيك. هذا رأيك.
1: أنا رأيي أنه أنا لا، من المدرسة الأولى ليلى أنا بقول أنه رونالدو قاعد بغلط في حق مسيرته الكروية، أنه أنت كلاعب كبير وكأسطورة أنت لازم تعرف وأنت مش تصل القمة، لأنه هوين عليك أنت تصل القمة لما أنت لاعب كبير وأسطورة مثل رونالدو، بس الأسطورة أنك أنت تعرف وأنت تطلع من الباب وأنت في القمة.
0: من يحدد ذلك؟
1: هو نفسه.
0: من يحدد القمة؟
1: هو نفسه.
0: يعني إذا أنا شخص
1: يعني
0: طموح
1: اليوم
0: شايف القمة بتحقيقي هدف ألف، بديش أترك كرة القدم قبل أن
1: حلو ليلى، بس مش شرط أنك تحققه في
0: البرتغال.
1: في البرتغال
0: ليه؟ لا
1: ليه؟ لأنه تعالي ليلى، اليوم إحنا بنحكي على الجسم لا يرحم. اليوم رونالدو في عمره 41، طبعا الجسم في هذا العمر مش راح يعطيك نفس القوة الانفجارية تبعت وانت عمر 28
0: تمام.
1: مش راح يعطيك نفس السرعة وانت بعمر 28 ولا الانتاجية تبعت عمر 28
0: بوافق.
1: فإحنا بنعرف يعني إذا إحنا بنرجع لورا لسنين الانتاجية تبعت رونالدو في 2008 كانت رهيبة نسخة رهيبة
0: لعب بتقارن لاعب 41 سنة بلاعب 30 أو 28
1: فهو في عقليته لازم يفهم أنه هو اليوم في عمر 41 سنة فهو يمكن لازم يأخذ هذا السويتش في عقله أنه يقول أنه أنا اليوم في هذا العمر أنا لازم يعني أخلص
0: أعتزل بس لحظة شوي
1: أعتزل من المنتخب أنا بقدر أكمل
0: لحظة لما هو قادر لحظة شوي أول شغلة تعال نحن نحط هيك الأمور في نصابها قضية طموح رونالدو هي ما بتشبه طموح أي لاعب آخر لهيك وكسر كل شيء ممكن في الأرقام القياسية حتى من ناحية العمر بالمشاركة
1: حلو
0: بس فكرة انه هو ما زال يلعب اليوم مش معناه انه هو بعد بده 90 دقيقة اللي كان يخذها بال2008
1: بس احنا كلياتنا بنعرف
0: يعني هو
1: رونالدو في الهدف
0: تمام
1: الالف.
0: تمام بس انا براهنك انه خيسيوس لو دخل رونالدو ربع ساعة او 10 دقائق هاي الانفجار ما كناش رح نشوفه
1: حلو بس كمان مرة بنرجع
0: هي عمليا ادارة هي عمليا ادارة
1: حلو بس احنا بنرجع كمان مرة للادوار دايما في دور المدرب فالمدرب لما هو شاف انه المباراة راحت لمجريات اللي هو بدوش رونالدو يشرك رونالدو فلازم الكل يحترم
0: رونالدو
1: القرار
0: قبل القرار لكن الأزمة تأججت بعد الحديث المبالغ فيه في الصحافة والإعلام
1: بس تصرف رونالدو بعد المباراة
0: بأنه منتعض طيب طبيعي أن يمتعض
1: قلنا أنه
0: طبيعي أنه يزعل طبيعي أن يتضايق
1: أعطي الشعور
0: يعني حسب رأيك لو ديزو عم بيدرب
1: أعطي الشعور أنك متضايق بس أنت تركت المنتخب ونزلت على غرفة الملابس
0: لا بعد انتهاء الصافرة بعد صافرة النهائي لحظة لا شك أنه رونالدو
1: احنا بنعرف أنه احنا لما الحكم بيصفر الكل بيطلع كل اللعيبة بتطلع حتى اللي بيكونوا على الدكة بيطلعوا
0: بس إذا أنا بس ليش إذا هو غضبان هو من حقه أن ينسحب لحظة شوي أول شغلي ما حدا عم بيقول هو لم يغضب لأنه ما حصل على 30 دقيقة وهذا الموضوع يجب كان أن يناقش في غرف مغلقة طلع مدرب البرتغال وقرر أن يناقشه مع الإعلام قبل ما يناقشه مع رونالدو باعتقادي هون كان يعني الخط الأحمر هون تأجج الخلاف الفكرة اللي نحن بدنا نحكيها بعيدا عن مجريات هاي الحادثة أنه صحيح في عالم كرة القدم في مطالبات باعتزال رونالدو دوليا لكن طموحات هذا اللاعب هي عالية جدا تقييمه لذاته قد يكون أكبر من تقييمنا لإله نحن اليوم كناس من برا لكن ها ما بيعطي الأحقية لأي مدرب أينما كان أن يمس بالذات لما نتحدث عن البرتغال شايف لو الموضوع في النصر بقول لك هناك عم يأخذ مصاري كثير عنده عقودات نادي اشتراه حقه يبيعه اللاعب بالنسبة للنادي هو إذا ما بيربحه حقه يزته يرميه تمام؟ لكن لما نتحدث عن منتخبات في أمور ثانية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ولهذا السبب بالمناسبة نحن شايفين كيف البرتغال كلها واقفة على أجريها اليوم يعني لو أنه أي لاعب آخر عم بتصير معه هاي المشكلة ما بيكون في هذا الضغط الجماهيري مش عم بحكي عن عشاق الدون خارج البرتغال وإنما في البرتغال في حديث اليوم عن محاولات بأنه يكون في مظاهرات داخل البرتغال لعدم السماح لرونالدو بأنه يعتزل دوليا أو يعني لحقوه قبل قرار الاعتزال في أحاديث على خيانة داخلية شقيقة رونالدو اليوم كمان فجرت واحدة من القنابل أنه أنتوا رح تعرفوا بالأوقات القريبة الأسابيع القريبة شو الخيانة اللي تعرض لها كريستيانو رونالدو داخل المنتخب فهون الموضوع مش بس لاعب وقدرات وجيل وعمر هون في اسم يلي هو إرث البرتغال
1: حلو بس بلاش بنفعش إحنا كمنتخب داخل أمم كاس الأمم وبدنا نحط الإرث قبال الحكي كرويا خلينا نحكي كرويا هل رونالدو اليوم بيخدم المنظومة تبعت البرتغال
0: إذا أدير عدد دقائقه بالشكل السليم
1: كمان مرة أنا بحكي
0: جوابي
1: جوابك
0: ما سمعت النهاية إذا أديرت عدد دقائقه بالشكل السليم
1: أنا معك
0: إذا دخل ربع ساعة رونالدو طبعا
1: بس هل هو من البداية بيخدم المنظومة
0: بس هو ما عم بيطلب من البداية وهون هذا الشيء اللي انتم مش عم تتوقع
1: رونالدو راح يصل لمرحلة وأنا بقولك إياه من هون أنا كمشجع أنا أول واحد ممكن ينزل على رونالدو لأني أنا مشجع يونايتد وأنا عشت أحلى أيام اليونايتد مع رونالدو وأنا أول واحد يعني مستحيل أجي أنزل عليه وأقول إنه هذا اللعيب لا انتهى أو منتهي زي ما كانوا يقولوا عنه لا بالمرة لا رونالدو بعد بيقدر يعطي كرة قدم جميلة، بس مع المنتخب أنا مش شايفه أنه هو بيخدم المنظومة اليوم.

0: رونالدو بشكل تام؟ لا امجد
1: طبعا انه يفتح
0: مش عم بقول يفتح مش عم بقول بس ما هو ما بطل مش عم بيطالب
1: بشكل
0: يفتح.
1: تام انا بقول لك اليوم يمكن جمهور رونالدو الشخصي يزعل مني بس اليوم رونالدو بخدمش المنظومه اللي تبعت البرتغال. خليك رونالدو انت في النصر بتقدر تلعب هناك بتقدر تلعب على المنظومه هاي بس في منتخب البرتغال لا لانه اليوم رونالدو موجود في وضع من ناحيه العمر كعمر 41 سنه بده منظومه كامله تشتغل عشانه. اما لو بنرجع لسنين لورا رونالدو كان يشتغل عشان المنتخب.
0: طيب ممكن تغير طريقه التعامل مع رونالدو. انا بشوف انا يعني سمعت وجهه نظرك ولا يفيد المنظومه بشكل تام. انا بخالفك في هاي النقطه. هو بامكانه الاضافي وتقديم شو كان يقدم. نحن لازم نعمل السويتش بمخنا.
1: ممكن وجوده
0: لانه ما نقارن
1: في تشكيل ال 23 لاعب وجوده في المنتخب يضيف انه عنصر خبره في المنتخب.
0: ما هني مش عم يتعاملوا معه بهاي الطريقه. لا لا لا بالبرتغال ابدا في انقسام.
1: اما انه نيجي نقول انه هو يفتح في ال11
0: ما حدا عم بيقول يفتح. خليني احكي وجهه نظري. هو ما بيفيد المنظومه بشكل تام. اني كثير ضد هاي المقوله. هو يستطيع ان يضيف المنظومه اذا تم التعامل معه بحنكه وذكاء باشراكه بالدقائق المناسبه لعمره ولاسمه بكل معادله في توازن. وأنت بتقدر أنك توصل لمرحلة التوازن. وباعتقادي هذا اللي كان يتوقع رونالدو من المدرب اللي أمامه بأنه يكون في يعني توصل بأنك أنت تشوفني أنه أنا رونالدو وأنا أشوف وين أنا واقف من ناحية جهد وكرة قدم وقدرة جسمي على العطاء وين بتوقف ونعمل هذا التوازن بيننا. بس تشوفني بعيونك كيف بتشوفني صح. ستعرف هنا عم بيقارنه أنه دائما كان عنده في نهايات مسيرته مشاكل مع مدربين نتيجة هاي الفكرة. وهذا سليم انه اللاعب يثمن نفسه كثير عالي وغالي. فهي واحدة من مشاكل كريستيانو رونالدو اللي احنا عارفينها.
1: بس ليلى احنا بشي مرحلة المنتخب رح يجي يوم ووقت رونالدو يخلص. فالمنتخب مجبور يعود حاله انه هو مش مرتبط.
0: ما حدا ضد هاي الفكرة بالمناسبة امجد. ما حدا ضد هاي الفكرة.
1: لازم المنتخب يبلش يتعود على عدم وجود رونالدو.
0: لازم يهين رونالدو قبل
1: اعتزاله.
0: تمت اهانته.
1: انا مش شايف.
0: لا لا اكيد
1: احنا لازم
0: نستنى مش بعدم اشراكه. تعليقات
1: خورخي خيسوس.
0: خيسوس اهان رونالدو على العلن وهذا اللي سبب الازمة مش الازمة عدم مشاركة رونالدو.
1: بس ما انا ما فكرش انه فيها اهانة لما خيسوس قال انه لا يحق لاي لاعب او لاي رئيس اتحاد او لاي مين مكان يجي يقرر لي انه انا شو اخذ قرارات في هاي. مش اهانه.
0: انت حضرت المؤتمر الصحفي شفت الاتيتيود تبعه شفت اسلوبه شفت لغه الجسد شفت الانفعال الانفعال المبالغ فيه وكانه يناقش بالغيب عن لاعب ثاني. لا انا بشوفها اهانه واهانه كبيره. اليوم انا اللي براديو الشمس من 2018 بيجي مدير الراديو بديع كرام بيطلع بيناقش قضيه بتخصني وانا غائبه بانفعال كبير وكانه هو ضدي بيعطي شعور انه هو يعني مش شايفني من متر. طبعا رح حس بإهانة وممكن عن جد ما كمل لانه في جزء هون يلي هو بيتعلق بانه شو عشمك من اللي قبالك وين توقعات الأذية ممكن توصل. يعني لا يعقل لاعب بهذا النوع البرتغال ما كان له حضور اوروبيا قبله انه تطلع انت تحكي عنه بالغيب في مؤتمر صحفي. لا لحد هون وبس. وبالإضافة لهيك خيسوس استغل رونالدو في الماضي. بدي ذكرك في سنوات الماضي ارجع لورا.
1: ليش ارجع كم من شهر لورا.
0: طيب استغلوا
1: بالنصر
0: استغلوا كثير كثير بشكل قوي. فهو ما توقع كمان الأذية منه لما أنا بعطيك بتوقع مينيموم احترام إنك تعطيني وبدأ قل لك شغلي وإسا يقولوا عني حمدون هاي مصطلحات السوشيال ميديا لعشاق الدون
1: عبسون
0: وحمدون. عبسون مين؟ عبسون ميسي وحمدون رونالدو صح؟ وقولوا عني حمدون ما بتفرق معي. أعشق الدون لأني بعشق المنتاليتي تبعه ذهنيته الإصرار تبعه. زلمي كان موهبة عادية وصنع من نفسه أسطورة تضاهي أهم أساطير هذا الكوكب.
1: أنا بعشق رونالدو. أول بالون دور أصل مع اليونايتد.
0: ممنوع خط أحمر المساس في رونالدو. خلصنا عشاق ميسي إسا رح ينجنوا. بس بتعرفوا بدي ذكر عشاق ميسي يوم حسوا أنه برشلونة أهان ميسي شو عملوا. في عملية خروج ميسي من برشلونة وما قيم ومتذكر لما كمان راح زار الكامب نو بعد كم سنة وطلعوا من النادي بأنه تم يعني اختلاس يعني أنه كأنه زيارته كانت بالاختلاس
1: شو ما خلوش على لابورتا
0: لابورتا

0: يعني محروق
1: عملوه خاين للابورتا
0: بالضبط يعني كليتنا بالآخر عارفين إنه في أساطير عدم لا يعني تمس. لا تمس وإسا بتعرف توقيت الحدث هذا كمان مؤذي لأنه إسا في مباراة الاعتزال والتقرير لميسي قريبة بعتقد بآخر عشرة
1: بعشرة
0: فعم بيتم التحضير لها بشكل استثنائي حتى الملعب اللي اختاروه لإقامة المباراة هو أول ملعب لعب فيه ميسي بال2008 2008 أعتقد أو 6 أوكي أول ظهور كان له أول ملعب سجل فيه هدف فنحن عم نتحدث انه يعني هن مهتمين في كل التفاصيل
1: التفصيلي.
0: حتى رح يكونوا حاضرين كل لاعبي الارجنتين اللي حققوا معه كاس العالم بال2022 يعني مهتمين بتفاصيل يعني دقيقه جدا جدا جدا تمجيد واعطاء حقه لميسي
1: يستحق
0: بدون ادنى شك بس بالمقابل عندك شايف على الجانب الاخر اثنين اللي عم يتقارنوا قاعدين يرفسوا فيه بالمنتخب صعب يا اخي صعب
1: أنا معك إنه صعب أنا معك
0: بتفهم جماهير اليونايتد يعني
1: رونالدو
0: خلص أنت في أني أشخاص بحياتي بس شوفهم
1: تأخذ الطابع خلص تأخذ الطابع
0: لا بس شوفهم شوف اليونايتد أنت نبيل سلامي أبو فارس حبيب قلبي ودكتور محمد خلايلي مستفزين لإلي بشكل مش طبيعي حتى لو ما بتحكوا بتستفزوني هيك وجودكم حضوركم بيستفزني
1: مش عارف أنا الأرسنال ليش بكرهنا هالكدي
0: عن جد مش عارف بعد 8-2 معلمي بجوانبي أجل نحن بلشنا نوصل للختام أولا مثل ما حكيت في بداية البرنامج شيرين أطلقت غنيتين الغنية الأولى اسمها خاين مش حسيتها كثير ملايم لجو البرنامج بس مع هيك رح نختتم فيها رح نختتم فيها مش رح نوقف بالنص ونسمعها
1: خليها لخورخي خيسوس
0: بالضبط نحطها لإهداء إلى خيسوس مع أني بعدني مش عارف الكلمات يا رب تكون كلمات مناسبة بس كمان لازم نحطها الساعة 7 يا جماعة رح تنطلق مباريات الدرجة الممتازة الرياضة المحلية ما أخذت اليوم حيز كثير كبير الملفات العالمية هيك اجتاحت عقولنا وقلبنا أخاء الناصري مع روناه مريعين تقريبا مباراة ندية يعني متكافئة نتأمل اليوم علاء صايغي سجل انتصار إجا وقته مكابي أبناء الرين بيستضيفها بوعيل كفار شاليم بعد الخسارة الأخيرة اللي لحتى الآن مش قادر استوعبها ولا أفهم كيف صارت بتأمل مكابي أبناء الرين بعد التعزيز الأخير أنه يرجع للمستوى اللي متوقعين منه هاي الميزانية العالية يعني لا ولا حدا كان يتوقع أنه نشوفه في وسط اللائحة واضح جدا أنه إدارة الأمور مش عم بتكون سليمة حتى الآن فالريني بدون أدنى شك مطالبين بتصحيح المسار وإلا يجب أن تكون هناك قرارات إدارية صارمة مثل ما عودنا رئيس الإدارة هناك بأنه ما بيعطي كثير فرص على أمل أن يتعلم من خطأ هبوط الفريق موسم هبوط الفريق من العليا لأنه أعطى كثير فرص هناك وبالنهاية أكل الضربة على رأسه عندنا الوحدة صهيب كفر قاسم عم بيحل ضيف على أبو عيل رعنانة فعمليا فرقنا العربية واضح جدا أنه عندها اليوم مباريات مش سهلة بتاتا كفر قاسم جاي مرتاح نسبيا بعد الفوز الأخير لكن نتمنى أن يستمر على صعيد اللائحة اليوم موجود كفر قاسم في المركز التاسع أبناء الريني في المركز السابع ب 12 نقطة كفر قاسم في المركز التاسع في 10 نقاط وأخاء الناصري في المركز 12 في 7 نقاط يعني النقاط متقاربة ونحن بنعرف أنه الدرجة الممتازة هي درجة مجنونة وكل شيء قابل للتغيير فيها

حبايبي بتأمل تكونوا انبسطوا معنا. أمجد هريش المحلل الرياضي, ألف شكر لك دائما, إضافة جميلة, منتشكرك باسم إذاعة الشمس. حبايبي رح نختم مع شيرين هيك دقيقة من الوقت, بتأمل تكونوا انبسطوا. كنت معكم أنا ليلى خيش من وراء الميكروفون, الإشراف العام لبديع كرام دائما وأبدا عبر الشمس. نلتقي يوم الأحد بالمنصة من الثنتين للأربعة, كونوا على الموعد. شيرين جديد, شيرين وخاين. أمجد قرر نهديها لجورج خيسيوس اللي هو مدرب برتغال على كل ما فعله في كريستيانو رونالدو. هيك أعطاني هالطبع رياضي. يلا إلى اللقاء.

0: تمام الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: أوصى قاضي المحكمة العليا إسحاق عميد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بفحص إمكانية سحب ترشحه للانتخابات القادمة قبل إصدار قرار الحكم يوم الأحد المقبل. عميد ألمح إلى أن قرار المحكمة يتجه بأغلبية نحو الشطب. ذا وتواصل المحكمة العليا النظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، وانطلقت قبل قليل جلسة النظر بقرار شطب القائمة العربية الموحدة. وخلال المداولات قال قاضي المحكمة العليا أليكس شتاين خلال جلسة النظر في شطب ترشح أبو شحادة إن قراءة المقال الذي نشره الأخير في 8 أكتوبر 2023 وفي توقيته تشير بحسب رأيه إلى دعمه للإرهاب، معتبرا بأن التفسيرات التي قدمت لاحقا لا تغير من مضمون ما كتب آنذاك. ورفض أبو شحادة اعتباره مؤيدا للكفاح المسلح مؤكدا أنه لم يؤيد العنف في حياته. كما أكد أبو شحادة بأن حماس قامت بتنفيذ أعمال إرهابية لا يتفق معها في رده على سؤال المحكمة ما إذا كانت حركة حماس حركة إرهابية. كما أعرب أبو شحادة عن ندمه بسبب المقال الذي نشره بعد 7 أكتوبر. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال تحقق في دوافع حادثة طائرة فلاي دبي. نتنياهو قال إن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين إيديولوجي متطرف، ومن الواضح أن مساعد الطيار كان انتحاريا. نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل ستتمكن خلال أيام من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران أيضا. هذا وأمر النائب العام في دولة الإمارات بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة الشركة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إيران بالسيء للغاية وبأن اقتصادهم بالمنهار ويريدون عقد صفقة، مشيرا إلى إمكانية شن هجمات جديدة على إيران. كما عقب ترامب على رفض المقترح الجديد قائلا إن ما رفضته قبل عام لن أوافق عليه اليوم. صادقت المستشارة القضائية للحكومة على خطة وزير المالية بتسلال سموتريتش لخفض سعر لتر البنزين ب50 أجورة على أن يدخل التخفيض حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل. يأتي التخفيض من خلال تقليص ضريبة المحروقات البلو لينضم إلى تخفيض مماثل أقره الوزير الشهر الماضي. وإلى الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22 درجة مئوية، في النقب 19، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

ذكرى هبة القدس والأقصى وذكرى 13 شاب عربي فقدوا حياتهم. واليوم بعد 26 سنة الأسئلة الوجودية مستمرة، والشباب بيسألوا وين إحنا من كل اللي بيصير. قديش إلنا تأثير، قديش صوتنا كشباب وصبايا عرب مسموع، لأنه الشاب والصبي اليوم مش عايشين بمعزل عن السياسة، هم اللي عم بدوروا على بيت، وهم اللي عم بدوروا على أرض يبنوا عليها، هم اللي عم بفوتوا على الجامعات وعسوك العمل وبحاولوا يبنوا مستقبلهم، هم اللي عم بعيشوا واقع الجريمة والعنف وبسألوا كل يوم عن أبسط حق، حقنا في الأمان.

هم اللي عم بيشوفوا شو بصير حواليهم، من مجد الكروم، قضايا الأرض، لأزمة المسكن والتخطيط، وصولاً لمشهد سياسي معقد وفيه القوائم العربية بتواجه قرارات شطب ومستقبل مشاركتها عم ينبحث بالمحكمة العليا. وسط كل هاد نرجع للشباب وبنسألهم، رح تصوتوا بالانتخابات؟ يمكن قبل ما نسأل الشاب والصبية إذا رح يصوتوا ولا لا لازم نسمعهم، بس يسألونا ليش أصوت؟ شو اللي غير صوتي؟ شو غير صوتي لحد اليوم؟ مين بيمثلني فعلا؟ ومين عم بحكي عن القضايا اللي بتمس حياتي ومستقبلي؟

وهون ببلش نقاشنا، لأنه الحديث عن رفع نسبة التصويت وخصوصاً بين فئة الشباب ما بكفي يكون شعار قبل الانتخابات. لازم نحكي عن الثقة، لازم نحكي عن التمثيل، ولازم نحكي عن جيل كامل ممكن عنده غضب، إحباط وفقدان ثقة بكل إشي وبالذات بالسياسي. وبنفس الوقت لازم نسأل السؤال التالي: إذا الشباب ابتعدوا عن السياسي، مين راح يحكي عنهم؟ مين راح يقرر بالقضايا اللي بتمسهم وبتمس بمستقبلهم؟ بين المشاركة والمقاطعة، بين الغضب والرغبة بالتغيير، بين ذاكرة أكتوبر 2000 وواقع الأول من أكتوبر اليوم، بنفتح نقاشنا مش عشان نقول للشباب لمين يصوتوا، ولا عشان نسألهم إذا صوتوا لفلان أو لعلان، بس عشان نسأل قديش الشباب العرب اليوم حاسين بالأمان، حاسين إنه إلهم مكان، مكان بالعالم وكمان بالمشهد السياسي. وإذا بدنا فعلا نحكي عن رفع نسبة التصويت، شو اللي لازم يتغير أول إشي عشان الشاب العربي والصبية العربية يحس إنه صوته إله قيمة وأثر؟ ومن هون منبلش حلقتنا الكامبوس.

0: مساء الخير حمزة.
1: مساء الأنوار يا رب. طبعا يعني
2: في ظل مساء الخير أولا مجددا لكل المستمعين والمستمعات، محدثينكم من وراء المايك حمزة سمارة ويارا حاج يحيى، وفي الهندسة الصوتية عدي ياسين، وألف التحيات المعطرة بالياسمين نبعثها لكم أجمعين أينما كنتم. فعلا يارا، يعني إحنا قديش مهم هذا الصوت اللي جلبتيه في المقدمة، وقديش هذا السؤال واضح. يعني بالصدفة اليوم نحكي عن الشطب وشطب الأحزاب، وتحدثتي في البداية عن أحداث أكتوبر، فبيستحضرني هيك دائما القول في أنه الشطب مرة من المرات يمكن في أكتوبر كان عن طريق تسجيل أسماء، واليوم الشطب عن طريق محو الأسماء، وما بين هذا الشطب وذاك الشطب علقنا إحنا، واليوم أكثر من أي وقت مضى يعني إحنا في صراع.

0: في صراع على وجودنا، في صراع على إثبات أنفسنا وهويتنا وأحقيتنا وأهليتنا في التصويت وفي الترشح وفي مين يمثلنا. وعن جد يعني أصبحنا على المحك، يعني بدنا نقارع السلطات مشان حتى نأخذ حقوقنا وحقنا البسيط الأولي اللي كان لمدة سنوات مفهوم ضمناً، هو إنه هل بحق لنا نكون جزء من اللعبة الديمقراطية ومن الساحة السياسية، ولا حتى هاي الميزة أخذت منا.
1: وبرجعة هيك حمزة لواقعنا، اليوم رح نحكي عن المشهد السياسي والانتخابات وكمان نحكي عن قضايانا، القضايا اللي بتمسنا إحنا كشباب. وإنت جاي هيك على الاستوديو، كل الشوارع ملانة لافتات، في حملات كثيرة والهدف هو واحد، رفع نسبة التصويت. شو ممكن تخبرنا حمزة عن هاي الحملات؟
0: أنا بتخيل إنه هي حملات أولاً مباركة، يعني والهدف من وراها يمكن سامي، ولكن سؤال أيضاً ليش هل قد في حملات لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي؟ أنا على الأقل على حد علمي على غير دراية إذا كان هنالك حملات مشابهة في المجتمع اليهودي. يعني في المجتمع اليهودي هنالك الحملات الانتخابية العادية من الليكود لإسرائيل بيتينو وتطول القائمة، ولكن الفكرة في وجود هالقد حملات اللي حتى هدفها هو إقناع الناخب العربي أو المواطن العربي بأنه اطلع وصوت مش مهم لمين، يعني بتثير أسئلة كثيرة، منها أنه ليش أصلاً إحنا بهذا النقاش؟ شو هالتعقيد اللي بخليني أقنع الأقلية العربية في الدولة أنه مارس حقك في التصويت، على عكس باقي الأقليات في العالم اللي نسب التصويت فيها بتكون عند الأقلية أعلى بكثير من نسبة التصويت العام؟ إلا إحنا في واقع جداً مركب اللي فيه تقريباً يعني 14-15% أقل نسبة التصويت عند الأقلية العربية، هو 14-15% أقل من نسبة التصويت العام في الدولة. فهذا عن جد سؤال، واليوم إحنا هيك بدنا نكون في مداخلات هاتفية
1: الساعة الأولى،
0: نعم بساعتنا الأولى، في ثلاث مداخلات هاتفية لثلاث مبادرات مباركة اللي هدفها رفع نسبة التصويت وتشجيع الشارع والمجتمع العربي على الخروج للتصويت وممارسة حقه. معنا المداخلة الأولى؟
1: قبل ما هيك نرفع المداخلة، مهم نحكي إنه في كثير حملات في المجتمع العربي، ولا أعتقد إنه استراتيجية الحملات هي إنه صوت لمين مكان، أعتقد يعني هيك التوجه العام هو طبعا للقوائم العربية. إحنا اليوم بيوم أسود، هو يوم جدا صعب ومركب، ونستنى هيك نهاية اليوم أو حتى الأيام المقبلة رح تحدد فعلا شكل التمثيل السياسي في البلاد. معنا فاطمة عباس المداخلة الأولى. فاطمة هي مديرة ومؤسسة لمبادرة النوى، فاليوم رح تحكي لنا أكثر عن هاي المبادرة ولمين هي مخصصة. مساء الخير فاطمة.
2: أهلا، مساء النور يارا، مساء النور حمزة، أهلا وسهلا.
0: هلا يسعد مساكي. خذينا هيك فاطمة بداية لمبادرة نوى، متى أقيمت وما هدفها الأساسي؟
2: هيك احنا بمبادرة نوى، اول اشي مهم نعرف انه مبادرة نوى هي مبادرة نسائية اللي هي بديت هيك بتاع نحكي من ناحية تخطيط، بديت فيها مع الزميلات اللي بيشتغلوا معي في المبادرة في اول شهر 7 قبل سنة، وبدينا هيك في اطلاق اول مجموعات في اول شهر 9. الهدف من المبادرة هو كان كمان الشغل على موضوع رفع نسبة التصويت، ولكن ليس فقط هذا، كان مهم جدا لإلنا لما حطينا الأساسات للمبادرة أنه نشتغل على إشي اللي هو بيشمل أكثر نحكي القيم الديمقراطية، وكيف بشتغل أنا كمجتمع من محل تنظيم مجتمعي، مش أنا أجي لمبادرة إسا كفكرة على كمان برنامج اللي أنا بعرضه على النساء أو على الناس من فوق لتحت، إنما بعمل المبادرات معهن في الحقل. فالفكرة أجت من تشكيل مجموعات نسائية قيادية في عدة بلاد عربية، البلدات الكبيرة طبعا وبلدات اللي شفنا إنه فيها نشاط نسوي حي، اللي الهدف من هاي القياديات هن يحكوا إيش الاحتياجات تاعت النساء في البلد، ومش بس النساء، ولكن إحنا نعرف إنه اليوم أغلب القضايا اللي مهتمين فيها إن كان موضوع

0: التربية والتعليم، وإن كان موضوع الأمان، وإن كان موضوع هدم البيوت، في وراء كل قصة امرأة على الأقل، إن كان الأم، إن كان الأخت، إن كان الجدي، وإن كان البنت.
1: فاطمة، ليش النساء قلنا إنه ليش النساء تحديدا
0: من هذا المحل بالضبط؟ فمن هذا المحل لقينا إنه المرأة بالآخر هي ركيزة أول إشي، اللي بتقدر تحرك كمان حلقات من حواليها، اللي بتقدر كمان تحرك الأبناء، بتقدر تحرك الإخوة، وبتقدر تحرك كمان اللي هي مجموعات أكبر في المجتمع. إضافة إلى ذلك، في موضوع التصويت في الذات، بحسب كل الأبحاث إحنا شفنا إنه النساء العربيات بصوتوا أقل من الرجال العرب بنسبة بين 8% ل12%، اللي هي نسبة جدا جدا جدا للأسف خطيرة. يعني إذا بنحكي إحنا على الانتخابات السابقة، كان المعدل العام للتصويت في المجتمع العربي 53%، فتعالي اطلعي على النساء قديش كان. وطبعا في بلدات أقل بنسبة اللي هي كمان أكبر.
1: كيف بتفسري هاي النسبة؟
0: طلع في كثير تفسيرات، في تفسيرات كمان اللي هي من أبحاث، بس أنا بحب هيك أنزل كمان للشارع والأرض الواقع. النساء أول إشي غيبت عن الحيز السياسي على مدار سنين، وتعال نقول ممكن كان في سياسات ممنهجة كمان لإبعاد النساء من هذا الحيز. ومن هذا المحل يمكن كمان المرأة صارت تحس حالها أقل من تمية لهذا المكان، وشافت حالها يمكن في محلات أخرى، طيب اللي هي برضو أساسية طبعا في حياتنا، زي رعاية الأطفال والاهتمام في شؤون اللي هي أكثر بتخص البيت. ولكن لا شك إنه التاريخ أثبت نفسه كمان في المجتمع العربي، كمان بتاريخ اللي هو كمان أبعد من 100 سنة لورا، وكمان قبل وقبل، إنه كان في عنا نساء اللي هن ناشطات، اللي هن كمان غدروا يقودوا كثير فعاليات ونهج اللي هو عمل تغيير مجتمعي. فمن هذا المحل إحنا بدنا نرجع النساء على الساحة. كمان إذا بدي أحكي على أشياء جدا يعني بسيطة وواضحة للعين، إذا في اليوم امرأة جوزها بيشتغل في يوم الانتخابات عشان يقدر يطلع معاش يعيش أولاده، وهي موجودة مع الأولاد من ما بيطلع من الساعة 5 الصبح للسبعة المساء، وفيش مين يضل مع الأولاد، أو فيش مين يطلع معها، أو فيش كيف هي تطلع، فطبيعي أنها مش رح تروح آخر ساعة على الصندوق بعد ما جوزها إسا مروح من الشغل، وهنا في هاي الساعة الوحيدة يمكن اللي هن بتخرفوا فيها خلال النهار هذا بالوضع المنيح. فهاي بس يعني تعال نقول مثال بسيط، وأنتوا طبعا كلياتنا وأكيد المستمعين أدرى بالتحديات اللي بتواجهها النساء في اليوم يوم. ففي هيك تعال نحكي مرات بتصير شغلات، وللأسف الشديد في مش ناقصنا هنا في هاي الدهلة كثير أحداث اللي بتصير، اللي مرات بتشغل هيك بال المستمع أو الناس اللي بتعمل مبادرات، وشوي بيبعدوا عن النساء لأنه في إشي ثاني يمكن ماخد انتباههن، فشوي النساء ممكن هنا بتروح بتضيع بين الكراسي.
2: نعم، وهل هنالك يعني فروقات اللي بتلمسوها وبتلاحظوها كمان في عملكن بشكل عام، وكمان في الإقبال نحو الانخراط في عالم السياسي والانتخابات فاطمة، فيما يتعلق بمشاركة النساء اللي ممكن متزوجات أو أكبر سنا من الشابات اللي في بداية ومقتبل عمرهن؟
0: نعم صحيح أكيد. مهم هيك أحكي أنه غالبا النساء اللي هي بتصوت أقل من الرجال هي في عمر شوي صغير، يعني كمان محددة في الجيل عندي، أنا بحدد جيل من 25 ل55 هي المجموعة الأولى اللي إحنا مركزين عليها، وفي كمان مجموعة اللي هي من 55 ل65 اللي أكبر سنا هن بصوته، غالبا في مين يأخذهن كمان يصوته. الشابات الصغار من 18 ل25 كمان بحاجة لتوعية كبيرة. احنا اليوم بنعرف انه بكل الابحاث وموجودة بكل الاحصائيات اللي اليوم عم تنعمل عن الانتخابات القريبة، انه غالبية الشباب اللي بدهم يصوتوا اول مرة عند اليهود هن بدهم يصوتوا ليمين متطرف، بينما عنا عند العرب احنا عم نشوف انه حتى بعدنا بنعرفش اذا هن في عندهم عن جد رغبة حقيقية في التصويت ولا لا، فهن مترددين. وأنا حسب رأيي هاي واحدة من المشاكل اللي انولدت بسبب ضعف موضوع الهوية عنا إحنا كشباب وصبايا عرب في مجتمعنا العربي، واللي كمان أجت ناتج عن كثير أمور ممكن نتطرق لها بعدين في شكل أوسع، بس منها كمان ضعف الأحزاب برضو اللي كانت في البلدات العربية وبرضو الحركة الإسلامية اللي كان فيه هاي

0: المحلات كان في إلها المنصب تبعها في البلد، كانت الشباب والصبايا تروح تفهم مين هي، شو جذورها، شو أصلها، وتعرف ليش هي لازم تمارس حقها في التصويت. اليوم إحنا أقل عم نشوف هذا الإشي، يدوب نشوف نشاطات في الجامعات، والجامعات اليوم كمان عم تكتم، وشفنا اليوم عم نحكي عن شطب للأسف الشديد، وكمان شفنا بعد 7 أكتوبر كل الجلسات الاستماع والإقصاء من الجامعات اللي انعملت لشباب وصبايا اللي جربوا يعبروا عن رأيهم، وحتى مرات اللي هي وقفة سلمية في الجامعة اللي كانت تنعمل على مدار عشرات السنين في جامعاتنا، اليوم مش عم تنعمل أو عم تنعمل بعد كثير جهود وبعد كثير مساءلات وبعد كثير جلسات، وبعده كمان مش في كل الجامعات.
1: نعم صحيح.
0: هذا كمان إشي مهم، الشباب يعني والصبايا إنها تكون واعية له، تكون واعية لهاي التحديات اللي هن عم بيعشوها يوم يوم، بيعشوها يوم يوم في الجامعة، بيعشوها يوم يوم كمان في محلات الشغل. أنا اليوم صار يعني أبسط حق لإلي إن أنا أحكي في محل شغلي مع زميلتي في لغتي، مش عم بقدر أعمل هذا الإشي.
1: صحيح، يعني احنا بنوافقك فاطمة، وهي يمكن دائما بما انه ايضا يعني في مجتمعنا عامة، حتى في ما يتعلق بإضمحلال او شح الحراك الطلابي وضعفه، كمان الصبايا او الشابات بيكونوا ايضا يعني اكثر هيك تحفظا في المشاركة، لانه حتى في انه ياخذوا هذا او يتقبلوا موضوع انه اذا بده يصير في اعتقالات وملاحقات انه انت صبي، فكأنه بيكون الحكم دبل يعني في عرف المجتمع. وهذا بده يخليني اسال عن انه احنا بنشوف بالنهاية يعني حتى قديش صارت في هيك هزة حول موضوع التمثيل النسائي في القائمة المشتركة مثلا وفي الأحزاب، وانه هي نسبيا بتضلها نسبة قليلة، يعني احنا ما بنحكي عن حتى وصلين 40 أو 50% من تمثيل نسائي، واذا بدناش نحكي طبعا عن الحكم المحلي، الحكم المحلي يمكن النسبة لا تتعدى 10% تمثيل نسائي في بلادنا العربية، وخاصة في المثلث والجنوب. فسؤالي قديش بتشوفي انه في علاقة طردية ما بين رفع نسبة النساء اللي بصوتن مقابل نسبة النساء الموجودة في القوائم الانتخابية سواء على المستوى المحلي او على المستوى البرلماني؟
0: شوف انا كمان لا شك اني بحب وبرغب انه يكون في اكثر تمثيل نسائي كمان في السلطة المركزية وكمان في السلطة المحلية، ولكن أنا بدي أحكي أنه في وضعنا اليوم ومن بعد 7 أكتوبر وفي ظل كل الظروف اللي إحنا عم نعيشها، أول إشي أنا بركز عليه هو المهنية وجودة الإنسان اللي بده يكون اللي بده يمثلني، إن كان في السلطة المحلية وإن كان في السلطة المركزية، قبل ما أطلع على الجندر، مع أني أنا عم بقود عمليا مبادرة لتشجيع تصويت النساء العربيات. أول إشي قبل كل شيء، إحنا اليوم في مرحلة اللي إذا أنا بطلع أساسيات الحياة، في هنا إسا احتياج أساسي أنه يكون عندي أنا تمثيل أقوى في الكنيسة عشان أنا أقدر أجيب كمان هذا الصوت اللي أنت عم تحكي عنه، فكمان عشان أقدر أنا أصل لهاي. هي يعني اليوم تعد للأسف الشديد رفاه، هي لازم تكون أساس طبعا، أنا ما بلغي هالفكرة، بس اليوم يعني مقارنة بالظروف اللي إحنا عم نعيشها فهي عن جد تنعد رفاهية أني إسا أطلع على 50-50 يكون تمثيل نص نص لنساء ورجال. نفس الشيء على فكرة كمان في الوسط اليهودي. فأول إشي كمان أنا طبعا بشد على أيادي الصبايا والنساء إنه تعالوا فوتوا أكثر على الحيز السياسي، تعالوا انخرطوا إذا بحاجة لمساعدات ملان، في كمان مش بس نوا، في كثير جمعيات اللي هي بتحب وبتدعم وبتساعد المرأة إنها تكون في هذا المحل. إحنا اليوم طبعا حكيت لك في تحديات اللي النساء بتعيشها، الصبايا بتعيشها، زي ما حكيت كمان المجتمع بجلد مرتين المرأة ويمكن 10 مرات أكثر من الرجل، فكمان في تخوف عند المرأة إنها هي تكون في هاي المحلات، وفي تضحيات، في تضحيات اللي هي أكبر من ناحية تضحيات العيلة، من ناحية تضحيات الأمومة، فهذا الإشي إحنا لازم نجي ونأخذه في عين الاعتبار، وأنا ما بدي إنه التضحية تكون في أي ثمن، يعني لما في مجال لبديل. تفضلي.
2: بدنا نسأل أكثر عن الأدوات المستخدمة عشان تصلي لنسائنا، هل في نشاطات محلية معينة اللي هي يعني بتلائم للنساء أكثر، لقاءات، شبكات اجتماعية؟ خدينا أكثر للواقع، لإيش بتعملوا بالشارع؟
0: إحنا بنوا إسا عم نعمل من شهر 7 إشي اسمه لقاءات

0: منزلية نسائية وأمسيات اللي فيها إحنا بنتخرف سياسي، نطلب من واحدة من النساء في البلد، يعني في كل بلد هيك منروح على أكم من حارة على أكم من بيت، بتستضيفنا واحدة من النساء وبتدعي كل جاراتها وقريباتها وبنحكي سياسي، بنناقش مواضيع سياسية وبنحكي عن كيف الإشي كمان بأثر على حياتنا اليومية، بنجيب معطيات أرقام، بنحكي عن شو صار بآخر 4 سنين مقارنة بسنين اللي هي سابقة، وين إحنا عايشين وكيف قرارات اللي هي في الكنيسة بتأثر بالآخر على الكرسي اللي بده يقعد عليه ابني في المدرسة مقابل الكرسي اللي بقعد عليه ولد يمكن برخصيم أو في تل أبيب. فهاي كل هالشغلات اللي بنحكيها مهم جدا انها تتوضح بنفس اللغة، بلغة النساء، مش اسا في لغة محاضرة ولا في لغة اسا اني انا جاي من محل تعال نقول سياسي بحت ومشبع سياسي، انما اجي احكي كمان في لغة اجتماعية، لغة اجتماعية اللي هي بتربط، هي عمليا الحلقة اللي بتوصل بين السياسي وبين قلب المرأة، بين عاطفتها كمان وبين شو هي رغبتها انه يكون ويصير عندها كمان وبحياتها وبحياة اولادها.
1: فاطمة، لو يقبلك امرأة وبتحكي لك أنا بديش أصوت السياسي مش لإلي، شو بتحكي لها؟
0: أول إشي السياسي خلقت من المرأة. مهم أنا أحكي إنه أنا بآمن المرأة هي اللي بتقود التغيير، ربنا سبحانه وتعالى مش لله أعطانا كمان إحنا القدرة على الإنجاب. أفكر إنه هذا التغيير اللي إحنا منجيبه للحياة والإشي الجديد اللي يخلق معنا اللي منقدر إحنا ننتجه هو إشي اللي هو كمان مبني فينا في الفطرة. يمكن في منظمات معينة اللي هي خارجية بتحاول تقصينا من هذا المحل، ولكن إذا منتطلع على تجارب سابقة وبنفع كمان تجارب لنساء اللي هن من أصلنا كمان فلسطينيات اللي كانوا قبل قيام الدولة اللي برضو ناضلوا إقبال الحكم كمان البريطاني، فإحنا منشوف إنه في نساء قدرة تقود كثير كثير نضالات وقدرة تتغير وقدرة تكون في المحل السياسي. فما نيجي نصدق كل المسرحيات اللي بتصير حوالينا والدعايات إنه أنت محلك فقط في البيت وفي شؤون الأولاد، إحنا بنقدر نكون في كل محل.
2: نعم، وفاطمة إن شاء الله أنت بحكم عملكم يعني متأملة خير في هذه الانتخابات، تتوقع النساء رح تطلع تصوت، رح تكون نسبة تصويت إن شاء الله مرضية نوعا ما؟
0: أنا كل أملي في النساء، أنا كل ما حدا بيحكي معي بقول له التغيير الحقيقي رح يجي على إيد النساء، النساء العربيات هن اليوم اللي رح ينقذوا المجتمع العربي
2: إن شاء الله. ألف عافية لمجهودك وقدما وإلى الأمام، وإن شاء الله أنه بتصلوا لكل امرأة عربية ولكل بيت وبتكون نسبة تصويت مرضية. شكرا لك فاطمة ولوقتك.
1: شكرا فاطمة، شكرا لك ألف عافية.
2: ومن مبادرة نوى رح ننتقل الآن إلى مبادرة أخرى، مبادرة كلنا، رح نكون مع رسول سعدة ناشط ومبادر اجتماعي معنا بعد شوي. بدي يكون
1: قبل بهيك نضم رسول معنا. حسب رأيك حمزة، أنت بتآمن أنه في لغة للنساء ولغة للرجال؟ مش كل شخصي هو سياسي، مش مشاكلنا اللي باليوم يوم اللي كمان بتعاني منها النساء والرجال هي نفس المشاكل نفس اللغة؟
2: نعم طلع يارا، أنا بتخيل أنه بكبير هي أكيد دائما نفس المشاكل ونفس اللغة، ولكن لابد أيضا من أنه ننظر إلى سياق اللي موجود في المرأة عامة والمرأة الفلسطينية خاصة، يعني اللي ممكن مثل ما حكت فاطمة هنالك عن جد وسائل اللي ممكن تشجع المرأة وتضويلها إشي معين، إنه أنت مش بعيدة عن السياسي، والسياسي مش بس للرجال، وإنه بالعكس قديش بتأثر، وخاصة في نقطة جدا مهمة ذكرتها فاطمة، هي لما بتحكي مع النساء عن تأثير السياسي والانتخابات حول المقعد الدراسي والطاولة الدراسية اللي بتكون قدام ابنها بالصف. معنا رسول.
1: نعم،
2: مساء الخير أستاذ رسول.
3: هلا، مساء النور.
2: يا هلا. أستاذ رسول، احنا بلشنا هيك في بداية حلقتنا، حكينا أنا ويارا عن مبادرة نوا وانتقالا معك إلى مبادرة كلنا، وما زلنا في هذا الملف حول تشجيع المجتمع العربي لأن يدلي بصوته ويكون جزء فاعل وحقيقي في الانتخابات، ولهيك منحب تأخذنا والمستمعين إلى مبادرة كلنا، متى تم تأسيسها وكيف تعمل وأهم الأهداف اللي أنتوا في صدد تحقيقها؟
3: مساء الخير. كلنا هي الشبكة
1: رسول، أنت معنا؟ ممكن في خلل تقني رسول، إحنا مش سامعينك. رسول إحنا معك.
3: فبعرف لو أنا سمعته، ولكن كلنا هي شبكة عربية تفعل وتضم في داخلها قياديين وقيادات ومؤثرين في الحيز المحلي في 74 بلد عربي. بدأنا هذا النشاط منذ أكثر من سنتين، وكان الهدف في الظروف الذي كنا نعيشها كمجتمع والظروف الإقليمية اللي حوالينا أن ننشئ إطار يستطيع أن يجمع مختلف الأشخاص، أشخاص اللي لهم تداخل وتأثير ويحملون الهم العام على مستوى بلداتهم، نجمعهم في مكان آمن. بدأنا في السؤال من نحن وما إلى أين نريد أن نصل، واليوم كشبكة بطبيعة الحال نأخذ على عاتقنا مهمة واحدة، وهي عمليا المشاركة السياسية وتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات القريبة القادمة، وبال27 إن شاء الله راح نختار مهمة جديدة نفعل من خلالها.
1: أنت هنا بتحكي عن مؤسسة اللي بلش نشاطها قبل فترة الانتخابات ورح تستمر بعده، صحيح؟
3: بطبيعة الحال الانتخابات هي محطة صغيرة يعني، وعادة ما تقوم مشاريع من أجل تشجيع التصويت، كلنا ليست مبادرة من أجل تشجيع التصويت، هي شبكة تعتمد على مؤثرين وقياديين محليين، ناس اللي لهم نشاطهم ودورهم، وهي بتحاول تكون إطار جامع يعطيهم المساحة لكي ينظموا المجتمع والعمل والنشاط بشكل أفضل. الانتخابات هي مهمة واحدة في عام 26، لا يمكن لأي جسم يفعل في الحيز العام تنظيميا سياسيا اجتماعيا اقتصاديا وأن يقول أنا لا يعني لا أتدخل في الانتخابات أو ليس لي موقف من الانتخابات. فبالتالي إذا أنت مشروعي مجتمع وتقوية المجتمع وتعزيز إمكانياته، فعليا الساحة السياسية بغض النظر عن الموقف هي ساحة لا يمكن القفز فيها، بالتأكيد في ظل الظروف الحالية والظروف السياسية اللي نعيشها في مجتمعنا في السنوات الأخيرة، عموما العالم العربي كلياته والمنطقة وما تمر فيه.
2: نعم، يعني بهذا الصدد وفي هذه المرحلة الزمنية المهمة والمفصلية تبنيتم مبادرة عينية لرفع نسبة التصويت، ممكن تأخذنا عينيا إلى طريقة عملكم وكيف بتشتغلوا في 74 بلد؟
3: نحن شركاء في ائتلاف 2026، وهو ائتلاف يضم عدة مؤسسات مجتمع مدني ووزارات مجتمعية، نوى واحدة منها، ونوى هي عمليا من قلب شبكة نوى، يعني ليست خارجة عن شبكة كلنا. فبالتالي نفعل سوية في عدة أدوات، منها إقامة الائتلافات المحلية اللي عمليا تكون فيها السلطة المحلية وقوى السياسية المحلية شريكة، إلى الحلقات البيتية، إلى اللقاءات الأوسع واللقاءات الحارتية. وبطبيعة الحال يعني الانتخابات بالآخر هي عبارة عن حالة مجتمعية، يعني في ثلاث أمور تمكن المواطن أو كل مواطن في العالم، مش بس المواطن العربي، كل مواطن في العالم إنه يقرر يشارك أو ما يشارك. الشيء الأول والأساسي والأهم هو هل لديه تماهي سياسي معين مع حزب أو تيار سياسي. هذا المفصل الأول، هذا الشيء الأول. طبعا لما نتحدث عن مشاريع مدنية تعزز المشاركة السياسية، نحن لسنا أحزاب ولا ندعب أحزاب ولسنا في هذا الصدد، ولكن هذا المحفز الأساسي. يعني تيجي تقول شو بيخلي الناس تطلع تصوت؟ أولا أنه أنا في عمليا سياسي معين، مرشح معين، قائم معين تحكي اللي أنا بديه. السبب الثاني هو إيش اللي إحنا بنسميه السوشال نورم، أنه في حالة مجتمعية أنه كلنا مشاركين. هذا السبب الثاني، هذا العامل. العامل الثالث هو أنه عمليا نقاط القوة المجتمعية اللي عمليا ناس اللي فاعلة ولها تأثير في حيزها، وكان يكون الحيز مدني ولا تجاري ولا مجتمعي ولا رياضي، ناس اللي فاعلين في يعني بتحكي مع الناس عن أهمية هذه المشاركة. فبالتالي ائتلاف تشجيع التصوين عموما كلنا بشكل خاص هي تفعل ضمن السياق الثاني والثالث.
1: رسول، يعني من النقاط اللي ذكرتها أنتوا بتتوجهوا لفئة من القياديين اللي يعني إذا بدنا نحكيها هيك بشكل يعني بالعامية، وأنتوا بتقنع الأشخاص اللي هي مقتنعة، هل بتتوجهوا لفئات

0: المتردده او فئات اقل المشاركه بالانتخابات حسب الاستطلاعات من السنين السابقه؟
1: لا، احنا لا نتوجه الى هذول الاشخاص المؤثرين محليا والقياديين محليا من اجل اقناعهم بالتصويت. نحن نتوجه لهم من اجل ان يكونوا فاعلين ايضا في الانتخابات القطريه. يعني هذول الناس لما احنا بنيجي ننظر لمجتمعنا وبنشوف انه معدل المشاركه في مجتمعنا في الانتخابات المحليه يصل الى 85% في المعدل، تمام؟ فبالتالي هذه الفجوه بحاجه لتفسير، انه يعني ليش بالسلطات المحليه احنا بنشارك ب 85% وبالكنيسة بنشارك اقل؟ هلا طبعا في لها تفسير، لها تفسير مدى قرب المرشحين مني، لها تفسير في فهمي ووعيي قديش السلطه المحليه كثير من الناس بتفكر انه هي تؤثر مباشره على اليوم يوم تبعنا، تمام؟ انا بصوت للرئيس اكس فبكره بنفتح الشارع اللي انا بدي اياه، وهي امثله شرعيه وطبيعيه. مقابل ذلك لما نتحدث عن الكنيسة، نتحدث عن الانتخابات القطرية، نتحدث عن تشكيل الحكومة، الناس بتفكر انه هذا عمليا هذا بعيد عنها، وبدأنا اختلف مع هذا التوجه. انا اعتقد انه الحكومة اليوم او الساحة السياسية بالذات في دولة اللي عمليا الحكم المركزي هو اللي يضبطها، يعني ميزانية السلطة المحلية مرتبطة بشكل مباشر بمن قاعد كوزير في وزارة الداخلية او في وزارة المالية، فبالتالي احنا لازم يكون كمان على الأقل بنفس المستوى اهتمامنا في الانتخابات الكنيسة. هذا ليس حال الحال، فبالتالي أنت بتنظر طيب أوكي مين اللي بأثر على انتخابات السلطات المحلية، فبتشوف هدول الأشخاص اللي بأثروا على عائلاتهم وعلى الحيز المحلي وأصحاب مصالح تجارية محلية ومؤثرين محليين، فبتيجي بتسأل السؤال أوكي طب أنا كيف أنا بقابل أنه أنا بدي إياكم تستمروا في التأثير والتنوع والتعددية اللي تنتموا إلها عائليا وحارتيا وبلديا وإلى ذلك، أنا بدي منكم أو أتوقع منكم أو أطالبكم أو أن نفعل مع بعض أنه عمليا كمان تكرسوا مجهود معين في الانتخابات القطرية، وهذا ما نقوم فيه في كلنا. نحن لا نقنع هؤلاء الأشخاص، نحن هؤلاء الأشخاص كيف بيحكوها أن أحسن ناس بيعرفوا يعملوا انتخابات، إحنا بدنا إياهم يكونوا شركاء أيضا في الساحة السياسية القطرية.
2: نعم، وهنالك يعني إذا بفهم منك صح أستاذ رسول، هنالك التفاف وتعاون من قبل المرشحين أعضاء البلديات لأنهم هم فاهمين الصورة وفاهمين مدى تأثير حكومة من حكومة أخرى، فهم مجندين يعني للفكرة، هنالك تعاون يعني بالخطاب.
1: شوف أنا ألحظ هذه المرة تغيير جدي في موقف الكثير من منتخبي الجمهور المحليين، إن كان رؤساء سلطات محلية وإن كان أعضاء، لأنه باعتقادي أنه بآخر عدة سنوات طلعوا هلا في مرحلة فيما يتعلق في العلاقة بين الحكم المحلي والحكم المركزي من سنة 2015 في مرحلة جديدة. يعني لحد سنة 2015 كان الإدعاء أنه عملياً الحكومة إسرائيل تميز ضد المجتمع العربي في الميزانيات كان إدعاء صحيح. من 2015 هذا الادعاء ضعف، يعني مش انه بطل موجود، هو ضعف لانه صرنا نشوف انه في خطط حكومية اللي هي تستقصد السلطات المحلية بشكل مباشر، توسيع الخرائط الهيكلية، اضافة قوى عاملة للمجلس المحلي، في مناقصات خارجي ما يسمى خارج الميزانية الطبيعية للسلطة المحلية وما الى ذلك. ففي كثير ميزانيات بدأت تتدفق مثل موضوع كل موضوع التربية اللامنهجي. في اخر 3 سنوات تحت الحكومة الحالية وسياستها تجاه المجتمع العربي تم تجفيف، يعني عمليا الخطط لا زالت مكتوبة، الميزانيات مرصودة على الورق ولكن هي لا تصل إلى السلطات، ففيش سلطة محلية عربية يعني ما وجعها جيبها خلينا نقول بهذا الكلمة وما شافت أنه عمليا التغيير والمعامل اللي كانت تتعامل معها مقابل المؤسسات الحكومية تغيرت في السنوات الأخيرة، فبالتالي يعني ما في بتخيل أفضلية عند حدا يجي يقول أنا ما إلي علاقة في كيف راح يكون شكل السياسي العام في إسرائيل المرة الجاية. طبعا هم مختلفين ومتباينين ومتنوعين من حيث من يدعمون، قسم منهم يدعم أحزاب عربية وقسم منهم لا يدعم أحزاب عربية، وهذا شرعي وهذا طبيعي، ولكن الأهم أنه الكل متفقين على فكرة أنه المشاركة السياسية هي التي ستقرر كيف سيكون شكل النظام السياسي القادم في إسرائيل على الأقل لـ4 سنوات الجاي.
2: وهذا بيخليك أستاذ رسول قادر تأشر على نسب معينة بحكم بغض النظر عن الأبحاث شو بتقول، الأبحاث بتحكي إشي والميدان بيحكي إشي، وإحنا وخاصة الحملات الموجودة بالميدان تقدر كمان تأشر على مدى جاهزية ودافعية الناس والمنتخبين وتقول هل رح يكون في نسب تصويت عالية أكثر ولا منخفضة أكثر. فشو رأيك بحكم دخولكم لهاي

0: بيوت وحضوركم لهاي النشاطات، شو رأي الشارع؟
1: طلع عموما حتى ننظر للأرقام الحقيقية ومش استطلاعات الرأي، تمام؟ يعني أنت في استطلاعات الرأي اللي تجري كل أسبوع وفي معطيات حقيقية، يعني انظر إلى مجتمعنا في آخر 6 مرات صوت فيها، بدءا من 2015 لل 2022 كان في 6 مرات في انتخابات.
0: نعم.
1: تمام؟ بهدول ال6 مرات كان في تركيبات مختلفة لكيف الأحزاب تصرفت، فبالتالي نسب التصويت كانت متغيرة، ولكن إحنا عندنا في ال6 مرات كان عندنا المشاركة القصوى كانت 65% والمشاركة الأدنى كانت ما يقارب 44%. تمام؟ فعمليا في هيك في مجموعة في 43% من مجتمعنا بصوتوا في كل معركة انتخابية، مش مهم شو أي انتخابات، هدول بصوتوا. في 24% من مجتمعنا ما بيشاركوا ولا بأي انتخابات، يعني ربع المجتمع لا يشارك في الساحة السياسية في العملية السياسية. هلا ممكن نتناقش مين هم، قديش منهم ايديولوجيين قديش، ولكن هذا معطى. تمام. اذا بتدرس كل الصناديق باخر 6 مرات تفهم انه في ربع المجتمع هو لا يتعاطى معه. بقيت مجموعة ما يقارب الثلث، إن 35% من مجتمعنا، هذول الجماعة صوتوا أكثر من مرة وأقل من 5 مرات في آخر 6 انتخابات.
0: نعم.
1: تمام. فبالتالي هذول الناس ما عندهم موقف مبدئي اتجاه المشاركة السياسية في الانتخابات، ولكن في ظروف أخرى تؤثر عليهم، مثل إذا هو بيعرف يوصل الصندوق، أو إذا في حدا توجه له حكوا معه بشكل مباشر، إذا عنده تماهي سياسي، إذا أصلا كان شايف أنه هذه الانتخابات ضرورية. وفي ناس كمان بتفكر أنه عمليا معاقبة الأحزاب هي جزء من العملية السياسية وهي صريحة، يعني هي صحيحة مبدئيا. تمام. فأنا باعتقادي يعني الجمهور الهدف اللي اليوم من خاطبه كحملات تشجيع التصويت هم هدول الثلث المجتمع الذي لا يصوت دائما. تمام. وهذا تحدي كبير، لأنه إذا أنت بتيجي بتقول أنه 100% تصويت في المجتمع العربي هو 75% من المجتمع، من المصوتين في المجتمع، فالتحدي جدا جدا كبير. ما نلمسه ونلحظه في الشارع أنه الناس هاي المرة فاهمي أهمية الانتخابات، وهي فاهمي عمليا الضرورة في المشاركة السياسية. هل هذا الفهم سيترجم إلى الخروج إلى الصناديق؟ هذا المهم اللي عم نشتغل عليها، والتحدي كبير، يعني مش بسيط. يعني كحد اللي يفعل في هذا المجال أنا مش مرتاح. نحن بحاجة نشتغل أكثر ونشتغل بشكل أقوى حتى نحقق النتائج المرجوة أمامنا.
2: طيب رسول، رح نسألك السؤال اللي سألناه لفاطمة. لو في أمامك شخص بحكي لك أنا مش طالع أصوت، أو إذا بدك تخاطب النسبة القليلة اللي ذكرتها قبل شوي، شو بتحكي له؟
0: سألتك
1: على هذا السؤال ممتاز، ولكن كنت يعني زديلي عليه، ليش مش طالع أصوت؟
2: يلا
1: وأنا على الأقل أعطيني السيناريو اللي أنت بدك نتعاطى معه. هو عموما في 3 سيناريوهات ليش أنا بديش أصوت.
2: في ناس قاعدة بالبيوت، يعني بالنسبة لها هذا يوم عطلة، لشو أنا أصلا أغلب حالي وأطلع على الصندوق؟ يعني هذا سيناريو شائع. يعني
1: شريحة كبيرة من الناس اللي هي عمليا متخبطة إذا تصوت ولا ما تصوت بدون ما يكون عندها موقف مبدئي، هو بيجي بقول لك جملة هي واقفة على صوتي. تمام. إنه يعني وقفت علي أنا. الجواب الحقيقي لهذا السؤال إنه إذا بنرجع الانتخابات واقفة على الآخر، واقفة على صوتك. هلا أنا بدي أرجع أذكر في انتخابات كانت مصيرية على شكل دولة إسرائيل. بعرفش أنتم بتخيل، أنتم برنامج كامبوس وحاليا أنتم طلاب جامعات، صحيح؟
2: منخاطب فئة الشباب، صحيح؟
1: نخاطب أغلب فئة الشباب. يمكن هذا المثال يكون شوي بعيد عنهم تاريخيا، ولكن هو حدث مفصلي في تاريخ السياسة الإسرائيلية اللي هو انتخابات 96 بين بيرس ونتنياهو، انتخابات المباشرة. هناك الموضوع وقف على أصوات بعشرات الأصوات. فأنت نمت على رئيس حكومي، فئت على رئيس حكومي تاني، لأنه في بعض العشرات من الأصوات لم تخرج للتصويت. في هذه الحالة اليوم بالانتخابات القريبة، هؤلاء العشرات الأصوات أو مئات الأصوات راح يقرروا إذا في قوائم معينة راح تدخل الكنيسة أو لا تدخل الكنيسة. فكتير من الحالات ربما لما أنت بتصوت أنت تختار من تريد، ولما أنت لا تصوت أنت تختار من لا تريد. هلا ممكن كمان تصوت حتى تختار من لا تريد. يعني كمان عشان تقول أنا في حالة بديش إياته أفوت، هذا بحاجة لصوتك. فبالتالي أنا باعتقاد إنه هذه المرة وبدون يعني بدون ما نغض النظر عن كل التحديات الأخرى اللي أبناء مجتمعنا بيحكوا فيها بشكل مباشر، بالذات صريحة الشباب بمسؤول من يمثلني، من بيحكي باسمي، أنا مش شايف حضوري، بعض الخطابات، لا كله شرعي وكله طبيعي، وباعتقادي قسم منه صحيح.
2: في غضب كبير، في غضب كبير، وفي يعني نقد داخلي على الأحزاب طبعا
1: 100%. احنا عم نشوفه، بنتعاطى معه، بنتواجه معه باليوم يوم. مع

0: هيك أنا باعتقاد أنه هذا المرة التصويت هي مسؤولية فردية تترجم إلى مسؤولية جماعية، والخيار إذا ما كان بمين بدك على الأقل اختار مين بدكاش.
1: نعم، شكرا لك أستاذ رسول على هذه المداخلة، ومبارك الجهود، وإن شاء الله أنه بيكون في نسبة تصويت مرضية وعالية في المجتمع العربي. يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا لكم وبالنجاح ببرنامجكم. شكرا
2: شكرا. أسلام. شكرا رسول.

0: الله كبير. مكملين في فقراتنا وبرنامجنا اليوم بحكي عن رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي. حمزة كنا مع مبادرة كلنا ومبادرة نوى، والآن مع مبادرة مصوتين. معنا عبر الخط الهاتفي الناشطة الاجتماعية والسياسية ومركزة حملة مصوتين في بلدة الفراديس، أمنية عساوي. مساء الخير أمنية.
1: أهلا، مساء النور طاقم الكامبوس.
0: أمنية، بداية بدنا تخدينا هيك لفكرة مصوتين، مين أسسها ومين هيك وراء هاي الحملة؟
1: بداية أكيد هيك اليوم الكل بيشوف، يعني ممكن أولاد شباب وصبايا في البلاد واقفين بوزعوا مناشير المكتوب على بلايزهن كمان مصوتين، وكمان مكتوب ائتلاف 2026، بالإضافة لكل اللافتات والأشياء اللي إحنا بنقول، إعلانات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. فالإشي بالأساس طالع هيك من مجموعة اللي اسمها ائتلاف 2026، اللي هي عبارة عن تحالف بين حركات مبادرات، بالإضافة كمان لمراكز أبحاث ومنظمات مجتمع مدني، اللي هي

0: تعمل يعني هيك بتتخلل أو بتتضمن عدة حملات، وحملة منهن هي حملة أطرق الباب، وفي كمان حملة الأجواء إحنا بنسميها اللي أنا اليوم بركزها في البلد في الفريديس.
1: نعم، وأمني أخذينا بشكل عيني لماذا يعني على ماذا تعتمد حملة مصوتين، حملة الأجواء؟ شو بتعملوا فيها؟ وين بتروحوا فيها؟ مين هم المشاركين اللي بيفعلوها؟ ومين جمهور الهدف؟
0: بالأساس إحنا بنكون عبارة عن شباب وصبايا، إن كانوا متطوعين بشكل عام من البلد أو مثلا بهاي الحالة فعلا من البلد كشبيبة بيتنا اللي إحنا كمان بالأساس هيك مشاركين ونشطاء يعني في هاي الحملة. الحملة هي بالأساس إنه إحنا ننزل على الشارع عند الناس، نوزع عليهم منشورات اللي هي بتعزز نسبة إنهم عن جد يقتنعوا بإنهم يعني وكأنه يصوتوا، أو عن جد هيك نسلط الضوء على عدة أشياء اللي التأثير التصويت ممكن إنه يأثر يعني عليها، وبنكون يعني هيك في حديث اللي هو بسيط يعني معهن. بس طبعا مهم يعني أذكر إنه هاي الشباب والصبايا اللي بتنزل على الشارع هي بتنزلش هيك بس من فراغ، إنه يلا فيش عنا إشي فتعالوا ننزل نوزع مناشير. المهم كمان هيك بمركو سيرورة اللي إحنا بنحكي فيها معهن على الانتخابات، على الكنيسة، على التصويت، شو هني كمان بيفكروا عن هاي المواضيع، وبنرفع طبعا عندهن الوعي تجاه هاي القضية، وبعدها هني بنزل هيك جاهزين وواثقين بحالهم.
2: طب أمنية بدي أسألك، أنت ليش مصوتة؟
0: مصوتة لأنه بشوف أنه في كثير ظلم اللي هو بيصير بحقنا، وأنه حقنا هو اليوم هيك رايح، ولأنه كمان كثير وجعني الأمور والأشياء الاضطهادات اللي قاعدة بتصير في القدس، في الأقصى، في الضفة الغربية، كل انتهاكاتنا لحقوقنا كمان في الداخل وغيرها من الأسباب يعني الكبير اللي بتدفعني أنه أصوت، بالرغم من أني سابقا يعني كنت شخص اللي هو مقاطع.
2: يعني في هنا صار انقلاب أو تغيير برأيك من يعني مقاطعة لمصوتة. طب بأمنية شو ردت فعل الشارع على هاي الحملة؟ هل الناس بتستجيب، بتتعاون، بحكوا لكم بدناش نصوت؟ شو الأصوات؟
0: يعني عشان أكون صريحة معك، أنا صراحة بداية أنا ترددت إذا أخذ على مسؤوليتي مثل هيك حملة وننزل نحكي بهيك موضوع اللي هو يمكن نسبيا حساس كبلد اللي هي ممكن أقل بتكون محزبة. بس حبيت بالعكس إنه بالرغم من هيك أخذ هاي المسؤولية، لأن عارف إنه هاي المرة هي عن جد غير، وكل تأثير وكل صوت يعني هو بغير. فبالتالي نزلنا، كان في هيك بالبداية شوية تردد، وبخفف عليكم إنه كان في يمكن هيك مثلا ناس اللي هي أقل تحب أو مثلا ما تعطينا ردة فعل أو ما تقبل تأخذ منا المنشور، بس الغالبية بالعكس كانوا يأخذوها وكانوا يقولوا لنا إحنا معاكم وأكيد مصوتين، ويحكوا عن جد جمل اللي هي كثير إيجابية وكمان مشجعة على هاي الطلاب والشباب اللي نزلت عن جد كل أهل البلد إنه صوتوا وإنه صوتكم كمان أنتوا بيأثر وقدس هو عن جد مهم. فالأجواء كانت عن جد هيك كثير حلوة، وكان في تعاون عن جد ممتاز يعني من الناس وكمان تشجيع.
1: نعم، وأمنية هيك كيف ردة فعل الشباب والصبايا اللي بيطلع اللي بينزلوا للشوارع وبيحكوا مع الناس بيقنعوهم انه يصوتوا رغم انهم بنفسهم ما عندهم الأحقية بالتصويت، ويمكن كمان معرفتهم السياسية يعني والحزبية والمعلومات عندهم هي قليلة يعني بحكم جيلهم، هل أثر الموضوع عليهم سلبا، هل إيجابا طبعا أو سلبا، كيف أثر عليهم؟ هل بتحس أنه صار عندهم أكثر فاعلية في مجتمعهم وفي الحيز تبعهم؟ أخذوا دور أكبر، فهموا الموضوع بمنظور أوسع؟
0: صحيح، أكيد طبعا في إلهم هيك رد فعل هنا اللي كمان شوي بتطرق له، بس كملها بهمني هيك عن جد أطرق إنه ليش أصلا إحنا عن جد كشبيب إنه ننزل ولا نتدخل في هيك إشي، لحتى ممكن كثير ناس تفكروا يعني إنه هو سياسي وإبعدوا عنه وما إلى ذلك، وكل هاي التخوفات اللي عادة بتصير حول الانتخابات، وكمان دورنا يعني هيك السياسي والوعي تبعنا السياسي وكل هاي الأمور. ومن هون عن جد بهمني أطرق إنه إحنا كشبيبة بيتنا كشبيبة عربية تابعة للمركز العربي للتخطيط البديل، إحنا بنحاول اليوم نبني شبيبة اللي هي منتمية مؤثرة ومستقلة. إحنا اليوم كثير بهمنا إنه نشتغل مش بس على الوعي العام تبع الشبيبة والوعي الذاتي، إنما كمان الوعي الاجتماعي والسياسي والثقافي. ومن هون بعد هيك ما إحنا عملنا عدة هيك فعاليات للمحاكاة، نشور الردود اللي ممكن إحنا نسمعها، وبعد ما طبعا اتطرقنا لتأثير الانتخابات خاصة هاي السنة اليوم، وكمان تأثير هيك مثلا انتخابات سابقة على الوضع اللي وصلنا له يعني اليوم. فبالعكس الطلاب نزلت وهي يعني شاعرة بثقة بحالها أنه هي عندها المعلومات الكافية وعندها القدرة على الإقناع، لأنه هي نفسها مقتنعة بأنه هاي المرة عن جد غير وأنه بحاجة أنهن صوته، برغم من أنه هن كطلاب هن ما بصوته.

0: بس بالتالي هن اليوم عقد ما هن شايفين انه تأثير صوت كل حدا فينا هو عن جد مؤثر. فإحنا اليوم ننزل مثلا معنا عدد مناشير معين وهن بدهن اكثر حتى مناشير, يعني بنخلص كل المناشير اللي معنا وهن لا بدهن يوصلوا لكل حدا مثلا في الحاره اللي احنا موجودين فيها, بدهن يخلصوا المناشير وبدهن بعد مناشير. فهذا شيء حتى كثير هيك اسعدني انه قديش هن ماخذين مسؤوليه ذاتيه على حالهم انه كل البلد تصوت.
1: جميل. أمنية, هيك مع الختام مهم اسالك, في تيار مقتنع بعملية التصويت وفي حقه في بممارسة حقه الديمقراطي أو اللي ضل من شوية هالديمقراطية اللي عندنا بالبلاد, بس في شك ثاني بحكي لك أنا حاسس إنه الأحزاب العربية كثير بعيدة عني, يعني ما بتخاطبني, بتتذكرني بس قبل الانتخابات. شو بتحكي لهاي الشباب؟
0: صراحة أنا نسبياً هيك بتفق معهن, لأن كمان بشي مرحلة أنا كمان هيك كنت أحس, بدأت حاولت صراحة أسمع أكثر عن كل الأشياء هاي اللي بتصير, إنه دائماً وكأنه إحنا بدنا إياهن يكونوا معانا في الحدث السيء اللي إحنا بنعيشه, وأكيد صعب عليهن يلحقوا على يعني كمندوبين أو كمرشحين إنه يلحقوا على كل الأشياء السلبية هيك اللي بتصير في المجتمع. وكثير حبيت, أنا كنت يعني قبل المستمعة للمحادثة مع أستاذ رسول, وكثير هيك حبيت لما حكى إنه إحنا اليوم ممكن نصوت للحدا اللي ما بدنا إياه يكون يعني في الحكومة. فأنا جدا يعني بتفق مع هذا الإشي, وخاصة إنه اليوم أنا يمكن ما صح إن أنا بصوت لحزب ممكن معين اللي هو بده يمثلني, بس أنا اليوم بطلع على التأثير الأوسع تبعي, مش بس على هذا الحزب شو رح يعمل مستقبلا, بس إنه هذا الحزب لما أنا أعطيه قوة بداية هو رح يكون عنده القدرة أقوى وأكبر إنه هو يفعل ويعمل الأشياء اللي أنا بدي إياها. وبالإضافة لهيك بكفي إن أنا أحاول أغير الحكومة الحالية اللي هي قاعدة بتقمعني وبتظلمني وبتعمل كل هاي الأعمال السلبية والسيئة علينا كمجتمع.
1: أمنية عساوي, ناشطة اجتماعية وسياسية ومركزة حملة مصوتين في الفرديس, شكرا جزيلا يا أمنية.
0: العفو وشكرا لكم,
1: بالنجاح.
2: يعطيك العافية. وبهيك المستمعين والمستمعات الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا الأولى, كنا فيها مع ثلاث مداخلات هاتفية, من فاطمة في مبادرة نوى, وإلى رسول سعدة في مبادرة كلنا, وإلى أمنية عساوي في مبادرة مصوتين. والهدف واحد ووحيد, اطلعوا ب 27/10 وصوتوا, صوتكم مهم, واقف على صوتك لأنه كل صوت مهم. كانت هذا حول ساعتنا الأولى, سنخرج إلى فاصل إخباري ومن ثم نعاود مع ملف ساعتنا الثانية الشباب والأحزاب. ابقوا معنا وحتى ذلك الوقت, إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بشان شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاد والنائب عوفر كسيف. في السياق أيضا، ردت القائمة المشتركة على توصية المحكمة العليا لرئيس حزب التجمع والمرشح الثالث في القائمة سامي أبو شحاد بالقول إنه بإعلانها بوجود أغلبية لشطبه واقتراحها عليه سحب ترشحه لتجنب إصدار حكم مكتوب يشرح أسباب الشطب، تكون المحكمة العليا قد حسمت موقفها عمليا حتى لو لم يتم إصدار قرار نهائي وقضائي. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال تحقق في دوافع حادثة طائرة فلاي دبي. نتنياهو قال إن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف، ومن الواضح أن مساعد الطيار كان انتحاريا. نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل ستتمكن خلال الأيام القادمة من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران أيضا، على حد قوله. في السياق ذاته، أمر النائب العام الإماراتي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة الشركة إلى إسرائيل. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إيران بالسيء للغاية، وبأن اقتصادهم منهار ويريدون عقد صفقة، مشيرا إلى إمكانية شن هجمات جديدة على إيران. كما عقب ترامب على رفض المقترح الجديد قائلا إن ما رفضته قبل عام لن أوافق عليه اليوم، على حد قوله. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة بحادث بين دراجة نارية وحافلة في بلدة الإمغار. وأفاد الناطق بلسان نجمة داود الحمراء أن الطواقم الطبية قدموا للشاب العلاج الطبي في المكان قبل نقله إلى المركز الطبي الشمالي في بورية، وهو يعاني من إصابات في أطرافه. وفي حوادث العنف، فادت مصادر محلية بإصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة في حادثة عنف وقعت في بلدة عرعر النقب. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 22 درجة، يافا وتل أبيب 22، في النقب 19 درجة، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: عادة لما نحكي عن الشباب والسياسة بنسمع جملة الشباب هم المستقبل، بس أحد الأسئلة المهمة اللي يمكن ما بنسألها كثير يارا، وين الشباب من الحاضر؟ هل هم فقط جمهور بدنا الأحزاب توصلوا يوم الانتخابات، أصوات بدنا نكسبها، أيادي بدها تشتغل بالحملات توزع لافتات، ولا فعلا الهم مكان على الطاولة اللي بتتخذ حواليها القرارات؟ بساعة ثانية من الكامبوس بدنا نسمع من الشباب الموجودين داخل الأحزاب أنفسهم، كيف دخلوا عالم السياسة، شو لاقوا جواته، قديش فعلا قادرين يأثروا، ولش جزء كبير من جيلهم اختار يبعد ويكون بعزوف سياسي تام. محدثكم من وراء المايك حمزة سمارة، ومعي زميلتي يارا حاجي حياوة في الهندسة الصوتية عدي ياسين، وهذه الساعة الثانية من برنامج الكامبوس. واليوم بدنا نرحب بضيفين معنا في الاستوديو. الضيف الأول أديب حمدان، 24 عاما، طالب حقوق وناشط من شباب الموحدة. فادي بلعوم، حقوقي ناشط سياسي واجتماعي وعضو لجنة مركزية في الشبيبة الشيوعية حزب الجبهة. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: أهلا فيك حمزة، كيف الحال؟
2: يا أهلا فيك حمزة، أهلا فيك يارا،
3: مساء الخير.
0: هيك قبل ما نبلش نحكي عن الأحزاب وعالم السياسة، بدنا نتعرف عليكم أكثر. نبلش معك فادي، هيك تعرفنا عن حالك أكثر، عن دراستك ونشأتك.
1: تمام، أنا فادي بلعوم ابن الطيبة، عمري 24 سنة اليوم، حقوقي، بشتغل في مكتب محاماة مع الوالد من 7 سنين، من صف 11 يعني. تواجد اليوم هنا بطلب على أساس أنه نكون جزء من دور الشباب، على أنه نحكي على دورنا في هذه الانتخابات وكيف وصلنا لهي المرحلة أنه إحنا نكون ممثلين للشباب على هذه الموجة. يعني أولا بتشرف فيك حمزة وبتشرف فيك يارا، شكرا لكم على الاستضافة وشكرا لراديو الشمس على الاستضافة. يعني بتمنى انه دايما نكون احنا هنا موجودين كصوت للشباب، يعني وانه نكون برضو الممثلين عنهم لكل مجتمعنا. القصة بلشت من فضول سياسي لطالما كان موجود يعني منذ الصغر. الفضول هذا أثار انتباهي من جيل كثير صغير. أنا عشت في بيت يعني تروح عليه كل يوم أنت بتشوف أخبار الساعة 8، يعني الوالد كان دائما يفتح لأخبار الساعة 8 وتتفرج، فدائما صار عندك الفضول يتطور مرحلة على مرحلة ودائما تسأل أسئلة، وأنا بشكل عام إنسان فضولي. فبانتخابات 2019 بلش الإشي لما حسيت أني كنت بدي أكون جزء من المعركة، فتوجهت لنادي الحزب الشيوعي عندنا في الطيبة، ومن هناك طلبت كيف ممكن أساعد. من قبلها طبعا كنت في التحضيرات في كل هاي الأمور، ولكن الإشي زاد هناك، ومن هذاك اليوم وأنا يعني نطلع الدرجة زي ما قالوها حبة حبة سلم سلم.
0: جميل فادي، يعني بفهم منك وأنت بنفسك ذهبت إلى الحزب، ومش تم وكأنه استقطابك أو تجنيدك من نشطاء في الحزب.
1: لا، لم يتم استقطابي أو تجنيدي، إلا هو الفضول، ما أثر فضولي يعني، ورأيت أنه أقرب من مكان لإلي أني أكون قريب لإله. هو كان الجبهة والحزب الشيوعي، وكونهم هم أكثر نشاطا عندنا في الطيبة كانوا في هاي الانتخابات وما قبلها يعني. فتوجهت أنا على النادي، من هناك ساعدت، ومن ثم كان عندنا 3 معارك انتخابية أو 4 حتى وراء بعض، بشمل الانتخابيات، انتخابات بلديات في 2019 اللي كان عندنا في الطيبة حالة استثنائية، لأنه إحنا كنا عن انتخابات البلدية أبدر شوي. فإحنا من انتخابات هاي وانتخابات الكنيسة وانتخابات البلدية، ومن بعدها كمان مرة معركة في 2020 وال21، فأنت كونت خبرة اللي بشكل عام بالفترات الانتخابية بتكون 4 سنين أو 3 سنين. نعم. أو 2، فما بالك أنت 5 معارك يعني في 2 أو 3. فيعني طورنا فيها كثير وتعلمنا كثير، ومنها انطلقنا إلى العالم السياسي كلياته.
0: جميل، ورح نحكي عنها أكثر، ولكن بدنا كمان هسا نسمع من أديب. هل عندك أديب أنت تجربة

0: شبيهة أم مختلفة؟
1: شبيهة نوعا ما، ولكن أول شيء شكرا لكم على الدعوة وشكرا لجميع المستمعين. في البداية أنا بلشت تقريبا في الاهتمام في العمل السياسي بلش من 15 سنة. كان في عندي ضعف في اللغة العبرية وما كنت أحب اللغة وكنت أجيب علامات سيئة في اللغة العبرية، فلقيت أفضل طريقة أني أتعلم اللغة هي عن طريق الفيديوهات اللي بتطلع من البرلمان. كنت أتابع جميع أعضاء الكنيسة العرب، منهم أحمد الطيبي ابن مدينة الطيبة، منهم أعضاء الموحدة والتجمع والجبهة، ولكن مع استمرار المشاهدة بلشت أتعلم اللغة، وأيضا بلشت أفهم إشي ثاني اللي هو من هون بيطلع القرار. بلشت أفهم إن القرارات هي مش بالشوارع ولا في المجالس المحلية كيف إحنا كنا مفكرين في البداية كشباب، ولكن فهمت إنه القرار بيطلع من هذا المكان، من البرلمان، قرار الميزانيات، قرار التعليم والصحة، تقدم في التعليم وتقدم في الصحة وتقدم في ميزانيات المجالس المحلية اللي كلنا نهجم في هذا اليوم في الانتخابات ومنصوت، وما كنا فهمانين إنه فعلا من البرلمان والكنيسة بيطلع القرار الصح. فلذلك بلشت أحاول أختار إلي طريق معين، ولقيت نفسي أكثر قريب من الموحدة، لقيت صوتي، أنا بدي صوتي يكون مؤثر، فحبيت أتابع أمور الموحدة أكثر وأقرأ عنها بكثب، فشفت أني أنا أقرب إلها. كنت مطبوخ بالمعنى الإيجابي فكريا، واستنيت هالدفش الصغير يعني مين يدفشني للموحدة. كنت أكتب بوستات على الفيسبوك، وتم التوجه إلي من قسم الشباب في الموحدة، وأنا اليوم من أقوى الناشطين في شباب الموحدة ككل.
0: نعم. يمكن كمان بدنا يعني أكيد بعد ما بلشتوا في هذا النشاط دقمتوا هيك بالحراك الطلابي في الجامعات، فبدنا شوي نروح معاكم على الجانب الحراك الطلابي السياسي في الجامعة. كان لك فادي نشاط في الحراك الطلابي في الجامعة؟
2: شوف بصراحة بالكليات عادة ما بيكونش في حراك طلابي اللي هو جدا كبير، يعني بعكس الجامعات اللي هي ساحة أكاديمية سياسية اللي هي جدا كبيرة والمساحة فيها أكثر مجال إنه عن جد تقدم الآراء السياسية، وحتى إنك تخرج إنك تكون منها نواة سياسية معينة حتى خارج الأحزاب اللي موجودة. ولكن كيف ما بنشوف الكليات أكثر محصورة بسبب الأريحية اللي موجودة في التوقيتات اللي موجودة، وأنا كشخص اللي اتعلم بكلية مش عن جد كان إلي دور كثير كبير بالعمل الطلابي اللي كان موجود هناك، وحتى ما كانش في عمل طلابي حتى عربي يعني اللي هو كان في الكلية، ولكن كنت قريب من جامعة تل أبيب ومن الجبهة الطلابية في جامعة تل أبيب يعني، وبفتخر إنه يكون جزء منه، إنه بالصدفة بكرة رح يكون مخيم الجبهة الطلابية التقدم يعني في قفعات حبيبة على ذكرى عصام مخول اللي هو يقام كل سنة ويشارك فيه ما يقارب من 150 ل200 طالب اللي هن من جميع جامعات الدولة، ويتقدم لهم عدة ورشات. وأنا بشوف بالعكس إنه الطلاب هن ناسنا اللي راح تكون بالمستقبل في مجتمعنا، وهي الطلاب هي يعني اللي راح تكون مجتمعنا، إن كان المحاسب المحامي والمهندس والدكتور والطبيب الأسنان، وكل هاي الناس هي خيرة شباب مجتمعنا يعني المتعلمة. فبالعكس إنه يكون عندهم الوعي السياسي مع إنهم يكونوا خيرة مجتمعنا، هاي اللي إحنا بدنا إياه أيا كان وعيهم السياسي طبعا، أيا كان توجههم، كل إنسان وفضوله وممكن يشوف خطه الأفضل. ف عن جد نفتخر في طلابنا انهم هم جزء من هاي المعركه، وانه هاي بتقدم لهم هاي المساحات. وعن جد اخر 3 سنين كانت كثير صعبه على الطلاب في الجامعات انه يعبروا عن ارائهم، شفنا ملاحقات سياسيه على طلاب حتى ما قبل الحرب، ولكن ما بعد زادت شده الامر. فتحيه من راديو الشمس لكل طلابنا وطالباتنا المناضلين عن جد، والطلابنا وطالباتنا اللي كانوا جزء من المعركه في اخر سنين.
3: مهم هنا بس نحكي إنه كل الأحزاب أو كل التيارات الفكرية السياسية اليوم يعني بتغازل الشباب، بدنا الشباب، إحنا منعول على الشباب، إيه شباب المستقبل هم قادة الغد. وبأوساط الشباب في عزوف عن السياسي، يا في ناس بتصوتش، يا في ناس بتحكي لك أنا بديش أنضم لا ولا أي نشاط سياسي خلال حياة الأكاديمية. طبعا في أحداث سياسية في سياق سياسي أعمق وأصعب وأخطر إحنا عم نعيشه بالسنوات الأخيرة، وإنتوا هنا شباب منتمين لقوائم مختلفة. إذا اليوم إحنا بنطلع على القوائم فيش تمثيل كافي للشباب، يعني نسبة يعني التمثيل الشبابي بلشوا يحكوا عنه يعني بممثل واحد مؤخرا هذا الصوت بلش يعلى, بس في الشي شباب بالأحزاب, كيف بتردوا على هذا الادعاء؟
2: تمام, إذا في مجال بس أبلش بدي أقول جملة واحدة, هي في استطلاع اللي هو نوعا ما مخيف وعن جد اللي هو بخوف, إن لو تابع لسات نت للأستاذ يوسف مقلدي بقول لك واحد من بين كل 4 شباب هو عن جد عنده الفضول أو معني في السياسي, فالإشي جاي منا إحنا كمان باعة. ولكن قبل ما نلوم الأحزاب ممكن لازم نلوم أنفسنا أو نلوم طريقة توعيتنا وثقافتنا اللي هي موجودة, نفس الوقت إحنا لازم نلوم الأحزاب على عدم الاحتواء, يعني عدم الاحتواء اللي ممكن نلومه ومش إنه هي ما بتقدم برامج كفاية ممكن, ولا إنه البرامج اللي بتقدمها الشباب بطلت معنية فيها للأسف الشديد. ولكن اليوم قد ما تقدر تغطي صعب إنك تغطي جميع المجالات, يعني برضو للأسف بلش يصير نوع من الخوف من السياسي بعالم الشباب, خاصة إذا منطلع على ملاحقات اللي صارت على كل اللوائح الاتهام اللي تقدمت للشباب والشابات, يعني وعلى إنه فعلا خوف من الأهل نفسها إنها تودي شبابها على الأحزاب السياسية. يعني الأهالي اليوم بتقول لا ما تروحش على مظاهرة, ما تروحش على هيك, ما تروح تقربش على هيك, بعد عن السياسي عشان ما يحط لو ما تعلمش يعني عليك بمرحلة معينة بتنكال حتى من أهالينا, فهي واحد من الأسباب. ولكن أيضا في ملامة معينة اللي هي موجودة على أحزابنا, وإذا
3: ما نحكي, نحكي ملامة, إحنا بنحكي نقد بناء يعني
2: طبعا,
3: إحنا
2: طبعا
3: ناس مصوتين
2: طبعا
3: بهمش بغض النظر
2: لها. الملامة هي بتيجي من حب دائما على فكرة, فمن كلها ملامة هي مش كلمة كبيرة يعني إلا أنه عتب بسيط. ولكن تعني يجي نقولها كالتالي, في كمان إشي معطى اللي هو إنه شبابنا نفسها إذا بتيجي بتطلع عليها بنقول تمثيل شبابي, ولكن هل التمثيل الشبابي هاي هل عنده خبرة كافية إنه يكون هو يمرر عدة أمور عن طريق إن كان كنيسة أو أي مجالات القرار اللي هي
3: الكبرى؟ أعطيه جرب شو بعرفه.
2: إحنا تعال نعمل خلط ما بين خبرة الكبار وطاقات الشباب, هاي اللي لازم يكون, لازم يكون الخلط ما بين هاي الاثنين. فعلا هاي كان واحد من شعاراتنا إحنا في جبهة الطيبة في البلدية, أنا كان عمري 23 سنة وكنت مرشح الثالث لبلدية الطيبة عن طريق قائمة الجبهة, وهي كان شعارنا خبرة الكبار وطاقات الشباب, وهي اللي احنا بنسعى له اليوم, وهي اللي احنا لازم كلياتنا نسعى له.
0: جميل. وأديب شو رأيك بموضوع عزوف الشباب أو الطلاب والشباب عامة عن الساحة السياسية, كيف بتشوفها؟
1: صحيح اليوم يوجد عزوف في مجمع الشباب, يعني شباب مش قاعد تقرب على السياسي, اسمحوا لي لغة اللي قال هاي لغة كفر كان بقدرش اتنازل عنها. 25% فقط من الشباب تطلع تصوت, وهذا أمر مؤسف لسببين, إنه قسم من الشباب بفهم شو هي السياسي, بفكر إنه هي السياسي عبء عليه, ولكن لا, هي اللي بتصنع قرارك ومسار حياتك وحياة جيل الشباب كله لوين رايح في المستقبل. الشغلة الثانية هي اللوم مش فقط على الشباب, الشاب بيسأل شو السياسة غيرت بحياتي؟ في عنده عدة أمور, جريمة, عنف, سكن, تعليم, شغل ومستقبل. شو تغير خلال 80 عام؟ نعم تغير ولكن للأسوأ. فعشان هيك الشباب عشان تجيبها للعمل السياسي لازم تغير النهج, أو لازم تغير الخطاب وتلزم في خطابك عشان تيجي هاي الشباب. وصح كيف ذكر أخوي فادي, في خطأ من العائلات كمان إنه الأهالي بلشوا يبعدوا أولادهن عن السياسي. هاي مش إلك, روح شوف لك شغلة تربح فيها مصاري. بالعكس الشباب صارت تطلع على الأمور الخاصة لأنه الأمور العامة مش قاعدة تمشي
0: فردانية.
1: صحيح. فلذلك صارت الشباب تطلع على الأمور الخاصة, أنا شو جاييني من وراء السياسي, مادة أو مناصب. فلذلك لازم نطلع عليها إحنا بطريقة ثانية ونخاطب الأحزاب وحتى حزبي, لا لازم تشتغلوا من أجل الشباب, تخاطبوا الشباب بصراحة كاملة أنتوا لوين رايحين, لأنه هاي الشباب هي قيادة المستقبل.
3: وما بعد ما خطبنا الأحزاب كمان مرة بنشوف إنه فيش مرشحين شباب, يعني كمان نحكي فيش شابات, يعني هنا في هون أغلبية ذكور, بس كمان فيش تمثيل نسائي كافي, تمثيل لشابات. وبصراحة يعني بدي أسألك أديب, شو جايك من كل هالقصة؟
1: بالعكس أنا شخص أديب, يعني أنا شايف إنه السياسي هي كل إشي في حياتنا. يعني مثلا الجريمة والعنف دقت كل بوابنا, دقت كل بوابنا, بواب العائلات وكل البلدان اللي ما كان فيها جريمة. فهي أبسط الأمور, فرص العمل, أنا اليوم قاعد بتعلم, أنا شو رح أكون في المستقبل؟ هل رح يكون لي فرصة عمل مثلي مثل شلومي؟ هل رح يكون غريب؟ ممكن لا. فعشان هيك العمل السياسي هو مش شعار.

0: شعارات أنا ابن حزب فلان، ابن الموحدة. لا بالعكس، أنا أؤمن بالموحدة عشان الموحدة إن شاء الله تبني قادة، مش بس جند اللي هي الشباب طبعا، تبني قيادة اللي هي تقود المستقبل وتحسن ظروف الشباب اللي موجود اليوم عشان تقود مستقبلنا.
1: أنا بدي نروح هيك بروح الجو العام فيما يتعلق في الانتخابات. بلشت وذكرته موضوع الانتخابات هيك يعني باختصار واقتضاب، وحكيت يارا عن موضوع المرشحين الشباب. سؤال لو بدنا نيجي نسأل، يعني هل لو كمنا الشباب من الحملات الانتخابية، وإحنا بنشوف إنه بالحملات الانتخابية في وجود صارخ وكبير للشباب في توزيع اللافتات، في الفيديوهات اللي بتطلع، وفي الحملات، وفي حملات كنا في الساعة السابقة مع حملات رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي اللي بيقودها شباب بالغالبية. فالسؤال، هل لو كمناهم رح يتغير إشي بالقرار السياسي اللي رح يتخذ؟ يعني هل بتحسوا أنه وجود الشباب في الحملات هذه والحملات الحزبية والحملات رفع التصويت بشكل عام إلها دور في تغيير القرار السياسي ونسبة التصويت، ولا هي يعني مجرد أدوات هيك بنستخدمها والقرار السياسي رح يظل نفسه؟ وين بتشوفوا دوركم كشباب في الانتخابات وتشجيع الناس على التصويت؟
2: شوف، دور الشباب يعني دور لا يستثنى أبدا، إن كان الشباب وإن كان النساء. ولكن تعال نطلع على الخارطة كالتالي. لا استثني، يعني إحنا بنطالب بالتمثيل الشبابي، ولكن ما بنفع نطالب بالتمثيل الشبابي والشباب نفسها أي بعض الأحيان غير معنية بأنها تكون. يعني على سبيل المثال، كيف بدي أعطي التمثيل الشبابي أو النسائي حتى وهو غير موجود بشكل جدا كبير بالفضول تبعه لهاي الأماكن؟ ولكن أنا بعتقد أنه لازم نعطي الفرصة لهاي الناس، ولكن بحدود معينة. على سبيل المثال، في عندنا أصغر مرشح اليوم في القائمة المشتركة أحمد دراوشي، 36 سنة، والعكس الناس بتحكي يعني على مثلا انه صعب يفوت او اشي زي هيك، ولكن بالعكس احنا بدنا اياه يفوت، وراح متأكدين انه راح يكون موجود، لانه كيف ما بنشوف الاستطلاعات في اخر يومين الامور عم تطلع وامور عم تتحسن. فبالعكس انسان زي هيك اللي هو طلع كمان السلم درجة درجة من مساعد برلماني لمرشح لعضو كنيسة، إنسان اللي هو أخذ الخبرة، ولكن نفس الوقت موجود عنده طاقة الشباب. الخبرة أمر جدا مهم لأنه يكون جزء من القوائم. صعب أنه نحن نيجي نحط شاب عمره 27 سنة ولكن فقد العمل السياسي، اللي هو كان عمله السياسي جبار في الحزب اللي هو تابع لإله أو في الميدان اللي هو غير محزب وإشي، وأنا أجي أخذه كشخصية اللي هي فقط لأنها ممكن تجيب لي عدد أصوات، ولكن على أرض الواقع والعمل البرلماني ممكن ما يعرف يقدم عن جد العمل المطلوب. يعني منطالب إحنا بالشباب، ولكن عن جد أنا أول شيء بفتخر مزبوط تابع للجبهة، ولكن بفتخر بابن بلد الدكتور أحمد طيبي. الدكتور أحمد طيبي أكثر من 30 سنة في الكنيسة، خبرة يعني لا تضاهى. حاليا الدكتور أحمد طيبي رح يكون في الكنيسة الجاي هو أكثر عضو كنيسة فاتيك أو خبير في الكنيسة من بعد موش جافني. فالأمر هذا يعني عن جد بيعني، والإنسان ساعد وكان له جزء جدا كبير في المساهمة في عدة قضايا، خاصة قضايا الطلاب والناس اللي هي موجودة في الخارج. فمهم كثير إنه يكون الشباب، ولكن الشباب لازم كمان تتعلم، لازم تعرف كيف تمشي الطريق، والحسابات السياسية مش سهلة. ممكن شاب يكون أسهل إنه يتم إقناعه في أمور معينة في الكنيسة أو التصويت على قانون معين، وما بيعرف شو تتبعاته أو توابعه اللي راح تكون موجودة لإله. فأنا مع إنه معني الشباب إنه تكون، ولكن تعال نحطها جزء من صناع القرار، ولكن ليسوا صناع القرار أخيرين، فيتعلموا. لكن لقدام انتوا رح تكونوا اصحاب صناع القرار، ولكن شو تعريفنا كمان لشاب برضه؟ يعني انا اعتبر لحد 45 سنة اي حتى اسمه شاب، يعني بيظل فيه طاقة اللي هي جبارة. يعني ايمن عود استلم القائمة المشترك كان عمره 42 سنة،
3: صحيح،
2: فكان شاب هو وكان رئيس القائمة.
1: صحيح،
3: كمان وجهة نظر.
1: يعني اللي بتقوله فادي هو عمليا انه وجود الشباب مهم وهذا أكيد، ولكن هذا لا يغني عن الخبرة، والخبرة السياسية لابد أنه دائما يستفاد منها. وأكيد إذا الشخص بعمله السياسي وبخبرته وصل جيل مثلا 50 أو 60، إحنا بنقولوش أنه هنا يعني أنت بطل إلك فائدة أو بطل إلك معنى، بالعكس إحنا ما زلنا بنتعلم من خبرتك. وأنا بتخيل يارا أنه هنا إحنا بنحكي عن متاهة حقيقية. في من جهة أنا أيضا بوافق باللي حكى فادي، ولكن في الصوت الأخر

0: الآخر اللي بيقول لك كمان إنه كديش ممكن شخص عمره 60 أو 50 سنة يكون عايش هذا الواقع تبع الشباب، يجيب صوتهم، يفكر بالطريقة اللي بيفكروا فيها مع اليوم التطور التكنولوجي والحضاري والثقافي الرهيب اللي عم بصير. صف الفرق بيني وبين الأصغر مني بخمس سنوات وأكبر مني بخمس سنوات هو فرق.
1: شوف حمزة، الإشي مش سهل اللي أنت بتقوله، لكن للأسف يعني متأسف إنه بقاطعك، ولكن الإشي كالتالي. أنا بآمن إنه الإنسان ابن 60 سنة ممكن يكون عن جد عارف كل قضايا الشباب. كيف المهم كثير كيف تحيط الإنسان الكبير هاي بالمستشارين الصحيحين أو بالناس الصحيحين اللي هي عن جد تساعده على إنه يفهم صورة معينة أو على نطاق معين أو على الصورة الشاملة اللي بفكر فيها العقل الشاب يعني. فهي عدة أمور اللي هي لازم إحنا نقدمها، كيف إحنا نكون ما حول صناع القرار وعن جد إحنا نكون نعطيهم رأي.
0: نعم، شفتك أديب هزيت راسك كثير، فبنحب نسمع كمان رأيك لحد كده بتوافق بالنقطة اللي طرحها فادي أو بتختلف معها، وشو رأيك؟
2: أنا أوافق كمان أخي فادي، لأنه اليوم يعني عضو الكنيسة اللي عمره 60 سنة أنا بدي أشبهه في أبوي. كثير قرارات أبوي بخذها في حياته بشركني فيها تقريبا كل القرارات. يعني إحنا خلطنا الجيل القديم اللي هو عمره 60 سنة مع الجيل الجديد، طلع القرار الصحيح. فلذلك أيضا كمان اتطرقت لموضوع الشباب في الأحزاب أعضاء الكنيسة. كمان في القائمة العربية الموحدة تم اختيار إبراهيم الطوري، هو أيضا في الأربعينات، وكيف حكى أخوي فادي إنه كمان جيل الأربعينات هو جيل شبابي، ولازم الشاب يكون عنده خبرة كافية عشان يفوت على الكنيسة، لأنه هذا قرار هو مصير شعب ومش مصير شخصي، مصير شعب. فلذلك لازم يكون عند الشاب خبرة كافية حتى يدخل الكنيسة، والأحزاب هي مدرسة السياسي. شاب لازم يبلش من جيل صغير في الأحزاب،
3: ينشط
2: ويتطور ويتعلم من القيادة ويصلح من أخطاء قيادته عشان يطلع في مشروع جديد وهو يكون العضو الكنيسة القادم كشاب كمان. الموضوع الثاني اللي اتطرقت أنه كمان فعلا الأحزاب عضو الكنيسة العمر 60 سنة كمان عنده أولاد وأحفاد كمان، وحتى في الحزب في عنده مساعدين شباب. اليوم اطلع على أعضاء الكنيسة كل مستشارين أعضاء الكنيسة هني شباب. فلذلك عضو الكنيسة ما بأخذ قراره لحاله، في شباب اللي تدعمه وتسانده وتصحح مساره. فعشان هيك مش دائما يعني جيل الستين سنة بفارق كبير عن الشباب، لأنه دائما هو معين.
0: في الحديث عن الشباب أديب، بتكون لك هيك نقاشات مع أصدقاء أقارب في العيلة بجيلك اللي بحكوا لك يعني مثلا انه مالك ومال وجعت هالراس، ليش انت ناشط، احنا ما بنفهمش بالسياسه، احنا مالنا ومال السياسي، خلينا بحالنا. قد هذا الصوت هيك موجود باوساط الاصدقاء والدوائر القريبه عليك؟
2: صوت كبير ومؤسف، لانه فعلا وحكينا عن هذا الشيء في السابق، الشباب عندها عزوف عن السياسي، بتفكر انه السياسي هو امر بلا مؤاخذه هبل. وانا بحاول دائما افهم حتى من عيلتي المقربه، في البدايه كانوا فاهمين انه هالإشي يعني فيش منه فائدة، روح دور لك على إشي يفيدك. ولكن فهمت هنا الموضوع، لازم تقعد مع الشباب حتى في القهاوي تشرح لي شو أهمية السياسة على حياته الشخصية في المستقبل وغدا. عشان هيك بالعكس صح اني في البداية انا عانيت من هذا الإشي، ولكن اليوم في لي دعم كبير انه كمل، هذا هو المسار الصحيح، وان شاء الله تكون قائد مستقبل.
3: أنا بدي أسألكم كشباب اليوم وكممثلين عن قوائم أو تيارات فكرية سياسية مختلفة، بس تشوفوا مشاهد الحزينة اليوم اللي بتيجي من محكمة العدل العليا، بس تسمعوا وتقرأوا هيك عن محاولات الشطب، شو بتفكروا؟ شو رأيكم؟
1: شوف، المحكمة اليوم كانت ممكن سابقة تاريخية اللي لم تكن قبل. مش راح أحكي عن الحيثيات اللي كانت في القول اللي كانت في المحكمة أو ما نطق به أو الدعاءات اللي انكالت، ولكن عن جد من طلع على حالنا أنه في محاولة جدا كبيرة لإسكات صوتنا ولإسكات عن جد شعبنا. يعني أنا مظبوط غير تابع للتجمع أو غير محزب للتجمع، ولكن سامي أبو شحادة لا يمكن الإنكار أنه قامة وطنية لا يستغنى عنها يعني، وهذا صوت إنساني لطالما نادى بالإنسانية. الإنسان عايش في بلد اللي هي مختلطة يعني ضيافة وتل أبيب، وكان عضو بلدية كمان في تل أبيب. يعني سامي ليس بإنسان اللي جديد على الحياة المشتركة، ولا ترى ما نادى بصوت اللي هو العكس، الحياة المشتركة ولكن بالعدل والمساواة. واليوم احنا نتطلع سامي أبو شحادة يتم محاولة شطبه وتدنيسه وإبراهيم

0: صورته كإنسان داعم للإرهاب بعكس ما هو. يعني اليوم اللي شفناه إحنا الناس ركزت على ما يتم إدعائه من ناحية قانونية أو الاستراتيجية القانونية اللي كانت موجودة، بعكس ما إنه يركزوا إنه في محاولة شطب إنسان اللي هو لطالما نادى بالعدل والسلام أو لطالما كان ممثل جمهور وبحاول يكون ممثل جمهور كمان مرة. لا ننسى إنه يعني سامي أبو شحادة إنسان اللي هو مع معضلة خاصة يعني أو من ذو حالة خاصة، ومع كل هذا يشكل خطر عليهم فقط بسبب كونه الفكر يعني أو فكره أو نطقه أو حتى كتاباته يعني. فالأمر اللي وصلنا له ببين كديش هاي الدولة عن جد عنصرية، بين عن جد المراحل اللي احنا وصلنا لها هنا، وكديش عن جد الوعي السياسي اشي جدا مهم. يعني بدي اقتبس الجملة اللي قالها أديب في البداية، كثير كنا نسمع جملة شو بدك في السياسة عن جد، ليش لاحق الطريق، ايش بدك فيها يعني لو عندك توصل بالآخر. لكن مع الوقت لما بلش يشوفه انت كيف بلشت تكون جزء من الناس اللي هي عن جد بالقيادة أو بالمقربة من القيادة، وإنك تكون جزء من مساعدة الناس. يعني على سبيل المثال اليوم لما حدا بده إشي من عضو الكنيسة اللي هو تابع لواحد من القوائم اللي بنشتغل معها، برن لك تلفون بقولك إذا بينفع مساعد بواحد اثنين ثلاث، بقولك ما عم تساعد بقولك شكرا لإلك عن جد أخذت يعني الإشي اللي حاولت أوصله. فعرفوا إنه عن جد أنت وأنا مش فايت على إشي اللي هو بس لفضول معين أو لتسلاي أو اللي هو نادي اجتماعي بس. فمن هون بلش عن جد يرجع الدعم لإلك إنه يقول لك لا بالعكس كمل وإحنا معك وإيشو منساعدنا وساعدتنا وإيشو كل هاي الأمور. لكن اللي شفناه اليوم من مشاهد لازم نحمس الناس ويحفز الناس إنها عن جد تخرج وتصوت للقوائم العربية أي إن كان، للقوائم العربية بحسب ضميره بحسب ما هو يريد. يعني آخر اليوم كل إنسان إله نظرته، وكل إنسان هو بمر أمور تختلف عن الآخر وإله نظرته اللي بتختلف عن الآخر. وتنسوش إحنا اليوم موجودين أمام يعني عالم مفتوح ما بين أيدينا اللي هو الهواتف، فكل واحد بيشوف إشي بيختلف عن الثاني ممكن هو يغير رأي. يعني في بيت واحد ممكن تلاقي صوتين أو كل واحد بده يصوت إشي معين، فمن الطبيعي جدا. ولكن المهم إنه عن جد نعلي نسبة التصويت في مجتمعنا العربي ويكون تصويت لقوائمنا العربية. واحد من الأمور اللي كثير مهم نركز عليها إنه عسيرة الشباب، بما إنه إحنا هون ناويين نحكي عنهم، كثير من الأحزاب الصهيونية بتحاول تجمل صورتها أمام الشباب وخاصة المصوتين لأول مرة. إحنا بنحكي على 125 ألف مصوت في المجتمع العربي لأول مرة، وهي رقم جبار، رقم جدا جبار، يعني رقم اللي ممكن يكون تقريبا عضوين أو ثلاثة من أعضاء الكنيسة. الرقم هذا بحاول يتم تجميله أمام المصوتين لأول مرة. الأحزاب الصهيونية لهاي الرقم بحاول تجذب منه قدر الإمكان. على سبيل المثال الديمقراطيم، عن جد نقولها الديمقراطيم بحاولوا بكل صورة وبكل محل. منشوف يا إيرجولان صار يحكي عربي فجأة
1: أغاني صار باب الحارة
0: بحط أغاني باب الحارة وهو بيبير السبع
2: يطع الشعبوي مزبوط.
0: فكثير مهم انه نوعي هاي الجيل الشاب. 125 ألف صوت هذولا هي عن جد نقطة قفزتنا للأحزاب العربية، وهذا هو فقط يعني.
2: نعم. ورأيك هيك أديب أمام مشهد الشطب، وخاصة نحكي على يمكن هاي لأول مرة، وصحيني ظن غلطان، لأول مرة الموحدة بتواجه ممكن صحيح قرار شطب في المشترك، كان لها أو أعضاء من المشترك، هي مش للمرة الأولى
1: طيبة بال2003
2: طيبة، وكمان عوفر كسيف قبل
3: ممكن في خطأ في التاريخ. هون كمان الموحدة تعرضت لقرار شطب من لجنة الانتخابات، ولكن في بقاتس في محكمة العدل العليا شطبوا كمان قرار لجنة الانتخابات ورجعت الموحدة وخضت الانتخابات. بالنسبة لموضوع الشطب اليوم احنا كيف شايفين، كنا رايحة الأمور لأمور سيئة. سامي أبو شحادة رح يشطبوه أو هو رح يتنحى، صح أنا حزين على هذا الموقف، ولكن ومش من باب المهاجمة، إذا أنا قائد مش قادر أحمي نفسي قانونيا، وأنا كمان مرة بقول مش من باب المهاجمة، إذا أنا قائد مش عارف أكون حكيم وذكي أحمي نفسي قانونيا، كيف بدي أحمي شعبي أو جمهوري؟ لذلك اختيارة أنت سألتيني سؤال برا مش رح ندق بالتفاصيل فيه. منصور عباس نعم أحيانا يخطئ بتصريحاته، ولكن يحمي نفسه أمام المجتمع الإسرائيلي، وهذا اللي بدي أقول لك إياه. شغلة ثانية، قرار الشطب هو قرار ظالم، ونعم هنالك ملاحقات سياسية، ولكن خطأ بسيط ممكن أن يحول إلى شطب قائمة كاملة وشطب صوت آخر في المجتمع. لذلك يعني طلع أنت اليوم بن غفير هو داعم للإرهاب، داعم للإرهاب بكل
1: مدام
3: نعم، ولكن لم يحمل

0: لبي في قرار شطب على الحزب تبعه، لذلك ما وصلش لمحكمة العدل العليا، ولكن هو قانونيا مدان في السابق. سامي أبو شحادي، نعم أنا حزين على هذا القرار. لازم تتعلم الأحزاب الأخرى كيف تحافظ على نفسها قانونيا عشان تحمي شعبها.
1: مش عم بتلوم،
2: متأسف قانونيا، بس عن جد متأسف قانونيا في حرية تعبير عن الرأي اللي هي موجودة. سامي أبو شحادي ما كتب إنه يروحوا يعملوا الأشياء اللي انعملت في سامي من أكتوبر وكل هاي الأمور، ولكن يعني سامي أبو شحادي عبر عن رأيه بشكل بسيط وطبيعي جدا، وموضوع التعبير عن الرأي هو جزء من الحقوق أو الحريات اللي تدعيها دولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. فبنفعش أنت تيجي تقول عن نفسك الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكن تمنع إنسان اللي كان عضو كنيسة في السابق إنه يعبر عن رأيه في ثاني يوم من الحرب اللي عاد، اللي حتى هذيك اللحظة ما كانش الأمور متداركة ما فعلا حصل هناك. يعني إحنا الأمور تداركت بعد 48 ساعة.
1: بس بحكي أدي بأنه
0: لا أنا شو كان سؤالك؟ ما بلوم الضحية؟
1: أنت بسألك، إحنا منلوم الضحية؟
0: لا أنا ما بلوم الضحية فقط. أنا شايف في إنه ملاحقات سياسية موجودة، نعم في ملاحقات، هل أحمي نفسي من هاي الملاحقات ولا لا؟ اليوم أنا بديش أظن ألعن الظلام، دولة إسرائيل هي ليست دولة ديمقراطية. هذا الموجود يا منمشي حسبه من غيره يا منصف على جنب. فعشان هيك أنا بقول القائد لازم يحمي حزبه بكل ما تحمل كلمة يحمي من معنى، نفسه ما غذر يحمي لأنه أخطأ نوعا ما في الكتابة.
3: أديب لم يكن أحد في بعيد عن مرمى النيران، يعني حتى الموحدة وحتى المشتركة يعني خلطوا الحابل بالنابل وكلنا صفينا بنفس المكان، من كتب ومن كبت. نعم. ومن قال ومن لم يقل.
0: صادق، ولكن هنالك فرق في بلغتنا العامية، في فرق بين لجنة انتخابات وبين محكمة عدل العليا. لجنة الانتخابات اللي بصوتوا فيها هن محزبين سياسيين، ولكن محكمة العدل العليا
2: هي تابعة للأحزاب عن طريق الكنيسة.
0: مزبوط مزبوط، هن محزبين مش أعضاء كنيسة، المقصد هن محزبين، يعني قسم من مفلاجة من حزب بنغفير، قسم من
3: سياسيين.
0: نعم. فلذلك يعني صوتوا ضد كل العرب. أنا بوافق هذا الإشي، تم شطب القائمة العربية الموحدة، تم شطب القائمة المشتركة،
1: تم شطب تمثيل السياسي العربي
0: العربي كله. فلذلك إحنا بنحكي
1: محاولات شطب،
0: صح. فلما نصل إحنا لمحكمة العدل العليا، هون كل الشعور السياسي والكراهية ضد العرب بتروح على جنب، بلش تخرفوا قانون. هل الحزب دعم هجوم مسلح على الدولة ولا لا؟ ولكن صحيح حتى سامي أبو شحادي هو اعتذر بحد ذاته واعترف أنه أخطأ، فهو عارف أنه خرق القانون. وإحنا بالقائمة العربية الموحدة، وأنا صح ما بدعم شطبه نهائيا، لأنه شطب عمليا قرابة 100,000 صوت داعم لسامي أبو شحادي وللتجمع.
1: يعني مش من حق الناس تختار مين بدها مين بده يمثلها، يعني
0: حق الناس تختار مين بدها يمثلها، ولكن أيضا لازم تحمي صوت هاي الناس. فأنا ما بلوم سامي أبو شحادي لأنه الخطأ هذا في الماضي كان وما بيقدر يتصلح. إن شاء الله كل أعضاء الكنيسة حتى في قائمتي يتعلموا من هذا الإشي. شغلة ثانية، إحنا حكينا عن
1: تعلموا كيف يكبتوا نفسهم،
2: أسف على المقاطعة، لكن أي كبت ذات؟ يعني إحنا بنرجع بنحكي كمان مرة، إحنا الدولة هاي إحنا مش بنت مبارح وقيمة الدولة. يعني في العقب في عز الحكم العسكري كانوا في أعضاء كنيسة عرب موجودين في الكنيسة في من بعد الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وعدة أحداث اللي هي أمنية وسياسية اللي هي جدا كبيرة، كان أعضاءنا الكنيسة موجودين ولطالما كان رأيهم. يعني في أعضاء كنيسة اللي تعرضت للضرب من الجيش، اللي في كانت مواجهات مع هاي الناس. فبنفعش إحنا نيجي نقول إنه تعلموا من هذه الأخطاء. إيش يعني سكروا ثمام يبطلوا يحكوا يعني، أو يبطلوا يعبروا عن آرائهم اللي موجودة، رأي وتم تعبير عنه وحقه حتى الآن يتم ترشيحه. يعني أخرى مرة، أنا إنسان اللي هو محزب وانتمي لحزب الجبهة والحزب الشيوعي، ولكن أخرى مرة لا يمكن الإنكار أنه اللي قاعد بيصير هو إسكات للصوت العربي بكل معنى الكلمة. إذا محكمة العدل العليا اللي هي في حرب طاحنة مع الحكومة ومع هاي العنصرية اللي هي موجودة اليوم في دولتنا، بتقول لك انه في امكانية انه تشطبك، فاحنا هنا وصلنا اقصى المراحل العنصرية والفاشية اللي موجودة عندنا في هاي الدولة. انتقاء الكلمات هو ليس بالامر الصحيح، بالعكس انت لازم تحكي الكلمات اللي انت بدك اياها واللي انت حابب تحكيها من جواتك. يعني لما كان توفيق زياد ومائير فيلنر تفضحوا انه صارت مجزرة كفر قاسم في 56، احنا نحكي على اقامة الدولة بعد 8 سنين ظلوا أعضاء كنيسة وتترشحوا بعدها. أنت فضحت دولة جريمة عملتها دولة، وبعد مع ذلك استمرت الأمور. ولكن اللي صار هنا إحنا بلشنا حرب في عصر اللي فيه واحد من أوسخ وأقذر وعنصر الحكومة.

0: الحكومات اللي هي موجودة على مدى مر هاي تاريخ هاي الدولة. فمن الصعب جدا انه احنا قاعدين بصير عندنا نوع من النورماليزنج زي ما بيقولوها، على انه عادي يكون في عنصرية للطرف الثاني، وعادي انه الطرف الثاني يحس انه هاي الاشي خطأ. بس لا، هاي الاشي مش خطأ. اللي حكاه سامي اليوم كان جزء من استراتيجيته القانونية، وهاي طبيعي جدا لاي انسان بيفهم بالقانون. يعني الانسان ما انذل باخر اليوم. سامي أبو شحادي مش الناس اللي أجا قال لك بدنا نفوت، ويعني مع احترامي نتجند عشان بس نسكت حالنا أو عشان نأخذ حقوقنا. يعني سامي أبو شحادي بيقول لك إنسان أنا بآمن في إنه حقوقي تنتزع انتزاع، مش بذل نفسي عشان أخذها. يعني
1: أنا بتخيل اللي هان احنا بنحكي عنه، يعني فادي وأديب، هو صوتين مهمات. في الصوت اللي بيقول لابد انه، وهن ما بنقدم بعض بمحل معين ويمكن بكامل، في الصوت اللي انت جبته فادي تبع انه احنا مش المفروض ان نخنع ونخضع حتى لمحاولات الاسكات والقمع والعنصرية القائمة، واللي لابد انه نستمر نجابها وما نضيق على حالنا دوائر حرية التعبير. وفي صوت جدا مهم كمان اللي بيحكي عنه اديب، انه احيانا بالحياة مش لازم دائما نكون صادقين قد ما انه نكون اذكياء. يعني في بسوى احيانا كمان انه نقرأ الواقع اللي احنا شوي موجودين فيه اللي بتغير، ونزحف يعني ما بين السطور وكأنه، أو ما بين الكراسي بحذر معين. وهن لا، يعني الصوت لا يلغي الآخر، يعني في صورة تكاملية للوجهتين.
0: شوف حمزة، أبوي أكثر واحد من أكثر نصائح اللي كان لي أنه أنت تكون الشطارة تكون ذكي مش تكون صادق. ولكن هنا إحنا ما بنحكيش أنك تكون ذكي أو تكون صادق، هنا الحذر مش انتقال الكلمات. يعني إحنا بنحكي هنا على قاعدين مش شاب اللي هو بجيل 17 ولا 22 23 سنة نزل البوست أو ستوري. إنسان كتب مقال يمكن تحليل المقال لآلاف التحليلات يعني. واليوم كان زي ما شفنا اللي هو رئيس محكمة العدل العليا كان الشوفيت عميت، يعني هو إنسان متكلم باللغة العربية، صحح عدة أمور وعدة تحليلات كانت للمقال بسبب أنه كل إنسان ممكن يقرأ من وجهة نظر أخرى ثانية تختلف. ولكن هاي مش سامي أبو شحادي، ما كان شاب صغير اللي هو نزل على سبيل المثال زي الناس اللي تم ملاحقها سياسيا، نزل ستوري اللي هو يدعم فيه ما حدث في 7 من أكتوبر، أو نزل ستوري اللي صورة معينة اللي هي تهين ما حدث في هذاك اليوم. كل اللي كتبه كان مقال، وكانت حتى هذيك اللحظة الأمور غير متداركة زي ما كناها. ما كانش مارك 48 ساعة على الحدث، الساعة ما كانتش الدولة مستوعب شو عم بيصير، العالم نفسه ما كانش عم بيعرف شو عم بيصير. وأنك تيجي تحاسب إنسان بعد ثلاث سنين مر على هذا المقال. إحنا كمان 7 أيام بمر 3 سنين على المقال اللي خرجوه أبو شحادي، سامي أبو شحادي. ما كانش ساعة تدارك الأمور أنك تيجي تحاسبه على هيك مقال.
2: يعني فلسفيا بالحروبات الدولة ومؤسساتها بتكون أعنف، يعني كلمة لطيفة على
3: خيا فادي.
2: فضل
3: مزبوط كل اللي حكيته، في ظلم وفي ملاحقات سياسية لسامي أبو شحادي وللأحزاب العربية ككل، ولكن شو النتيجة بالأخير؟ شو النتيجة بالآخر؟ تم شطب سامي أبو شحادي؟
0: حتى الآن لا،
3: حتى الآن لا، معه جواب لا. إحنا كلنا يعني اللي عمي ما شاهد جلسة محكمة العدل العليا يروح ويشاهد على اليوتيوب. ولكن مش هون الخلاف أخي فادي، في حل وحيد، يا هن بشطبونا الآن يا إحنا بنطلع بنشطبهم 27/10. وأنا
2: إذا بعطونا الحق نطلع ونطلع،
3: لا رح نطلع ورح ننتخب وإن شاء الله تفاؤل خير، تفاؤل خير. وأنا بدعو شبابنا ولجميع مجتمعنا العربي يطلع ويصوت بشكل طبيعي، أدعم الحزب اللي أنا موجود فيه يصوتوا للموحدة. إذا ما شافوا نهج قريب نهج الموحدة يخلوا صوتهم عربي ويصوتوا للقائمة المشتركة.
2: مهم جدا نحكي انه احنا كطاقم الكامبوس دائما بندعم التفكير النقدي، وكل شاب وصبية عنده القدرة انه يختار يعني ممثلي او القوائم او النواب اللي بيمثلوا عنه. شباب انا بقترحك نطلع لاستراحة
1: قصيرة
2: موسيقية قصيرة لنريح شوية هيك الاذهان. ابقوا معنا.
4: 1 2 3

0: مساء الخير، ورجعنا بعد الفاصل القصير، وما زلنا مع ضيوفنا أديب حمدان وفادي بلعوم، ونتحدث حول الأحزاب والشباب. بدي احنا حكينا كثير حول موضوع الشطب قبل الفاصل، وحكينا عن دور الشباب والأحزاب، وهسا بدنا نبلش أكثر هيك نتطرق. يعني إحنا في عنا 27 يوم يفصلنا، حتى 26 يوم تفصلنا عن لحظة مصيرية ومهمة. نسب التصويت في آخر انتخابات كانت نسبيا متدنية، يعني إحنا بنحكي عن نسبة 53% في آخر انتخابات، واللي سبقتها كانت 44%. شو اللي بيخلي الناس تآمن في الأحزاب اليوم برأيكم وتطلع تصوت؟ كل من وجهة نظر تبعته كمان، في طرحين، في طرحين على المستوى الشارع العربي، وفي اطروحات كثيرة على مستوى الانتخابات عامة، ولكن شو الطرح اللي بتعتمده سواء المشترك او الموحدة في انه تقول للناخب العربي اطلع صوت، صوتك مهم وتأثير وله تأثير وتأثير كبير.
1: شوف، اول اشي وقبل كل اشي هو الايمان بشعبنا، إيمان شعبنا أنه واعي كفاية، أنه يعرف أنه إحنا موجودين في مرحلة مفصلية وتاريخية، أنه ممكن نكون على أنه نرجع خطوة لورا من اللي مركناه واللي قاعدين بنمركه. أول قبل كل شيء هو الإيمان، ولكن أيضا اللي مركه شعبنا في آخر ثلاث أربع سنوات كان أمر غير سهل بالمرة، أمر اللي هو جدا جدا صعب. فبعتقد أنه التأثير على هاي الأمر رح يكون

0: يكون هو سبب جدا كبير أو قفزة نوعية لتعلية نسبة التصويت، وحسب ما شفنا بالاستطلاعات حتى إن كان إير بانل أو ستات نت، اللي هو إنه بنحكي اليوم عن نسبة التصويت ما بين 65-64% في المجتمع العربي، ونتمنى إنه إحنا عن جد نسبة التصويت توصل 70% في المجتمع العربي، ولكن ما تكون نسبة التصويت كمان جدا عالية في المجتمع اليهودي علشان إحنا نقدر نأخذ أكبر تمثيل.
1: فادي صلنا تقريبا 80 سنة بالكنيسة، ومن جولة لجولة نسمع نفس الشعارات ونفس الخطابات، والوضع أسوأ من شو كان بالجولة اللي قبلها.
0: حلو.
1: وفي كثير أشخاص منتمين للمجتمع بحكي لك الكنيسة هي مش معركتي، وأنا منتمي لشعبي ولقضايا شعبي، بس مش من خلال الكنيسة، لأنه إحنا يعني التاريخ عم بيعيد بعضه والأشياء مش قاعدة تختلف. فشو تعليقكم بما أنكم بتشجعوا الشباب أنها تطلع وتصوت، بس الواقع بيزداد سوء؟
2: أختي يارا، صح، أنت وصفت الوضع بشكل صحيح، ولكن إذا يعني أنا بدي أسأل سؤال لكل هاي الأصوات اللي بتحكي هيك أنه معركتي مش في الكنيسة، إذن وين معركتي؟ أنا وين معركتي كمواطن إسرائيلي في هاي الدولة؟ نعم أفتخر بفلسطينيتي ولشعبي، ولكن أنا في النهاية أحمل الهوية الإسرائيلية. أنا بدي أمارس مواطنتي في هذه الدولة عشان أعيش زي يارا زي شلومي. فعشان هيك معركتي هي فقط في الكنيسة، وفقط طبعا بالنسبة لموضوع الكنيسة في عنا إحنا يعني خطة في الموحدة اللي هي لدخول الائتلاف. نحن نغامر أيضا في الدخول إلى الائتلاف لنؤثر بشكل أكبر على مجتمعنا، وليس لنعارض فقط على قرارات غيرنا علينا.
1: كمواطن إسرائيلي كيف ما وصفت، هل تعرف الدولة أصلا بعطيك تعيش زي شلومي؟ ما اليوم عم بيحاولوا يشطبوا صوتك ويقيموا تمثيلك.
2: كل إنسان واعي اختياره فاهم أنه فقط الكنيسة هي اللي راح تغير هاي السياسة. نعم اليوم إحنا مش عايشين زي شلومي، مش عايشين، ولكن فقط الكنيسة والحكومات وسياسة الحكومات هي اللي بتغير داخل المجتمع الإسرائيلي بين عرب ويهود في المساواة والعدالة وفرص العمل وحتى في الجريمة والعنف الممنهجة.
1: يعني ده احنا طلعنا وصوتنا، سؤال لكم اثنين، احنا طلعنا وصوتنا ب 28/10 يارا رح تعيش زي شلومي اللي انا فهمته منكم.
2: بس شوي اخوي فادي، بس كلمة واحدة، جميع القوائم العربية إلها نفس الهدف، وانا مآمن في هذا الاشي، ولكن كل واحد بآمن في طريقة، بس في طريقة العمل كيف يصل لهدفه. ومن هون خيا فادي كمل، بارك الله فيك.
1: بدها ميزانيات القوانين.
0: صحيح. شوف يا لنا نقوله، أنت بتقول صلنا 80 سنة موجودين في الكنيسة في نفس الشعارات في كل الأمور، ولكن عضو الكنيسة عندنا في المجتمع العربي وليس فقط عضو كنيسة في البرلمان، يعني تطلع على 120 عضو كنيسة اللي موجودين، تعان كم منهم 14 عرب، نطلع على 106 الموجودين بيوصل البرلمان، البرلمان موجود عندهم 2/3/4 وبيروحوا على بيوتهم باقي الأسبوع هم متفرغين تقريبا، يعني أو أمورهم الحزبية. لكن للأسف الشديد أعضاء البرلمان إحنا ما نطلعش على حياتهم الشخصية أو ما نطلعش على حياتهم على مدار الأسبوع، يعني هم موجودين في الكنيسة في الصف الأول في المظاهرات أمام قضايا هدم البيوت، في النقب أمام الهدم، في جرائم القتل ما بعد بيوت الأجر أو الجنازات، في المظاهرات، في أوائل الصفوف، في إحياء الذكرات، في كل هاي الأمور هم متواجدين يعني لدعم شعبهم في الصدر الأول دائما موجودين. فإحنا ما بننفع نكون إنه إحنا موجودين بس الكنيسة، هو ما إنسان بس عايش بالكنيسة، إنسان عايش هم مجتمع كامل اللي هو موجود معاك في كل الأمور. أنا شخصيا عشت التجربة، أنا عشت التجربة شخصيا في من 4 سنوات كان في هدم بيوت في قلنسوة، وأنا كنت متواجد في هذا البيت لدرجة إنه واحد من أعضاء الكنيسة اللي هو يعني أسامة السعدي أبو أحمد كان اضطر يعني قرر إنه ينام في هذا البيت في صباح يعني في نفس صباحية الهدم. يعني الإشي عن جد بخليك تحس إنه الإنسان عن جد بهمه الأمر وبهمه وجودية هذا البيت وجودية عدم الهدم اللي راح يصير. ولكن إذا نحفز شعبنا، شعبنا ما بده تحفيز، شعبنا بس بده إن كله شو يصوت أو كيف يصوت. ونعم نتذكر كمان إشي، دائما بنقارن قصة انتخابات البلديات مع الانتخابات الكنيسة انه نسبة التصويت فيها اعلى، لكن انتخابات البلديات ابن خالتك ابن عمك قرايبك ابن عيلتك ابن حارتك دائما بيكون مرشح، فهون اعتمادنا اكبر على الوعي مما انه هناك على الدعوة للتصويت.
3: فادي يعني انا بدي عند هذا السؤال هنا ننهي، ومن ثم بدنا ناخذ منكم رسالة للختام، ولكن في بالاخر احنا كان في غضب معين بالشارع العربي لمسة بالأحزاب العربية من بما يتعلق بلكلنا مكان أو نقف معا أنا بتخيل أنه سواء

0: هذا الغضب عليهم أجا من محل أنه وكأنه استغلوا ألم ووجع المجتمع العربي، خاطبوا الأحزاب العربية عبر اللافتات ووسائل الإعلام بدل ما يخاطبوها بشكل مباشر، ولكن هم وضعونا أمام مرآة، مرآة لأنفسنا أيضا. يمكن ما عندنا نفس الموارد والمعدات، ولكن كوادرنا في أحزابنا العربية كانت في سنوات معينة فاعلة أكثر. أيضا نقف معا أو لكلنا مكان، كان يمكن حطونا إحنا أمام مرآة حقيقية إنه هل إحنا موجودين في الميدان بشكل حقيقي، بشكل كافي، بشكل موضوعي. يعني هذا أيضا سؤال مهم وطرح مهم اللي إحنا لابد إنه نروح فيه، نسأل أنفسنا ونراجع أنفسنا.
1: خمسة، في أصلا تراجع بعدد المظاهرات يعني نسبة للأشياء اللي بتصير في، يعني إحنا بنحكي اليوم الأعضاء موجودين في المظاهرات، في تراجع بالنضال الشعبي يعني هذا الواقع اللي بنفعش
0: خارج أروقة الكنيسة.
1: صحيح.
2: شوف إذا بدنا نحكي إنه هم يعطونا نطلع في المرآة، يعني أعطونا نطلع بالمرآة، أعطونا نطلع بالمرآة وإحنا فخورين باللي شفناه بالمرآة، إنه أنا مبسوط من حالي إنه إحنا شفناه بالمرآة مقارنة باللي شفناه منهم. يعني مش راح أتطرق لموضوع لكلنا مكان بشكل أكبر، ولكن إذا نرجع تظاهراتنا نرجع لنفس الظاهر اللي حكينا عنها، سياسة التخويف والترهيب السياسي. اليوم منشوف كمية قوات الشرطة اللي بتكون بالمظاهرات مخيفة، ولكن شاب يعني شو بدي اقول لك، اقدر الناس اللي بتعمل عمليات الطخ والترهيب والعنف والجريمه وكل هاي، بتعرفش كيف توصل لهم، بتعرف توصل لناس موجودين برا الدوله، بتعرفش كيف توصل لهم. فسياسه الترهيب والتخويف هي سبب تراجع النضال الشعبي، ولكن لازم مهم جدا علينا احنا كناس كفادي كحقوقي وعلى اديب كانسان اللي هو طالب حقوقه راح يكون محامي، مهم كثير احنا كناس وكاحزاب نوعي الناس انه ما تخافوش، احنا راح نكون معاكم، مستقبلكم مش بخطر لما احنا رح نكون معاكم، احنا رح نكون بالتواجد معاكم بكل خطوة وخطوة. فهاي الرسالة لازم نوصلها.
0: نعم. فشكرا لرسالتك، سبنا ناخذ رسالة من أديب.
3: أخي حمزة، بالنسبة لكلنا مكان، أنا أؤمن أنه لكل شخص في هاي الدولة عنده حق التعبير عن الرأي. وهو حزب بكل معنى.
1: سؤال، وين تعبر عن رأيك؟ قبل الانتخابات بأسبوع ولا؟
3: صحيح، بناء حزب مش إشي هوين. حزب لكلنا مكان عمل بطريقة منيحة واستوعب كمية جمهور يعني بسرعة رهيبة، ولكن أخذ على حاله مسؤولية وتراجع عن نزول الانتخابات عشان ما يحرق أصوات. من ناحية ثانية، نعم في أصوات أخرى في مجتمعنا لا تؤمن في طريقنا أو في طريق القائم الثاني وقررت إنها تروح لحزب لكلنا مكان. بدأ أقدم رسالة أخيرة أنا لشعبي في 27/10، هم يحاولوا شطبنا اليوم، نحن نشطبهم ب 27/10. انزل صوت، خلي صوتك عربي للقائمة العربية الموحدة وللقائمة المشتركة. بارك الله بإذاعة الشمس على استقبالنا، وبارك الله.
0: شكرا لكم فادي وأديب، لجميع المستمعين والمستمعات إلى اللقاء، انتظرونا يوم الخميس المقبل في حلقة جديدة من برنامج الكامبوس، وتصبحون على خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام التاسعة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. أوصى قاضي المحكمة العليا إسحاق عميط رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بفحص إمكانية سحب ترشحه من الانتخابات القادمة قبل إصدار قرار الحكم يوم الأحد المقبل. عميط ألمح إلى أن قرار المحكمة يتجه بأغلبية نحو الشطب. وتنظر المحكمة العليا في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب القائمة

0: هن إسرائيل لا تزال تحقق في دوافع حادثة طائرة فلاي دبي. نتنياهو قال إن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف، ومن الواضح أن مساعد الطيار كان انتحاريا. نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل ستتمكن خلال الأيام القادمة من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران أيضا، على حد قوله. في السياق ذاته، أمر النائب العام الإماراتي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة الشركة إلى إسرائيل. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إيران بالسيء للغاية، وبأن اقتصادهم منهار ويريدون عقد صفقة، مشيرا إلى إمكانية شن هجمات جديدة على إيران. كما عقب ترامب على رفض المقترح الجديد قائلا إن ما رفضته قبل عام لن أوافق عليه اليوم، على حد قوله. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة بحادث بين دراجة نارية وحافلة في بلدة المغار. وأفاد الناطق بلسان نجمة داود الحمراء أن الطواقم الطبية قدموا للشاب العلاج الطبي في المكان قبل نقله إلى المركز الطبي الشمالي في بورية، وهو يعاني من إصابات في أطرافه. وفي حوادث العنف، أفادت مصادر محلية بإصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة في حادثة عنف وقعت في بلدة عرعر النقب. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 22 درجة، يافا وتل أبيب 22، في النقب 19 درجة، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أوصى قاضي المحكمة العليا إسحاق عميط رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بفحص إمكانية سحب ترشحه من الانتخابات القادمة قبل إصدار قرار الحكم يوم الأحد المقبل. عميط ألمح إلى أن قرار المحكمة يتجه بأغلبية نحو الشطب. وتنظر المحكمة العليا في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاد والنائب عوفر كسيف. في السياق أيضا، ردت القائمة المشتركة على توصية المحكمة العليا لرئيس حزب التجمع والمرشح الثالث في القائمة سامي أبو شحادي بالقول إنه بإعلانها بوجود أغلبية لشطبه واقتراحها عليه سحب ترشحه لتجنب إصدار حكم مكتوب يشرح أسباب الشطب، تكون المحكمة العليا قد حسمت موقفها عمليا حتى لو لم يتم إصدار قرار نهائي وقضائي. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين

0: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إيران بالسيء للغاية، وبأن اقتصادهم منهار ويريدون عقد صفقة، مشيرا إلى إمكانية شن هجمات جديدة على إيران. كما عقب ترامب على رفض المقترح الجديد قائلا: إن ما رفضته قبل عام لن أوافق عليه اليوم على حد قوله. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة بحادث بين دراجة نارية وحافلة في بلدة المغار. وأفاد الناطق بلسان نجمة داود الحمراء أن الطواقم الطبية قدموا للشاب العلاج الطبي في المكان قبل نقله إلى المركز الطبي الشمالي في بورية، وهو يعاني من إصابات في أطرافه. وفي حوادث العنف، أفادت مصادر محلية بإصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة في حادثة عنف وقعت في بلدة عرعر النقب. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 22 درجة، يافا وتل أبيب 22، في النقب 19 درجة، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أوصى قاضي المحكمة العليا إسحاق عميط رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بفحص إمكانية سحب ترشحه من الانتخابات القادمة قبل إصدار قرار الحكم يوم الأحد المقبل. عميط ألمح إلى أن قرار المحكمة يتجه بأغلبية نحو الشطب. وتنظر المحكمة العليا في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عوفر كسيف. في السياق أيضا، ردت القائمة المشتركة على توصية المحكمة العليا لرئيس حزب التجمع والمرشح الثالث في القائمة سامي أبو شحادي بالقول إنه بإعلانها بوجود أغلبية لشطبه واقتراحها عليه سحب ترشحه لتجنب إصدار حكم مكتوب يشرح أسباب الشطب، تكون المحكمة العليا قد حسمت موقفها عمليا حتى لو لم يتم إصدار قرار نهائي وقضائي. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال تحقق في دوافع حادثة طائرة فلاي دبي. نتنياهو قال إن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف، ومن الواضح أن مساعد الطيار كان انتحاريا. نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل ستتمكن خلال الأيام القادمة من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران أيضا على حد قوله. في السياق ذاته، أمر النائب العام الإماراتي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة الشركة إلى إسرائيل.

0: الشمالي في بورية، وهو يعاني من إصابات في أطرافه. وفي حوادث العنف، فادت مصادر محلية بإصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة في حادثة عنف وقعت في بلدة عرعر النقب. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 22 درجة، يافا وتل أبيب 22، في النقب 19 درجة، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أوصى قاضي المحكمة العليا إسحاق عميط رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بفحص إمكانية سحب ترشحه من الانتخابات القادمة قبل إصدار قرار الحكم يوم الأحد المقبل. عميط ألمح إلى أن قرار المحكمة يتجه بأغلبية نحو الشطب. وتنظر المحكمة العليا في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عوفر كسيف. في السياق أيضا، ردت القائمة المشتركة على توصية المحكمة العليا لرئيس حزب التجمع والمرشح الثالث في القائمة سامي أبو شحادي بالقول إنه بإعلانها بوجود أغلبية لشطبه واقتراحها عليه سحب ترشحه لتجنب إصدار حكم مكتوب يشرح أسباب الشطب، تكون المحكمة العليا قد حسمت موقفها عمليا حتى لو لم يتم إصدار قرار نهائي وقضائي. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال تحقق في دوافع حادثة طائرة فلاي دبي. نتنياهو قال إن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف، ومن الواضح أن مساعد الطيار كان انتحاريا. نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل ستتمكن خلال الأيام القادمة من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران أيضا، على حد قوله. في السياق ذاته، أمر النائب العام الإماراتي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة الشركة إلى إسرائيل. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إيران بالسيء للغاية، وبأن اقتصادهم منهار ويريدون عقد صفقة، مشيرا إلى إمكانية شن هجمات جديدة على إيران. كما عقب ترامب على رفض المقترح الجديد قائلا إن ما رفضته قبل عام لن أوافق عليه اليوم، على حد قوله. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة بحادث بين دراجة نارية وحافلة في بلدة المغار. وأفاد الناطق بلسان نجمة داود الحمراء أن الطواقم الطبية قدموا للشاب العلاج الطبي في المكان قبل نقله إلى المركز الطبي.

في إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الله.

احنا الحكايه الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكايه اللي

عمله ايه؟ لقى رجله كانوا زي الفتله، بس شويه جوا عينيه.

بلعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبة بتقول وات وات وات